0: التفاوض لإنهاء الحرب وإيطاليون وحاسود مرتكبي الانتحاكات، ومنسق الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان محلية دياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور أوضاع الإنسانية، ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية دياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنساني إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين من الزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بديننا زينا فرين تلاتة أنينا كمن الزم في ياكوانا دارينو من الزم يجينا ولا يندينا مشامات ولا يندينا فرشات ولا يندينا أكل ولا يندينا جركانات شكل ما يندينا كل وانينا دويبين تابعين مروات كده أين تكن من الزم يجد ياكا تالينا بينا تال شوب ناد بليونك وبعدا قرجة كن ما عندنا حق في السودان قلنا ما عندكم كن عندنا حق من في منظمة تعالى دينا قرجة.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبر أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة، قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي درمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية بالمنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دبنجا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف البيان أن القوات المسلحة كبدت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمون في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم، كما اتهموا الوزارة والقضوة لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة بينها لواء البراء ودرع السودان. وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يعيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج، كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة، ما تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية، بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدة أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. وأدعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإقاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف رسالته لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر، يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذوا الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غايد الفرقة. أنا بقول لكم الآن: يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة، بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية، إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية. وأشار إلى تعهد وزارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإقاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمع لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في القريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد الله بشرق ولاية سينار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال مورد صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال اليومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل الإستاد لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، ومواصلة لما بدأناه فيما يخص أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات المصاحبة للحرب الدائرة في البلاد. نلتقي اليوم بالأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، ومرحبا براديو دبنجا وبكل متابعي راديو دبنجا، وسعيد جدا بالاستضافة.
1: كيف تقرؤون أو تنظرون في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة للانتهاكات التي صاحبت هذه الحرب الجارية بالبلاد؟
2: بشكل مختصر، الانتهاكات التي تمت خلال الثلاث سنوات اللي فاتت ممكن تكون هي واحدة من أخطر الانتهاكات التي تمت على تاريخ السودان. يعني صحيح أنه قبل كده في حروب تمت في مناطق مختلفة، يعني في حروب مثلا تمت في دارفور خلال 20 سنة اللي مضوا، وفي نزاعات مسلحة موجودة في مناطق كردفان في النيل الأزرق، وحتى من قبلها كان في جنوب السودان. ورغم أنه الانتهاكات اللي كانت تمت في مناطق النزاعات المختلفة دي كانت من البشاعة بمكان، لكن الانتهاكات اللي وقعت في الحرب الحالية خلال الثلاث سنين اللي فاتت، التكلفة الإنسانية والتكلفة الحقوقية بتاعتها ممكن تكون هي أعلى. وأعلى ليه؟ لأنه ببساطة هي ماخذة شكل شامل باعتباره انه غطت كل السودان، ما بقدر تستثنى منطقه واحده من السودان مثلا ما كانت جزء من الحرب. صحيح انه مثلا في بعض المناطق سواء كان مثلا زي شرق السودان نسبيا ولا مثلا شمال السودان نسبيا، لكن برضه هي تاثرت بالانتهاكات وبشكل ممنهج. والملاحظ برضه في الانتهاكات دي بانه بيقوم بها الطرفين المتنازعين، يعني مش انتهاك بس مثلا بقع من طرف واحد. أنا بتكلم مثلا خلال الثلاثة سنين اللي فاتت، صحيح مثلا في إدعاءات بترمي كل المسؤولية ويزع على جانب قوات الدعم السريع، لكن حتى القوات المسلحة السودانية قامت بعدد كبير جدا جدا من الفظايا واللي تم توثيقها عن طريق أجهزة وأجسام مختلفة، يعني منها أجسام أممية بما فيها المكتب بتاع مفوض السامي لحقوق الإنسان، اللجنة تغطية الحقائق أو بحث تغطية الحقائق الدولية اللي تم إنشاءها في 23، وده بالإضافة للمنظمات الثانية.
1: دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها،
2: واحدة من أهم المحاور اللي بيقوم عليها المركز الأفريقي هو التوثيق، رصد وتوثيق الانتهاكات المختلفة. وده ببساطة لأن المركز الأفريقي بيعمل بشكل أساسي على محاربة الإفلات من العقاب، وهنا نحن بنعني الإفلات من العقاب بالنسبة للأشخاص الرسميين اللي ارتكبوا جرائم بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ولا بالمخالفة لقانون حقوق الإنسان. وبشكل عام يعني نحن مثلا كمركز أفريقي تركيز دائما على الجرائم الدولية، ودي ممكن تكون جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية. فمن خلال الثلاث سنوات اللي فاتت المركز الأفريقي كمتابعة لصيغة من خلال شبكة وازعة موجودة في أنحاء مختلفة من السودان، يعني قامت بتوثيق عدد من الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الطرفين. يعني قمنا بتوثيق الانتهاكات قام بها الدعم السريع، وبرضه في انتهاكات تانية قام بها القوات المسلحة السودانية. صحيح كل واحدة مثلا عندها طبيعة بتاعت انتهاكات مختلفة، لكن في النهاية كلها بتشمل انتهاكات. يعني مثلا بنبدأ من أخطرها مثلا القتل المدنيين، والمدنيين اصلا هم محميين بموجب اتفاقيه جنيف الرابعه. لكن الحاجه اللي احنا رصدناها في انه القوات المسلحه بتقوم بعمليات قتل ضد المدنيين، والنمط الشائع هنا هو النمط عن طريق الغصف الجوي، وليس تبقوا مثلا من خلال الطيران الحربي اللي بيقوم بيستهدف اهداف مدنيه وبيستهدف اشخاص مدنيين، وبنفس الطريقة برضو مثلا من خلال الدعم السريع برضو بيستهدف مجموعات مدنية، وده من خلال الغصف المدفعي، من خلال المسيرات، من خلال القتل المباشر. وطبعا القتل هنا ممكن يشكل بعد ذلك هو أعلى مستوى بتاع انتهاك، لأنه بيصادر الحد في الحياة بالنسبة للأفراد. وبعد ده مثلا بتجيز على كده، يعني مثلا مع القتل برضو في جرائم تانية أشد خطورة، يعني مثلا زي الاغتصاب. والاغتصاب هنا بيتم استخدامه برضو بشكل ممنهج، وبيتم استخدامه بشكل واسع الانتشار، وهنا هو ذاته بيبقى هو واحدة من الأسلحة بتاعت الحرب، لأنه الغرض منها بعد ذلك هو التدمير الكامل، سواء كان مثلا للفتيات اللي بيتم اغتصابهم، ولا مثلا لأسر الفتيات اللي بيتم اغتصابهم، أو حتى المجتمعات في شكلها الأكبر. فصحيح انه حس مثلا من خلال الرصد ومن خلال التوصيغات اللي تمت، حتى من خلال التوصيغات اللي قام بها المركز الافريقي، في انه صحيح الغالبيه منها او غالبيه الانتهاكات الجنسيه او الاغتصاب اللي وقع خلال فتره الحرب يعني قاموا بها مجموعات يشتبه في انهم بيتبعوا للدعم السريع، بنفس الغدر برضو بيكون فيها انتهاكات ثانيه قام بها برضو افراد يشتبه في انهم بيتبعوا للقوات المسلحة السودانية. صحيح بس ممكن يكون مثلا من حيث الحجم، من حيث العدد، يعني الأرقام أو الأفعال اللي قاموا بها مجموعات الدعم السريع ممكن تكون هي الأكبر نسبيا، لكن برضو مثلا ما بيحكي في أنه حتى الطرف الثاني برضو قام بجرائم جنسية. برضو من الجرائم الثانية اللي تم رصدها مثلا بواسطة المركز الأفريقي اللي هو التهجير القسري بالنسبة للسكان المدنيين، وده تم على مستوى واسع جدا جدا، لدرجة انه تم تصنيف السودان باعتباره انه واحدة من الدول اللي بتشهد اكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي. وده ببساطة لأنه حتى مثلا عدد الأشخاص المهجرين أكثر من 35 مليون، وده تقريبا ممكن يكون تلتين عدد السكان، وناهيك بعد ذلك مثلا من الملايين اللي تم تهجيرهم عبر الحدود لمناطق بتاعة الدول الجوار أو حتى بعد من دول الجوار. والتهجير القسري برضه في حد ذاته هي واحدة من الجرائم الدولية اللي بتشكل جريمة بتاعة حرب، وبالتالي بتقع المسؤولية عليها هنا بالنسبة لكل طرفين الحرب، لأنه طالما الطرفين هما أصلاً ضالعين بشكل مباشر، وهما السبب في أنه يلدوا الإحساس بعدم الأمن بالنسبة للمواطنين، وبالتالي تم تهجيرهم بهذا الشكل الغسري، فبالتالي بتقع المسؤولية عليهم بشكل.
1: نعم أستاذ مساعد، يعني في الحتة دي يسور السؤال، إلى أي حد ممكن القول أن هذه الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 15 أبريل وحتى تاريخ اللحظة قد شملت جريمة العبادة الجماعية كما هي معرفة لدى المحكمة الجنائية الدولية؟
2: حاجة أكثر أهمية لما نتكلم عن الجرائم الواقعة بالنسبة للقانون الدولي اللي هي الإبادة الجماعية. لو ملاحظ يا أستاذ الصادق، وبرضو لو ملاحظين كل المستمعين بتاعينك، في إنه في أكثر من جهة عملت إشارة لإنه في اشتباه بوجود أو بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وبما فيها بعد ذلك جهات أممية وفيها جهات سياسية. ولما مثلا بقول جهات سياسية مثلا بعد مثلا في دول بعينها من خلال فرضها على عقوبات بالنسبة لأطراف النزاع، برضو قاعد تشير لوجود الإبادة الجماعية. وهو صحيح يعني ممكن تكون الأفعال تمت مثلا في الفاشر، أو الأفعال تمت مثلا في الجنينة، وكمان الأفعال تمت في منطقة الجزيرة ومناطق الكنابي، يعني دي كلها ممكن يكون فيها العنصر المادي بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية. لكن الوصول لتوصيف كامل بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية محتاجة لتحقيق ومحتاجة لتغصي من الجهات المعنية، وهنا تحديدا ممكن تكون الاختصاص بقى على المحكمه الجنائيه الدوليه في انه تثبت وجود الركن المادي بالنسبه للجريمه، وبرضه تثبت بعد ذاك الركن المعنوي بالنسبه للجريمه، لانه واحده برضه من الحاجات المهمه جدا في جريمه الاباده الجماعيه انه لازم يكون في الركن المعنوي متوفرا، يعني الدافع الرئيسي بالنسبه للجناه في ارتكابهم للافعال الماديه اللي بتشكل جريمه الاباده الجماعيه دي بالضروره لازم يتم إثباتها. ممكن يكون فيها صعوبة غنية، ودي حتى ممكن تكون في نسرين في الإبادة الجماعية في دارفور 2002 المحكمة الجنائية الدولية أخذ زمن طويل عشان تقدر تصل للتوصيف الكامل بالنسبة للإبادة الجماعية. لكن بشكل عام وحتى لو ملاحظين برضو بحث التغسية الحقائق برضو عملت إشارة لأنه بتتوفر العناصر وبذات العنصر المادي لجريمة الإبادة الجماعية في الفاشل بيعمل أقل مثلا حسي هي متوفرة، ومحتاجين بعد كده كويس إثباتها بشكل مبدئي بواسطة مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية إذا تمت الإحالة له في إنه بعد ذلك يؤسس القضية بتاعته.
1: ما هو دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رد خطاب الكراهية باعتباره يعني واحد من الجرائم التي صاحبت الحرب الكارية في البلاد؟
2: صحيح إنه خطاب الكراهية ممكن يكون واحد من أكبر الدوافع بالمناسبة لارتكاب الفظائع، وتحديدا مسألة لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية اللي تكلمنا عنها قبل شوية، وهنا بكون شنو مثلا من خلال التحريض كويس، من خلال التحريض المجتمعي أو حتى مثلا من خلال التحريض الفردي تجاه مثلا مجموعات بعينها، ودي ممكن لاحظنا إنه من خلال الاستقطاب الحاد الموجود حاليا في الصراع الدائر، يعني أخذ أشكال جهوية، أخذ أشكال إثنية، وأخذ حتى أشكال عنصرية، ودي بنشوفها بشكل واضح جدا جدا من خلال حتى الخطابات الرسمية مثلا من بعض الغادة التابعين سواء كان للجهتين كويس سواء كان قوات مسلحة ولا دعم سريع ولا حتى مثلا من قطاع الجماهير بشكلها العريض كويس من خلال السوشيال ميديا، من خلال كويس مواقع التواصل المختلفة، بنشوف انه خطاب الكراهية ماشي في تزايد، وبالتالي انتشار خطاب الكراهية بالشكل ده ممكن يكون هو ذاته واحدة من الأسباب اللي ممكن تطول في أمد الحرب وتزيد بعد كده من الوتيرة بتاعت الشغاق بين المكونات السودانية، وبالتالي بتبقى هي ذاتها واحد من الدوافع لارتكاب جرائم بالتحديد مثلا زي جرائم الحرب أو حتى مثلا جرائم الإبادة الجماعية. وحتى نحن في المركز الأفريقي انتبهنا للحتة بتاعت خطاب الكراهية من وقت مبكر جدا جدا، وحتى طورنا عدد من المشروعات كويس لمناهضة خطاب الكراهية من خلال تدخلات مختلفة ومن خلال استهداف مجموعات محددة من داخل جمع الشعب السوداني في إنه على الأقل تكون مثلا في مناهضة لخطاب الكراهية دي، يعني من خلال رفع الوعي، من خلال تدخل ونشر الآثار ويس السالبة والمدمرة بالنسبة لخطاب الكراهية على مستواها البعيد، وحتى مثلا من خلال ويس توثيق ويس للتحريض ذاته، لأنه في النهاية برضو بعد ذلك بشكل حتى جريمة سواء كان بالنسبة للقوانين الوطنية ولا حتى مثلا لقوانين دولية، وذاته مثلا من خلاله بعد كده ممكن يتأسس حتى مثلا دعاوى في مواجهة أي شخص مثلا بيقوم بيدعي أو بيدعم خطاب الكراهية الممكن يفضي لارتكاب جرائم.
1: في الختام أستاذ مساعد محمد علي، هل يمكن القول أن الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 3 سنين هل بدأت في الانحسار بعد هذه 3 سنوات؟
2: مع كل أسف أستاذ الصادق الانتهاكات هي ماشية بشكل راتب، يعني صحيح أنه ممكن تكون الحرب مثلا انحسرت في مناطق محددة مثلا في السودان اللي هي مثلا في دارفور في النيل الأزرق في مناطق كردفان وفي أجزاء تانية بسيطة من السودان، لكن ما زال برضو نفس الحجم الانتهاك الواسع الانتشار والممنهج موجود تجاه السكان المدنيين في كل المناطق دي، يعني وممكن تكون المناطق التانية اللي بتشهد حرب بشكل مباشر مثلا زي شمال السودان أو حتى مثلا الخرطوم، لكن برضو فيها انتهاكات تانية بالنسبة للقانون الإنساني الدولي وبالنسبة لقانون حقوق الإنسان، وتحديدا هنا ممكن تكون فيها مثلا الاعتقالات التعسفية اللي بتتم بالنسبة للأشخاص اللي بيشتبه فإنهم مثلا نشطاء سياسيين أو نشطاء حقوقيين، وغالبا هنا بيتم اتهامهم بأنهم هم عناصر متعاونة مع قوات الدعم السريع، وبيواجهوا بعد كده اتهامات يعني ممكن تصل فيها العقوبات إلى الإعدام، وده ناهيك بعد ذلك حتى عن الاختفاء القسري اللي بيتم بشكل ممنهج بالنسبه للنشطاء ديل، ومن خلال الرصد اللي احنا زادنا مثلا في المركز الافريقي يعني وصلنا لعدد ممكن يكون الاف الحالات اللي اختفت غسريا بواسطه الطرفين منذ اندلاع الحرب. لكن حاليا مثلا بعد انحسار الحرب مثلا في المناطق الغربيه من السودان، فالاختفاء الغسري دلوقت والتعذيب والاعتقالات في السودان الشمالي وفي وسطه وفي الخرطوم تحديدا برضه في تنامي وفي تزايد، ودي ذاتها ممكن تبقى هي واحدة من الجرائم برضه المحتاجة لتوثيق مستمر، لأنه برضه هي من الخطورة بمكان، لأنه حتى الاختفاء الغسري ممكن يكون فيه قتل غارق بتاع الغطاء، ممكن تحصل فيه مثلا جرائم بتاع التعذيب، ممكن يحصل فيه أشكال تحت انتهاكات مختلفة، وبالتالي هي جريمة مركبة وفعلا محتاجة لأنه الناس تسلط الضوء عنها.
1: شكرا جزيلا أستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي لمركز دراسات السلام والعدالة، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
2: شكرا جزيلا للمرة الثانية، وشكرا لمستمعي راديو دبنجا، وشكرا لكم.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، وياريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس، الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس،
2: بحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيجي أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من بلة.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا ما وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه

0: البسيطة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لدرجة الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
0: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرق، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف، فدي من الخطوره بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
0: طيب يلا، احنا من اول حاجه للوقايه اللي بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس ساعه الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس، لكن اغلب الحالات كان هنا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
0: ايوه يعني، او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده، على اساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
0: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايين كده، او الاستحمام مثلا اسنان النهار، اسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
0: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
0: أيوه، بيمتص درجة الحرارة، وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة لأنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس أنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
0: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بيجي الوعي بطبيعة المرض، بطبيعة الإصابة به، يعني بيجي في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات هنا إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
0: الله يسلمك.
1: وإلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا
4: الديوان.
5: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج الديوان، ومعنا في هذه الحلقة الدكتور الخبير في مجال التعدين الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله. دكتور قرشي، يعني أنتوا كخبراء وكمعدنين ومختصين في مجال التعدين، هل تفتكروا أنه ممكن كمؤسسات أكاديمية يكون عندكم دور في أنكم تقدروا يعني تصلحوا ما ما ما, ما أفسدته يعني هذه الممارسات؟ هل الجامعات السودانية العاملة في مجال صناعة التعدين أو في مجال المعادن، في مجال التنمية، هل الجامعات دي عندها القدرة ممكن أنها تغير هذا الواقع؟
6: والله شوف، هو طبعا ما في تأثير مباشر غير أنه نحن نخرج مهندسين كل مرة ننفذ السوق والشركات بمهندسين يعني خريجين سواء كان البكالوريوس او الدبلومه.

0: يعني في تخصصين، انا كنت اعرفش عليكم في تخصصين، في تخصص بتاع مناجم اللي هو بيقوم بعمل المناجم اللي بحفر المناجم. طبعا الجيولوجيين بيكون حددوا اصلا المعدن ده سواء كان ذهب ولا غير ذهب، انه هو شكله كيف، عمقه كم، افقي راسي مايل، نوع شنو. فبجي المهندس التعليم بجي بشوف هل ينتج يكشف الارض من فوق ولا اندر جراوند، يعني يسموها اندر جراوند تحت. بيجي بعد انه هو مهندس المناجم، وهل يحفر بير قصاد المعدن ده ولا ممكن يحفر في اي حته، لانه البير عنده مواصفات برضه، يقول لك تعمل في حته عاليه على انه المياه الامطار والخيرات ما يجي يعني، وبعدين من البير ده تمشي للمعدن ان شاء الله بحاجه افقيه. طبعا لها شروط، فيها طبعا فيها تدعيم وفيها تهوية وفيها رصد للتحرك بتاع الصخور بالحاجة يسموها السترونج زوت، يعني جهاز كده زي السيبة بتاعت الكاميرا بتاعتك دي، بخدها في الأرض وبكون عنده حساس ضغط على الحجر، لو اتحرك مين اللي بتعرف يعني، كل ما صباح وكل ساعة بتصوت أنه في حركة عشان تضمن وجودك في تحت المنجم ده. وفي تدعيم فوق، وتشال لابس للهلمنت اللي هو البطاقين تحت الخوذه، ما الخوذه دي، وفيها بطاريه، وبعدين في رصد للغازات، وفي شروط للتفجير برضه، التفجير لانه تطلع غازات، التفجير اصلا غازات، كل الحاجات اللي بتعملها هي عجين، لكن في النهايه كلها ترجع بتلقى غازات. اول ما تفجر كل الخلاطيج بتاعت التفجير دي بتلقى غازات، وغازات سامه كمان، فيها كبريت، في ثاني، في اول اكسيد الكربون، في كربونات ريجين، ده كلها بتتفرتك من التعليم. فانت لازم تعمل تهويه قبل ما تدخل الناس في المناجم وكده، ده شروط المناجم كده. ده طبعا الطلاب يجي يتخرجوا عارفين الشغل بتاع المناجم، يحفر وين، يعمل وين، كيف تنتج وكم تنتج وكده. بعدين بيجي طبعا الجزء الثاني اللي هو احنا برضه بنخرج اللي هو بتاع البروسيسنج، معالجه الارقام، اللي هو الناس اللي بعمل شغال في الذهب ده، انت تيجي تركز الذهب او تطلع الذهب تنقيه، ده اللي هو شغل بتاع البروسيس، برضه جزء من مهندسين التعدين المتخصصين في عمليات التريتمنت، معالجه الذهب اللي هو سواء كان بالزئبق او الزئبق او السيانايد يعني. فنحن نرفض للشارع وللبلد عدد كبير من المهندسين والتقنيين الموجودين. طبعا بعد ذاك نناقش كم مره كنا دايرين نستدعي ناس، استدعينا كان بتاع الشركه السودانيه، مدير الشركه السودانيه للموارد المعدنيه، كم مره قلنا عليه يجينا و يعني يدعمنا في انه في معامل وفي ده، لكن طبعا انفرشنتلي ما جانا. طبعا ما عندنا طعم اي حاجه، لكن في مهندسين اللي معانا، وفي دكاتره برضه من الجامعه ذات ومش تعينوا في الشركه السودانيه، فديل عندهم يعني ده بيساعدوا في عمليه الارشاد والمراقبه، المراقبه الصحيه ومراقبه الانتاج، وكيف يتعامل مع الزئبق، وكيف يتعامل مع السيانايد يعني. فدل يعني ده الحته الوحيده الواحد ممكن او المجموعه بتاعت المهندسين دي اللي يقدروا يساهموا، او الجامعات تساهم في عمليه التعدين يعني.
1: دكتور الـ يعني هل تفتكر انه قطاع التعدين ده مؤهل في انه يمكن يساهم في اعمار البلد مرة تانية، يحقق نوع من الاستقرار الاقتصادي؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يستطيع السودان أو يستطيع أو الدولة السودانية يعني يمكن أن تعود وتعمر وتحقق تنمية واستقرار اقتصادي؟
0: هو في الظروف الغير طبيعية اللي هسه شغال فيها اللي هو التعدين العشوائي ده، البلد لازم تقيف شوية على رجلينها، يعني لازم يعني بعد ذاك يقننوا الشغلة بتاعت التعليم دي، ويكون تعليم منظم وينتج أكثر. وهسي في فارق كبير جدا في التهريب وفي اللص الذات، في فاقد الذهب ذاته، في الفاقد وفاقد السيانايد، فاقد زي بقدمه كله فاقد. فأنت لو قدرت تقنن الشغل ده بطرق مختلفة بتقدر ترفع الإنتاجية وكده وبتنمي البلد أكتر. لكن في الوقت الحالي لازم الدولة تقيف على رجلينها بواسطة الذهب الموجود ده. في معادن أخرى طبعا مش ما سألين فيها، لأنه الذهب بيجيب عائد سريع طبعا، والدولة بتستفيد منها في الوقوف على رجليها طبعا. دي مرحلة مهمة جدا في أن الدولة تقيف، بعدين توقف مؤسسات الثانية الزراعية والحيوانية والصمغ العربي ومعارف مين السياحة، والمؤسسات دي تقيف على رجلينا. وبعدين التعليم طبعا دار تكلفته عالية جدا، عشان تعدي بطريقة بيرفكت داير تكلفة عالية جدا، البلدوزر ده $500,000، فتكلفة عالية جدا. يعني انت لازم الدولة تقف على رجلين عشان تخلي ليل ياخذوا راحتهم، ياخذوا نفس شوية، يعيدوا قوانينهم، ينظموا نفسهم وينظموا الشركات، منح الرخصات تكون بطريقة يعني كويسة. وفي عندهم امكانيات، انا افتكر انه في امكانيات في مجال التعليم، لانه مثلا الجيولوجيا ده عندها مكاتب، انا ما اعرف المكاتب ده، زمان كان في مكاتب عدد كبير جدا، مكاتب بالاقليميه. الشركه السودانيه ما عندها هسه الان، الشركه السودانيه للموارد المعدنيه ما عندها مكتب اصلا، في مكتب مكتبات محدده، لكن الجيولوجيا ده في اي حته في اي ولايه في اي محافظه عندها مكاتب وعندهم امكانيات. كان زمان انه يعني مراقبه التعدين العاهلي كله عن طريق المكاتب الاقليميه دي، وتكون على اتصال بالمركز. فلو في اشكال كبير طبعا بيودوا وفد عديل كده بتاعت مهندسين عشان يشوفوا المشكله شنو. يعني انا بتذكر قبل فتره برضه الجيولوجيا، مثلا الجيولوجيا مشكورين، ناس الجيولوجيا دي متعبين شديد، فرسوا الوفد على اساس يشوف التعديل عشوائي في بدايته. كان في اشكال، يعني ناس بيشكوا في الشماليه في تدمير للبيئه الجيولوجيه والبيئه الصحيه والبيئه التعدينيه كلها. فمشوا من ضمن تقاريرهم، مشوا لقوا شركه تعدين اهلي شغال بالبورشفيل، اللي هي اسمها شنو، بورشفيل دي البوكلين، سموه البوكلين، بتعدين تحفر وما لقوا اي نقطه ذهب. والبوكلين ده وصل بحفر لغايه ما هو ذات ما قدر يطلع، يعني دخل نفسه في حفره كبيره ضخمه جدا، حفره ما تتخيلها اصلا. قالوا حتى البوكلين ده ما قدر يطلع الا يعني بيجوا يعالجوا كيف يمرقوا من الحفره دي بدون ما يطلع اي نقطه ذهب. فانا بفتكر انه يعني في ناس في امكانيات عند الناس، ممكن يرجعوا يعيدوا يضبطوا الامور والتعدين يمشي بطوره بيرفكت، يكون بطريقه منتظمة.
1: طيب دكتور، نحن إن شاء الله في ختام هذا الحوار، يعني لو قلنا لك يعني تنبأ لنا بمستقبل عملية التعدين في السودان في السنين القادمة، وأنت يعني تعمل في مجال التعدين، يعني قلنا لك تنبأ لنا يعني مستقبل عملية التعدين في السودان، يعني هل يعني في امل انه المساله تكون افضل، تكون احسن، ولا برضو الناس بيكونوا قاعدين في نفس المربع ده بنفس الطريقه العشوائيه وبنفس الاقتصاد الدوره الاقتصاديه السوداء، يعني اقتصاد اسود، الدوله ما عارف الموارد دي ماشيه وين، القروش دي ماشيه وين، العائدات ماشيه وين، الحاجه دي بتطلع كيف؟ فكده تكلم لنا عن المستقبل.
0: والله أنا بفتكر المستقبل موجود، الناس إن شاء الله الحرب ده تقيف وياخذوا منها دروس وعبر طبعا، واكثر يطلع الناس اكثر جديه طبعا في مواضيعهم، وفي مواضيع طبعا هم لانه اصلا في الظروف دي يعني دائما الناس بتجاوز بعض الامور يعني المخالفه للقوانين. لكن ان شاء الله بفتكر انه في شغل يكون في عندنا بيز بتاع قاعده كبيره جدا بتاعت معادي موجوده في السودان. يعني انا اديك مثال، افرز النحاس دي اشتغلوا فيها 5 دول، خمسة دول دي كل دولة طلعت احتياطي، 5 دول شغالة في حفرة النحاس في 1 كيلومتر مربع فقط، 1 كيلومتر مربع فقط اللي هو بيسموه حفرة علي دينار دي، أنتجوا فيها علي دينار زمان النحاس طبعا، وطلعوا احتياطي بين 10 لغاية 20 مليون طن في الكيلومتر الواحد. ففي في في واحد من الجيولوجيين طبعا طلع مشروع انه الاريا دي فيها 50 كيلومتر، يعني في 49 كيلومتر غير مستغله في منطقه باشوره ورنجا، وفي في نهر اسمها نهر امبلشه واده، يمكن انت ممكن تعيش في جنوب دارفور. ففي النهرين ده بيلتقوا في الردوم وكم في في في في في بحر العرب تقريبا. فده مقترح انه يكون في سد ينتج المياه الكهرباء، ويمكن استغلال حفرة النحاس دي في انتاج اسلاك النحاس، يعني الانتاج يكون انتاج فاينل برودكتس يسموه، انتاج نهائي للنحاس، لانه تصدير النحاس مكلف برضه، نسبة بسيطة جدا 2.7% من النحاس، فده لو صدرته ما بيجيب لك قيمة. فأنت لازم تركز زيادة تعمله 100%، تعمل نحاس، تعمل أسلاك وكده. فإقامة مصنع، وقالوا فيه ثروة غابية كبيرة جدا ممكن بستنس المنطقة دي، واستغلاله للسودان ده كله. يعني شوف 20 مليون طن في 1 كيلومتر، اضرب في 50 ده مليار طن من النحاس. ده واحد مشروع من المشروع الواحده، يعني من الحاجات الانسان يعني الشعب السودان ممكن يستفيد منها قدام. وفي مشاريع في لنقسنا برضو، في مناطق غير مكتشفه في لنقسنا، وكرمك جيسان وده حديد طبعا. عندنا في وادي حلفة أكثر من 1 مليار طن من الحديد، لكن طبعا بنسبة ضعيفة، لكن طبعا في خريجين كتار جابوا كيف يعالج النسبة الضعيفة دي. يرفع الحديد لازم ترفعها لغاية نسبة 55% على سنه تدخل الفرن، فدي ما بتشتغل في الفرن إلا يرفع نسبته. وفي أساسها في شركات كثيرة يعني الحليب دي قامت وجات تسأل من الحديد في السودان، يعني بالذات وادي حلفة دي نسبة كبيرة 1 مليار طن من الحديد ده، نسبة أو كمية كبيرة جدا طبعا. ومعادن السودان كثيرة، وفي عندنا النحاس اللي هو في الأرياب دي برضو في كميات كبيرة من النحاس في الأرياب، وصحيح في معادن كثيرة، والذهب ده لسه ما تعرف، يعني في ناس يقول لك أخذ الذهب ده كمية كذا، أنا شخصيا ما أعرف كميته، كمية الموجودة الاحتياطي الاحتياطي الذهب الموجود، لكن ظهر فيه كميات كبيرة جدا من الذهب، وفي مناطق لسه مكتشف طبعا فيها ذهب. اللنقسنة دي هسي فيها ذهب كميات كبيرة جدا برضو، يعني مع الكروم ده اللي هو الحديد ده في ذهب برضو، في يعني واعد كميات واعدة يعني. بفتكر انه في ابو جيبيها برضه فيها ذهب، يعني اكتشف اخيرا ابو جيبيها دي في مناطق كبيره فيها ذهب، بس الان طبعا فيها اشكالات طبعا، لكن احتياط كبير. وعندنا العباسيه برضه فيها حديد وفيها فوسفات، يعني عندنا معادن كثيره جدا مختلفه في السودان. يعني ان شاء الله باذن الله كان استقرار البلد، لان البلد اصلا زراعيه وحيوانيه، ثروة حيوانية وزراعية، فلما يضاف عليها المعادن تبقى إن شاء الله مستقبل قوي جدا للأجيال القادمة بإذن الله رب العالمين. ربنا إن شاء الله يوفقكم جميعا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائرة مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة التأسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب الإيطالية ومحاسبة مرتكبي الانتحاكات. ومنسقة الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان محلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور أوضاع الإنسانية. ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين، ما نزم بجي هنا بجي الليل ناد بتالي بلد، ومن في بيناتو بدين نزينا فرين تلاتة. أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو مرزم يجينا ولا يدينا مشامات ولا يدينا فرشات ولا يدينا أكل ولا يدينا جركانات شغل ما يدينا كل ونين ندو يبين تابعين مروات كده أنت كم منظم الجد يا قلت علينا بينا تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرية كن ما يدينا هاك في السودان قولان ما يدكو كن يدينا هاك من في منظمة تعال دينا قرية.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبر أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية في المنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دبنجا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف البيان القوات المسلحة قبضت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهم الوزارة بالقضوء لتدخلات أمنية وضخوض من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يؤيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة ما تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدا أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإقاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف رسالتي لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي بس برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر، يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذوا الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا قائد الفرقة. أنا بقول لكم الآن: يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردد الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد إدارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإغاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمح لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم، وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في قريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد الله بشرق ولاية سنار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال الممرض صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال اليومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبية ومعمل استاك لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي عدينا لكم المواد التالية: اجتماع بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وعدد من الأحزاب والمنظمات الشبابية والنسوية.
6: خلاف ما كان خلاف، أنا في تصوري خلاف جوهري، لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك ما في ذلك الكتلة الديمقراطية.
5: خطب الكراهية وتأثيره في استمرار الحرب وكيفية محاصرته.
7: في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال، إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية، أثر واقع على الأشخاص موجود في السودان.
5: احتكاكات شباب حي المرغنية بور سودان مع أفراد من المشتركة والمستنفرين.
8: نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي.
5: دور الدولة في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
9: السيناريوهات كلها سلبية، بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين.
5: لاجئوا جنوب السودان بمحلية ياسين بشرق دارفور يوجهون نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية.
1: تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرية. كنا ما عندنا هاك في السودان، قولنا ما عندكم. كنا عندنا هاك من في منظمة، تعال دينا قنا.
5: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
10: دبنجا، نزاهة، دقة، واستقلالية.
5: أهلا بكم مرة أخرى. انعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماع ضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وأحزاب الأمة والبعث العربي الاشتراكي الأصل والمؤتمر الشعبي ومجموعات شبابية ونسوية. حول هدف هذا الاجتماع وما دار فيه تحدث علي دبنجا الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف صمود.
6: طيب الاجتماع الخماسية العقد للقوى السياسية السودانية والقوى المدنية في أديس في مطلع الأسبوع الأول من يونيو كان فيه دعوة ل 45 شخصية هم ممثلين لتحالف صمود والكتلة الديمقراطية بالإضافة لممثلين المجموعات الشبابية من شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية وممثل المجموعة النسوية بالإضافة لممثلين من الحراك الوطني مجموعة التيان السيسي و طبعا كان برضو في تمثيل الحزب الأمة القومي مبارك الفاضل حزب البعث الأصل حزب الشيوعي بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي. الحاجة اللي حصلت في أديس طبعا أنه تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نسيت أذكره في البداية من الجهات المدعوة بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأول بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من على نيروبي لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم على نيروبي لكن موقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن انه ما في حل عسكري انه في حل سياسي مبنى على التفاوض وتحدثت على اجراءات تحيات المناخ وتكلمت عن ضروره تشكيل لجنه تحضيريه لضمان ملكيه الحوار للسودانيين. ده بشكل عام اللي حصل. وكان من المفترض انه يتم اجتماع في اليوم الثالث بين كل القوى الراغبه مع تحالف تاسيس للتشاور حول الحاجه لوصول الناس مع كل الديمقراطية لكن الاجتماع ده ما تم لأسباب لوجستية وغيره أسباب أخرى أيضا يعني. طبعا برضو حصل تحفظ من حركة تحرير السودان على إنه الوثيقة اللي تم التوافق عليها يعني من 45 حوالي 36-37 شخصية توافقوا على الوثيقة دي إنها لم تذكر ما عدا المؤتمر الوطني مع إنه الخلاف ما كان حوله مشاركة المؤتمر الوطني أم لا. الخلاف كان حالي أنه هل ده المكان المناسب للحديث عن الأطراف العملية السياسية إذا نحن قلنا اللجنة التحضيرية هي واحدة من مهامة إنها تتكلم عن معايير المشاركة وتحديد أطراف العملية السياسية وتحديد دور المؤثرين الدوليين والإقليميين ومواقيت الحوار والإجراءات المهمة لتهيئة المناخ وصلاحيات اللجنة والكلام ده كله يعني. فهي مسألة بتاعت أنا أفتكر الهواجس السياسية اللي أصبحت مخيفة للكثير من القوى السياسية إنه دائما بتتخيل إنه طبعا ده نتيجة لغياب الثقة ولتكرار الخداع والطويل من تجربة الإنقاذ. لكن الحقيقة إنه الخلاف ما كان خلاف أنا في تصوري خلاف جوهري لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك بما في ذلك الكتلة الديمقراطية. السؤال إنه كان مفترض أين يرد هذا النص وفي أي سياق ده طبيعة الخلاف. ففي تصوري إنه خلاف ما جوهري خلاف شكلي. وبشكل عام أديس نجحت في أنها توصل الغالبية العظمى القوى السياسية أنه ما في حل عسكري وأنه الحل ده بالتفاوض وحتى مش أنه عنه الناس اللي بتقول أنه ما في حل عسكري وحل بالتفاوض لكن برضو بيضعوا شروط ما ممكن تتحقق إلا عن طريق عمل عسكري كشرط للتفاوض. ده طبعا أصبح من الواضح أنه ما دام التصور وأنه الحلول السياسية بالضرورة بتعني تنازلات وبتعني تقارب في مجالات الحلول السياسية. بشكل عام ده الحصر في هذه الاستحيات.
5: عقدت مجموعة من المحامين الدوليين المهتمين بمناهضة خطاب الكراهية وتأثيره على الحرب في السودان اجتماعا بهذا الخصوص بمدينة أوتريخت الهولندية. حول هذا الموضوع ولمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي المختص في القضايا الدولية.
7: نعم طبعا يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في جرائم اللي بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز عليها، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
11: نعم، طيب، يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض أنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثار مدمرة جدا جدا، لكن لأنه يعني أنا أفتكر أنه هو يعني جريمة عابرة للقارات. يعني إذا زول في السودان قاعد يعمل حاجة ولا في أوروبا بي بي يعني بي بي عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
7: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا، والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضية حقت الجنوسايد اللي حصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين، يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الاتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلت الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في أنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
11: كان هذا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي حول خطاب الكراهية ودوره في الحرب الحالية. يمكنكم الاستماع للقاء كاملا من خلال برنامج في الميزان الذي يأتيكم عبر الساتلايت والموجة القصيرة لراديو دبنجا، وأيضا عبر منابر التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا. يشهد حي المرغانية بمدينة بور سودان توترات واحتكاكات بين شباب الحي ومجموعة من المستنفرين وأفراد القوات المشتركة، الأمر الذي ينذر بانفجار الوضع. الصحفي عثمان هاشم تحدث لراديو دبنجا حول هذا الموضوع.
8: التوترات ومشادات بين سكان حي المرغنية من الشباب وبعض المستنفرين وبعض الأفراد من المشتركة، وكادت أن تصل لمسألة الاحتكاك. الأمر لا يزال في مسألة التردد الكثير من بعض الأفراد المسلحين من ميليشيا المشتغلات المشتركة، واليوم اضطر بعض المسؤولين من خدمات الحي بالمرغنية الاتصال بقيادة المنطقة والأجهزة النظامية والأمنية وإبلاغهم أن ظاهرة تردد بعض الأفراد على الحي وتوعدهم للشباب، والأمر في حد ذاته يعيد تجربة الصدامات المتكررة من حين والآخر. يمكن قبل أكثر من أسبوعين كانت مشكلة أحداث سوق ليبيا، وكانوا بعض من أفراد المشتركة هم كانوا طرف في الانفلات الحصل، والآن نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي، وهو مكان نشاط الفوضى اللي كان حصلت في الفترة الفاتت من وجود المقاهي والمواقع الشيشة وأندية المشاهدة، والأمر في حد ذاته يعتبر بيئة جاذبة لتكرار ذات الأحداث. أنا أفتكر أنه تدخل الأجهزة الأمنية، اللجنة الأمنية برئاسة والي ولاية البحر الأحمر وقائد المنطقة والخلية الأمنية المشتركة عليهم احتواء هذه الأحداث حتى لا تخرج عن السيطرة ويحدث ما لا يقمد عقباه، والنار من مستصغر الشرر، وظروف البلد ذاتها لا تحتمل هذه الأحداث.
11: مع بداية الموسم الزراعي لهذا العام انطلقت تحذيرات ونداءات مختلفة أصدرها المزارعون في مناطق الزراعة المطرية والمشاريع المروية مشروع الجزيرة وحلفة الجديدة، والتي تحذر من فشل الموسم الزراعي بسبب غياب التمويل وغلاء الوقود والأسمدة والمدخلات الأخرى. حول دور الدولة في ضمان نجاح الموسم الزراعي وضمان الأمن الغذائي للمواطنين تحدث لراديو دبنجا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس.
9: وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي، لا بد كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق؟ لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم نبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
11: إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي، إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي، إنه يعني إذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو، الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى. ف يعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي.
9: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها، يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى، قدروا كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وشوف المناطق اللي احتاج توزع لها، لا بد من يقوم بالدولة ذلك وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم وقد تجينا وقد تأخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده، يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا حق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه، الدوله المفروض يعني تستورد وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا يوغندا حتى جنوب السودان يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منه، لكن دي يعني دي دور للدوله انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم الموجود، حتى في صومعه الصادر بتاع بورسلان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياه دي توجه للاستهلاك المحلي لانه السيناريوهات كلها سلبيه بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
11: الاستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي و الاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
9: اوكي شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت تاكل لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل، يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو. اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف، البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد ثالث تمويل، توسيع مصدره البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الصرف الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. مناسبة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا وسالسا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع، العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر، مثلا منطقه القدار نقول زراعه الذره السمسم، منطقه الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقه كردفان لانتاج الدخن، المشاريع المرويه لانتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد ان تكون في سياسه الدوله في المرحله الجايه. واهم من ده كله فوق ده كله نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
11: أطلق السلطان لاجئي جنوب السودان بمعسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والخيرين للتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية.
1: سلطان مريال كول دوان طبعا إن دي كلمة دين أريكم أغيق بلاغ عليكم تبعنا نينا قاعدين ساق في بلد ياسين ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بدين نزينا فرين تلاتة أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو ما نزم يجينا ولا يندينا مشامات ولا يندينا فرشات ولا يندينا أكل ولا يندينا جركانات شكل ما يندينا كل واني ناد دويبين تابعين مروات كده دارس واقب أسم مسنغر في الموية موية كان كبت يال بدوين شغل بكتب بيو ما في متانية ما في فرشة ما في أنت كان منظمة جد يا قلت علينا بينا تال شوب ناد بليونك وبعدها قرجة كنا ما عندنا هاك في السودان قولنا ما عندك كنا عندنا هاك من في منظمة تال دينا قنا
10: دبنجا أخبار لكل السودان.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم بالراديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان

0: ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفي إطار ما بدأناه من التوثيق لأجرائم المصاحبة للحرب الجارية بالبلاد، وبمناسبة انقضاء 3 سنوات على هذه الحرب، طلبنا من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي أن يقدم عبر البرنامج محاضرة تحت عنوان المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سوف نستمع لهذه المحاضرة المقدمة من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، فلنستمع إلى المحاضرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أحييكم وأحيي عبركم المستمعات والمستمعين، وأشكركم على الاستضافة للحديث عن العدالة الانتقالية بمناسبة مرور 3 سنوات على الحرب في السودان والتي ما زالت مستمرة. فالسؤال المؤلم والذي يطرح دائما، أين العدالة الانتقالية من كل هذه الدماء؟ وكما هو معلوم إنه أثناء الحرب بتحدث انتهاكات جسيمة جدا لحقوق الإنسان، وحرب السودان حصلت فيها انتهاكات جسيمة في داخل العاصمة المثلثة وفي الجزيرة وفي النيل الأبيض وفي دارفور، وبالتحديد الجنينة والفاشر والكومة والضعين. هناك من ينتظر انتهاء الحرب لبدء العدالة، لكن العدالة الانتقالية تبنى أثناء الحرب، وذلك على أكتاف فئة تعتبر حجر الأساس لأي عدالة انتقالية في المستقبل. بدونهم تبقى الانتهاكات مجرد أرقام غامضة لا تكفي لإدانة أحد. هذه الفئة هم المدافعون عن حقوق الإنسان أو النشطاء الحقوقيين، وأنا طبعا أفضل إطلاق اسم المدافعون عن حقوق الإنسان على هذه الفئة. من هم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعتبرون العمود الفقري لأي عدالة انتقالية أو حجر الأساس؟ فورد تعريف المدافعون عن حقوق الإنسان في الإعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة سنة 1998، والتعريف الوارد هو أي شخص أو مجموعة تعمل سلميا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي السودان بالتحديد هنالك أطباء يوثقون الانتهاكات، وذلك من خلال عملهم في المستشفيات والكشف على الجثث التي تصلهم، فهم بيعملوا تقارير إذا كانت هذه الجثث فيها تشويهات أو آثار تعذيب. أيضا المحامون الذين يتابعون حالات الاختفاء القسري أو أي انتهاكات أخرى برضهم مدافعين عن حقوق الإنسان. أيضا لجان المقاومة على مستوى السودان برضهم مدافعون عن حقوق الإنسان. في الفقرة الفاتت ذكرت إنه المدافعين عن حقوق الإنسان هم حجر الزاوية أو العمود الفقري لأي عملية عدالة.

0: انتقالية في المستقبل. لذا يجب أن يتحلى المدافعون عن حقوق الإنسان بالصفات الآتية: 1- الحياد والنزاهة. ربما يطرح سؤال: مع اشتداد الحرب كيف يمكن لأي شخص أن يكون حياديا؟ لكن لا نقصد بالحياد هنا غياب المشاعر، بل انضباط المنهجية. يعني المدافع النزيه لا يقول هذا الطرف ارتكب انتهاكات أكثر من هذا الطرف. أيضا المدافع عن حقوق الإنسان النزيه لا ينحاز جهويا أو سياسيا، وبالتالي لا ينحاز لأي من طرفي الصراع. ولا يمكن للمدافع عن حقوق الإنسان أن يدين انتهاكات طرف ويغض البصر عن انتهاكات الطرف الآخر. العدالة الانتقالية لا تخدم أحدا سوى الحقيقة. الصفة الثانية التي يجب أن يتحلى بها المدافع عن حقوق الإنسان هي النزاهة، تعني لا مبالغة بالرغم من الألم. وكما هو معلوم إن المدافعين عن حقوق الإنسان فقدوا جزء من أسرهم بسبب هذه الحرب، كذلك جزء من زملائهم بسبب هذه الحرب. ولكن لازم المدافع أو يجب أن لا ينساق وراء العواطف. لذا عند الرصد لأي انتهاكات، إذا أجرى المدافع عن حقوق الإنسان مقابلات مع الضحايا أو استجوب أي شهود، يجب أن يكون ذلك بلا مبالغة، لأنه لو فيها مبالغة ممكن تشكك في مصداقية المدافع عن حقوق الإنسان. يعني في النهاية عندما يطعن في مصداقية المدافع تنهار إمكانية أي مساءلة. الحكمة اليابانية تقول: إذا فقدت مالك لم تفقد شيء، لكن إذا فقدت أمانتك أو مصداقيتك فقدت كل شيء. لذلك يجب أن يتحلى المدافع عن حقوق الإنسان بالمصداقية. ودائما المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى الضحايا، وبغض النظر إن هؤلاء الضحايا ينتمون إلى أي فئة أو إلى أي مجموعة حسب مبادئ حقوق الإنسان. وأيضا المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى العدل والمساواة. يبقى إذن المدافع عن حقوق الإنسان ينظر إلى الانتهاكات ولا ينظر إلى هوية الجهة التي ارتكبت الانتهاكات. وبالتالي حكاية إنه نحن لا نساوي بين هذا أو ذاك دي مرفوضة في مبادئ رصد الانتهاكات، لأن المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يرصد انتهاكات جهة ويغض الطرف عن انتهاكات الجهة الأخرى. أو بمعنى أدق، المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يخدم أي من طرفي الصراع. 3 سنوات من الدماء والنزوح واللجوء والانتهاكات الجسيمة على حقوق الإنسان، ما زال الكثيرون يتساءلون أين المجتمع الدولي من الذي يجري بالسودان، وأين العدالة. الحقيقة العدالة الانتقالية لم تبدأ بعد، لكن أساسها تبنى من الآن، أي وما زالت الحرب مستمرة وتبدأ تحت الخصف وفي الظل على أيدي المدافعين عن حقوق الإنسان. لذا المدافعين أو المدافعون عن حقوق الإنسان يدفعون أثمانا باهظة. بعضهم قتل، ودي حصلت أكثر حاجة في الجنينة. يمكن مجتمع المحامين لوحده أو المدافعين عن حقوق الإنسان من المحامين اللي اتفقدوا أو استهدفوه في الحرب دي حوالي 5، أذكر منهم الأستاذ طارق حسن الملك والأستاذ خميس ومجموعة أخرى لا تسعفني أو لم تسعفني الذاكرة باستحضار أسمائهم. والعدد الأكبر من المحامين أو من المدافعين عن حقوق الإنسان عموما الآن لاجئين بالدول المجاورة في تشاد وفي أوغندا وفي كينيا وفي مصر، هذا بالإضافة إلى عدد آخر مشرد داخل مدن السودان الأخرى. لا ننتظر انتهاء الحرب لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان للأسباب التي ذكرتها، لأنهم عمود أي عدالة انتقالية مستقبلية في السودان، وبدونهم نظل نردد أسماء الضحايا دون أن نعرف أين هم وماذا جرى لهم ومن المسؤول. لذا المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان الآن يستحقون الحماية والتمويل والاعتراف بأنهم مهندسو الحقيقة التي ستبنى عليها العدالة مستقبلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي الذي قدم هذه المحاضرة حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وبشكركم أنتم كمان مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائر مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة التأسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب وإطاليون وحاسوا مرتكبي الانتحاكات. ومنسقة الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان محلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور أوضاع الإنسانية. ومعلموا الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين، ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بدين نزينا فرين تلاتة. أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو ما نزم يجينا ولا يدينا مشامات ولا يدينا فرشات ولا يدينا أكل ولا يدينا جركانات شغل ما يدينا كل وانين ناد دويبين تابعين مروات كده أين تكن ما نزم الجد ياكت علينا بينا تال شوب ناد بليونك وبعدها قرجة كنمان دينا هاك في السودان بولان ما عندكم كنمان دينا هاك من في منظمة تعالى دينا قرن.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبري أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية في المنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دبنجا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف في بيان القوات المسلحة قبضت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهموا الوزارة بالقضوء لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يعيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة ما تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدا أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدة الإنسانية والعاملين في الإقاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون عيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف رسالتي لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي بس برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر، يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذوا الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا قائد الفرقة. أنا بقول لكم الآن: يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بن كريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد وزارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإقاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمع لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في قريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد الله بشرق ولاية سنار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال الممرض صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال اليومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل إستاك لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا متعلق بعملية تغير المناخ. ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ للحديث حول الموضوع. أهلا بك في البرنامج.
2: شكرا لك. أنا كمان أسعد وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة لكل المستمعين
1: إن شاء الله. في البداية أستاذة نسرين، يعني لو دارين نتكلم بشكل مبسط، دارين المستمعين اللي بيستمعوا لنا الآن دايرينك يعني تدينا تعريف بسيط، يعني شنو تغير المناخ عشان الناس يفهموا اللي هو المصطلح، يعني قد يكون الناس المتعلمين والناس المطلعين عارفين التغير المناخ شنو، فدايرين ناخد معنا برضو كل الفئات عشان يفهموا شنو اللي احنا بنقصده بتغير المناخ.
2: طيب قبل ما اشرح هو شنو تغير المناخ، انا حابة ارجع ورا شوية خطوة
1: نعم
2: وأقوم أشرح الحاجة اللي بتسبب تغير المناخ. أوكي. يعني نحن مثلا أي مرض بيكون عنده جرثومة أو بكتيريا أو فيروس بيسببه، بعد ذاك بيكون في جملة من الأعراض بتظهر، بنقوم بنسمي الأعراض دي جملتها كلها مع بعض باسم مرض معين. فلو افترضنا أن التغير المناخي هو مرض بصاحب جملة بتاعة أعراض، عنده مسبب أكيد، والمسبب هو اسم الاحتباس الحراري. بالإنجليزي الجلوبال وارمينج. الاحتباس الحراري ببساطة هو يعني من اسمه أنه في حرارة تتحبس في الكوكب بتاع الأرض. بعد ذلك بنجي نفهم ليه الحرارة تتحبس، ولما الحرارة تتحبس بتعمل شنو كده. أول ما يحصل الاحتباس الحراري بيقوم المتوسط الحرارة في الكرة الأرضية. كلمة متوسط دي مهمة جدا، ويمكن زي ما انت قلت يعني الناس اللي عندهم خلفية رياضية وهندسية بيكونوا عارفين كويس جدا كلمة متوسط معناها شنو. لما انا اقول متوسط لانه حيجي زول يقول لي ما طيب بس الحرارة ترتفع تنزل ترتفع بتنزل، دي حاجة طبيعية يعني. بقول له لا، متوسط درجة الحرارة معناها انا اجيب اقل درجة حرارة في الكوكب مثلا في القطب الشمالي او القطب الجنوبي، فنفترض يعني على سبيل المثال وكانت ماينس 40 ناقص 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر، وجبنا أحر منطقة على وجه الكرة الأرضية مثلا في خط الاستواء أو مثلا في الخرطوم أحيانا أو في المناطق المشهورة بأنها هي مناطق حارة أو صحراوية، وكانت بلس 40 أو يعني 40 درجة مئوية درجة الحرارة. المتوسط بتاع الحرارة بتاع الكوكب هو عبارة عن مجموعة 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر. لو جمعنا موجب 40 زائد ناقص 40 فالناتج بيجينا زيرو مفروض، يعني لأنه الحتة الباردة شديد بتلغي حرارة الحتة الحارة شديد، والحتة الحارة شديد بتلغي برودة الحتة الباردة شديد، وده الطبيعي في كوكب الأرض إنه في حتات باردة وفي حتات حارة. الحتات الباردة بتساوي تماما حتات الحارة، والحتات الحارة بتساوي تماما حتات الباردة. فالمتوسط التوتال بتاع الكوكب بتاع الكرة الأرضية بيكون متوازن، يعني بين الحرارة تحت المناطق الحارة وبين البرودة تحت المناطق الباردة. بيجي الاحتباس الحراري، بيكون في مصدر حرارة خارجي وهو غالبا الشمس، ومصدر الحرارة ده بيقوم بيضيف حرارة زيادة فبيسخن المناطق الباردة بدل ماينس 40 مثلا تبقى ماينس 30، وبرضه بيسخن المناطق الحارة بدل 40 درجة مئوية تبقى 50 درجة مئوية. فبدل ما كان عندنا حتات باردة بتساوي الحتات الحارة، بقى عندنا الحتات الباردة بقت أحرة والحتات الحارة بقت برضو أحرة.
1: نعم.
2: فده ببساطة يعني هو طبعا بالرسم وبالشرح وبالكتابة يعني يمكن حايد شوية أوضح، لكن هسي أتمنى يكون المستمعين قادرين يعني يستوعبوا معي إنه ده الاحتباس الحراري. باختصار إنه درجة الحرارة الكوكب كله مع بعض الحار والبارد كله بتقوم ترتفع عن الحاجة المعتادة.
1: أوكي.
2: الاحتباس الحراري ده بيسبب حاجة معينة أو يعني الرسوم المحددة اللي بتسبب الاحتباس الحراري اسمها الغازات الدفيئة أو بالإنجليزي الجرين هاوس غازز، اللي هي دي غازات بتقوم بتحبس درجة الحرارة. الطبيعي إنه بيجينا الحرارة والضوء من الشمس، وبيقوم كوكب الأرض بياخد كفايته، الكفاية لإنبات النباتات في عملية البناء الضوئي، الكفاية لتبخير الماء عشان تجيب المطر، الكفاية لتسخين الكوكب ذاته عشان يحافظ على درجة الحرارة محددة وهكذا. والباقي من الأشعة الشمسية الزايدة دي بتقوم بتطلع راجعة للفضاء. اللي
1: نعم
2: بيحصل إنه الغازات الدفيئة بتعمل شغل بتاع العوازن، وبتقوم بتمنع الطاقة الزيادة من إنها تطلع، يعني زي المرايات، زي لما تجيب لمبة تحبسها في حتة فيها مرايات، الضوء والحرارة بيكون منعكسوا من مراية لمراية من مراية لمراية من غير ما يقدروا يهربوا من المنطقة اللي أنت حبستهم فيها. فالغازات الدفيئة دي هي يعني أكتر غاز حاليا مشهور هو ثاني أكسيد الكربون، وهو ببساطة الدخان الأسود اللي بيطلع من الاحتراق ده. أي مادة عضوية لما تحترق بتطلع دخان أسود، ده هو ثاني أكسيد الكربون، وهو أكتر حاجة مشهورة لأنه هو أكتر غاز حاليا موجود، مع بالرغم إنه ما هو أقوى غاز، يعني في غازات أقوى تأثيرها مفعولة أقوى منه بمراحل، لكن كميتها في الطبيعة وكميتها في الاستخدام اليومي أقل كتير جدا من ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد
1: نعم
2: الكربون بيطلع من حرق الشجر، بيطلع من حرق الفحم، بيطلع من يعني حرق المواد العضوية كلها بما فيها البترول والبنزين والجازولين والغاز الطبيخ، وكل الحاجات دي بتطلع ثاني أكسيد الكربون. لذلك بتطلع من المحركات، بتطلع من العربات، بتطلع من تقريبا كل المواصل، يعني وسائل المواصلات الحديثة وغيرها. عشان كده تلاقي دول كتير اتجهت للمواصلات الكهربائية والسيارات الكهربائية وكده. يعني في غازات هم 7، وتاني أشهر غاز بعد ثاني أكسيد الكربون هو غاز الميثان. وغاز الميثان ببساطة يعني لمؤاخذة، لما الواحد يأكل أكل تقيل كده وما تقدر تهضمه بيقوم بيطلع هواء، ده عبارة عن غاز الميثان. وغاز الميثان بيجي برضو من المواد العضوية، وأي تخمر لمواد عضوية، حتى إحنا عندنا في البلد الشربات، مش بقول لك الناس دي فتحوا العلبة بتاعت الشربات طقت، شفت الغاز اللي بيطلع لما نفتح علبة الشربات الطق دي، ده برضو غاز ميثان. يعني أي تخمر لأي حاجة، حتى الخميرة لما تكون بتخمر في الأكل بيطلع برضو فقاعات بتنفخ العجين، ده برضو غاز ميثان. فالغاز الميثان بيجي يعني من واضح من كلامي هسي، من التخمر بتاع المواد الطبيعية والعضوية، بيكون موجود في بحيرات السدود، لأنه البحيرة بتقوم بتدفن يعني نباتات كثيرة تحتها فبتطلع غاز الميثان. بيطلع برضو من البقر تحديدا، يعني أكتر مسبب لغاز الميثان حاليا هو البقر، لأنه عنده الخاصية تحت الاحترار بتاع الطعام، بيطلع غاز ميثان كثير جدا. يعني المهم الغازات دي بتعمل زي ما قلت عملية زي العازل كده، بتمنع الطاقة الزايدة من كوكب الأرض جات من الشمس إنها ترجع للفضاء راجعة،
1: نعم
2: وبيقوم بيعمل لنا الاحتباس الحراري. الاحتباس
1: طيب
2: الحراري بيقوم بيسبب لنا المرض اللي هو اسمه التغير المناخي. والتغير المناخي باختصار كده هي يعني تغيرات، جملة بتاع التغيرات بتحصل يعني في الطقس، لكن بشرط محدد إنها تكون لفترات طويلة. بمعنى يعني أنا لما أقول المناخ في المنطقة دي بارد، معناتها 30 سنة اللي فاتت كان الجو فيها بارد. المناخ
1: نعم
2: في المنطقة دي سخن، معناتها 30 سنة. فأقل مدة أنا بقدر أجز بيها وأقول إنه ده مناخ هي 30 سنة. أي حاجة أقل من 30 سنة، 10 سنين، 15 سنة، يعني فينا في علماء دخلوا حتى 20 سنة قالوا ده برضه مناخ، لكن أي حاجة أقل من كده بيعتبر طقس، يعني ما مناخ.
1: المستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل. أهلا
3: ألو،
1: وسهلا
3: السلام عليكم. أهلين، أمورك كيف؟
4: الزميلة ابتسام تيسير، ازيك، كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير، كيف أخبارك؟
4: كل سنة وأنت طيبة.
3: وأنت طيب إن شاء الله، بخير وعافية يا رب، والإذاعة بخير.
4: والله انت طلعتي عارفه، فمع انه هي يعني زي اسبوع متقدمه، 13 فبراير اليوم العالمي للاذاعه. تحياتنا للاذاعيين كلهم وللاعلاميين وليك، وانت برضو في راديو دبنجا يعني مهتمه بالسوشيال ميديا. ويوم 13 برضو عندنا حاجه تانية ممكن تكلمين عنها؟
3: ايوه، عندنا حمله دبنجا لدعم دبنجا، وبقول له ان شاء الله ربنا يخليكم وتتابعونا دايما ونجيب لكم الاخبار دايما المستغله.
4: ابتسام تجسر من قسم السوشيال ميديا وراديو دبنجا، شكرا لك.
1: أهلا بكم مجددا ضيوفي وبالأستاذة نسرين الصايم. في كلامك الأخير تكلمت عن ثقب الأوزون، يعني علاقته شنو بعملية تغير المناخ؟ لأنه في كلام كثير بتدور حول الحاجتين ديل.
2: هو دي طبعا معلومة صحيحة 100%، يعني طبقة الأوزون هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها، نعم بتساعد في زيادة تغير المناخ، وأنا هسه هشرح لك، لكن هي كمشكلة بيئية هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها. الحاجات الوحيدة اللي بيجتمع فيها تغير المناخ وثقب الأوزون إنه الحاجة اسمها الكلوروفلوروكربونات، اللي هي بالعربي أو بلغة السوق المحلي غاز الفريون، الغاز الفريون العادي بنضيفه للمكيفات ده اسمه الكلوروفلوروكربون. يلا الغاز بتاع الفريون اللي بنضيفه للمكيف والتلاجة والغسالة، بيقول لك العربية مكيفة دايرة غاز شنو ده، هو المسبب الرئيسي لثقب الأوزون. وهي ببساطة بتحصل بمعادلة كيميائية بسيطة، إنه الأوزون هو عبارة عن O3 ثلاثة أكسجينات. الكلوروفلوروكربون بيكسر الرابطة دي، بيخلي يكون في أكسجينتين، وفي واحدة من الأكسجينات اللي هي الثالثة دي بتقوم تمشي مع الكلور مع الكربون في الكلوروفلوروكربونات. الكلوروفلوروكربونات أيضا من الغازات الدفيئة، يعني غير إنها هي بتفكك طبقة الأوزون اللي هي الثلاث أكسجينات دي، هي أيضا بتحبس الحرارة زي ثلث الكربون وزي الميثان. دي أول علاقة بين المشكلتين. العلاقة الثانية إنه ثقب الأوزون، يعني طبقة الأوزون إن جنرال كانت واحدة من الطبقات اللي بتقلل وصول الأشعة الشمسية للأرض. يعني لو قبل ثقب الأوزون إحنا كان بيصنع 60% من الأشعة الشمسية، بعد ثقب الأوزون بقى بيصنع 80% من الأشعة الشمسية. فده بيخلي إنه في حرارة زيادة جاية داخل الكوكب، أساسا كان مفروض يعني يكون في درع واقي منها اللي هو طبقة الأوزون، وطبعا ده حاليا بقى ما موجود مثلا بسبب الثقب وكده. لكن عموما يعني ثقب طبقة الأوزون هي مشكلة قائمة بذاتها، وعندها اتفاقيات خاصة بها مختلفة تماما عن اتفاقية تغير المناخ. وكمان طبعا لأنه ثقب الأوزون بيسبب سرطان الجلد، وتحديدا البشرة البيضاء، يعني الخواجات تحديدا بذلوا فيه مجهود كبير، وقبل سنتين تقريبا كان في اعلان انه ثقب الاوزون قرب يكفي خلاص، لانه هم استبدلوا في العالم الاول كله اغلب الاجهزه الكهربائيه، مكيفات عربات، فريزرات، ثلاجات غيرها، استبدلوها بغاز ثاني اقل ضررا على ثقب الاوزون، لانه بيسبب لهم زي ما قلنا في الاول سرطان جلد بصوره مباشره. فحاليا المشكله بتاعت ثقب الاوزون دي ماشيه يعني انتهاء، وقريب جدا يعني اغلب الاجهزه الكهربائيه تماما الشركات استبدلت، يعني استبدلت الغاز بتاع الفريون بغازات ثانيه. لكن تغير المناخ مشكله كبيره. ليه؟ لان تغير المناخ ما مشكله بيئيه فقط زي ثقب الاوزون. تغير المناخ مشكلة بيئية ومشكلة اقتصادية ومشكلة ثقافية ومشكلة اجتماعية، يعني عنده مشاكل كبيرة شديد.
1: طيب زي ما انت ذكرت انه مشاكلها كثيرة، يعني دي كلها بتنتج من انحباس الحرارة في الأرض. طيب المظاهر دي بتتمثل لنا في شنو؟ يعني مثلا إذا جينا أخذنا السودان كنموذج، المظاهر المشاهدة بالنسبة للحياة اليومية من تغير المناخ شنو؟
2: طيب أول حاجة عشان يعني ندي نظرة عامة برضو، تأثيرات المناخية نوعين. عندنا حاجة اسمها climatic factors أو العوامل المناخية، اللي هي دي تغير المناخ بأثر فيها، يعني مثلا المطر، الجفاف، التصحر، حاجات زي دي. وعندنا non climatic factors اللي هي العوامل الغير مناخية، دي هي غالبا عوامل اجتماعية زي الفقر والحروب والحياة يعني الثانية زي دي. لكن أنا هسه حاجة أفصلك في كل واحدة من العوامل المختلفة. طيب الكلايماتيك فاكتورز أو العوامل المناخية، أديك مثال بسيط. أول سيول وأمطار في السودان أنت سمعت بها كانت سنة كم؟
1: تقريبا في الثمانينات.
2: في الثمانينات. ثاني سيل كبير في السودان سمعت بها سنة كم؟
1: تقريبا السنة اللي فاتت أو قبلها.
2: 2020.
1: أوكي.
2: لكن لو متذكر قبلها بفترة بسيطة كان في برضو خيبان كبير اللي هي كانت عملت مبادرة نفير، لو متذكر كانت 2013.
1: أوكي.
2: اللي هو يعني زمان السيول والفيضانات الكبيرة الشديد دي ما بنسمع بها إلا كل 11 15 13 سنة، زي يقول لك سيول سنة 88، هي كانت 88 تقريبا أو 87 أو 88.
1: نعم.
2: لكن للأسف حاليا بسبب التغير المناخي نحن تقريبا كل سنتين بي عندنا فيضانات في السودان. هسه شهر 8 اللي فات ده مش كان في سيول فظيعة في الولاية الشمالية وفي
1: الشمالية
2: كسلا وفي القضارف وحتى في ولاية البحر الأحمر اللي هي كان ما قاعد يجيها سيول لما كان في سد أربعات انهار وكده.
1: صحيح.
2: قبلها كان 2020 فين الناس كانت في الكوفيد وفي الحجر وكده، نحن كنا في الشوارع الوقت كله طبعا شغالين يعني في مراكز الإيواء بتاعت المتضررين وكده، وكان الفيضان في 2020 ده سجل أعلى منسوب للنيل من 100 سنة. بس طبعا الفرق إنه السنة دي ما كان في فيضان نيل، كان في
1: نعم
2: سيول، يعني المطر دي كتير ما كان في فيضان بتاع نيل.
1: نعم
2: 2020 كان الاثنين، كان في سيول وكان في فيضان، يعني النيل وكمان النيلين فاضوا، يعني في العادة النيل فاضوا النيلين. المهم وخلاصة الموضوع إنه زمان إحنا كل 20 سنة كل 15 سنة بيجينا سيول وفيضانات أو أكتر كمان 30 سنة مرات. هسه حاليا بسبب التغير المناخي نحن تقريبا كل 3 سنين بيجينا فيضانات، جانا 2013، جانا 2015، جانا 2020، جانا 2024 السنة اللي فاتت. فالوتيرة بتاعت الفيضانات المتزايدة دي والسيول دي واحدة من أبرز الظواهر بتاعت التغير المناخي.
5: ضيوف الكرام، فاصل إعلاني ونعود.
6: ألو، السلام، كيف؟
4: زميلتنا فاطمة، فاطمة بريمة،
6: مرحب.
4: كل سنة أنت طيبة.
6: وأنت طيب؟
4: عندك فكرة أنا عيطت عليك لشنو؟
6: لا
4: 13 فبراير الجاي أنا سبقت الوقت، اليوم العالمي للإذاعة. راديو دبنجا يحتفل باليوم العالمي للإذاعة، واللي هو مخصص بواسطة اليونسكو لتغيرات المناخ، لكن مربوط بمناسبة تانية اللي هو حملة التبرع لراديو دبنجا. ووجه يلا نداء لمستمعين راديو دبنجا ومتابعينه على وسائل التواصل الاجتماعي.
6: نحن نتمنى يعني من المستمعين إنه يدعمونا ويساهموا معانا حتى نقدر يعني نوصل صوتهم ونوصل قضاياهم لكل المجتمع الدولي ولكل المهتمين يعني بالشأن الإنساني.
4: شكرا زميلة فاطمة بريمة، صحفية براديو دبنجا، منتجة ومقدمة لبرنامج كنداكات وميارم وجولة السودان اليوم. شكرا.
5: المستمعين الكرام، نواصل في موضوع حلقتنا حول تغير المناخ مع الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في هذا المجال. أستاذة نسرين، تكلمنا عن الكوارث اللي قاعدة تحصل عن عملية تغير المناخ، ويبدو أنها يعني بتحدث خسائر مادية وبشرية كبيرة.
2: تماما، وده اللي بدخلنا في النون كلايماتيك فاكتر. نذكر قبل شوية أنا قلت لك في كلايماتيك فاكتر وفي نون كلايماتيك فاكتر.
1: نعم.
2: الكلايماتيك فاكتر هو سيول الفيضانات هندي شايفينها قدامنا، يلا النون كلايماتيك فاكتر هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيره المترتبة على الكوارث المناخية اللي قاعدة تحصل. دار اديك مثال تاني.
1: نعم.
2: نحن يعني انا ما عارفه، ما كنت موجوده في السودان، والله انا كنت موجوده في السودان شهر يناير الفات ما كان في شتاء
1: خالص.
2: يناير يعني خالص يناير قبل الحرب ما كان في شتاء، يعني يناير 2023 ما كان في شتاء. يناير ايوه يناير 22 انا كنت جايه من القاهره، بتذكر لحد الليله القاهرة كانت تلج، يعني لدرجة انه انت ما بتقدر تقوم تمشي تطلع رجلك من تحت البطانية. السودان كان حر عديل، حر الواحد ده. 2021 برضو ما كان في اي يعني منظر لمظاهر البرودة. بتذكر اخر شتاء جانا كان حتى اتعملت فيه مبادرة مجتمعية اسمها صريغ الصيف، والمبادرة دي كان يعني شباب جمعوا تبرعات ووزعوا بطاطين للناس في الشارع. كانت 2017 2016، فانت بتتكلم عن تقريبا 7 أو 8 سنين من غير شتاء. يعني البرد اللي بيقولوا عليه صحيح في انخفاض نسبي للحراره، لكن البرد اللي بيقولوا عليه وبيقل الناس يلبس الجاكيتات ده
1: نعم
2: ما في. وفي المقابل طبعا بيكون في صيف فظيع جدا جدا، يعني صيف غير محتمل وحر، يعني زي ما بيقولوا حر بيخلي الناس ما تقدر تتنفس ذاته.
1: نعم.
2: دي برضو من الكلايماتيك فاكتور. لكن انا عندي كلايماتيك فاكتور واحد السودان مشهور به جدا من غير باقي الدول حقت العالم، اللي هو الكتاحه او الهبوب. فعليا الكتاحه دي او الهبوب نحن يعني يمكن من الدول البسيطه جدا في العالم اللي قاعد تحصل عندها بصوره دوريه، يعني عندنا مواسم عديده بتاعت كتاحات. الحقيقه دي ما في العالم بالمناسبه، يعني او في اذا في بتكون قليله ما بالنسبه اللي احنا عندنا. وحتى ما بالحجم. يعني أنا لما أوري صور الكتاحات للناس، أنت ذاتك هسي لو فتحت جوجل كتبت صور لكتاحة في السودان أو كده، بتشوف التراب ده عامل جدار كده، جدار ضخم. شفت التسونامي؟
1: نعم.
2: بس تسونامي بدل البحر تراب.
1: نعم.
2: بتكون ده
1: ليه
2: تجري
1: ليه
2: فعليا.
1: السودان
2: احنا
1: براو؟
2: والله طبعا لموقعه، اول حاجه احنا طبعا في السب سهران افريقيا زي ما بسموه، او جنوب الصحراء الكبرى او السهل الافريقي، ففي كميه بتاع التراب. ومن الناحيه الثانيه، من الناحيه الشرقيه عندنا السعوديه، المكعب السعوديه طبعا فيها صحراء الربع الخالي. ومن الناحيه الغربيه عندنا التشاد ومالي والنيجر، ودي كلها برضو دول يعني شبه صحراويه وصحراويه تماما. فموقعنا الجغرافي بيخلي انه احنا عرضه لانه احنا نستقبل الاتربه دي، لكن برضو لما يكون في معدل هطول امطار مناسب بيثبت التربه في موسمه. لما نيجي الموسم بتاع الرياح اللي بيشيل الكتاحه والهبوب ده، بيلقى الوتر ويانا ما بيقدر يشيل الطين طبعا، ما بيلقى
1: نعم
2: التراب ذاته. لكن موجات الجفاف المتكررة السنين اللي فاتت خلت التراب جاف جدا وهش جدا، وسهل جدا برضو انه يتشال بالهواء. فده برضو خلى انه يكون في يعني في كتاحات كمية شديدة الفترة اللي فاتت، وبحجم اكبر من اللي احنا كنا متعودين عليه السنين اللي فاتت. هو للأسف الشديد تغير المناخ بالذات ما بيأثر على أي حاجة غير المواطنين بصورة مباشرة. يعني الطبيعة دي مهما الإنسان يعني قسى عليها، هي عندها طرق مختلفة إنها هي تتعافى، لكن المشكلة الكبيرة إن إحنا ما حنقدر نتعافى. بس خليك من السودان الدولة المسكينة المنهارة. قبل فترة مش كان في الحرائق الفظيعة اللي حصلت في كاليفورنيا في أمريكا؟
1: كاليفورنيا. نعم
2: اللي اتضرر منها منه الشيء اللي اتحرق ده كله ممكن يقوم تاني بعد سنتين، بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، في النهاية مصيره يقوم. اللي اتضرر من الحرائق دي منه
1: الإنسان العايش هناك طبعا.
2: طبعا قبل الحرائق دي كان عندهم إعصار إيرما ولا شنو كان اسمه، كان إعصار كبير جدا وفضوا له مناطق كبيرة شديد.
1: نعم
2: الإعصار ده أول المتضررين منه
1: البشر أكيد. نعم
2: بالضبط. فهي فعليا الطبيعة، يعني نحن صحيح بنقول احنا دارين جمعية حماية البيئة والحفاظ على البيئة وغيره، لكن الحقيقة انه نحن ما قاعدين نحافظ على البيئة وبس عشان خاطر البيئة وفقط. احنا بنحافظ على البيئة حول الانسان اللي بتأثر على الانسان بصورة مباشرة، لانه البيئة in general مفهومها العام هي قادرة تتعافى. يعني ممكن تاخذ زمن طويل، وممكن يعني الكوكب يحصل له دمار عديد طبعا لو الناس ما تداركت المشكله يعني بصوره سريعه،
1: سريع.
2: لكن في النهايه مصير الطبيعه تتعافى. ممكن تاخذ زمن طويل، ممكن تاخذ عقود، ممكن تاخذ قرون، لكن مصيرها تتعافى. نحن المحل نتعافى.
1: نعم نحن طبعا لسه بنتكلم عن الظواهر، تكلمنا عن اللي هو الفيضانات وبعد ذاك الأتربة، وهسي انت ذكرت موضوع مهم برضو اللي هو الأعاصير. فالأعاصير دي يعني بتجي من البحر نتيجة ارتفاع درجة حرارة البحر ولا نتيجة لشنو؟ ودي برضو تعتبر برضو من الآثار بتاعت التغير المناخي.
2: نعم طبعا للأسف الشديد أو ما للأسف، لكن ما أتيحت لي فرصة بصورة كبيرة إني أتعرف على الجانب المائي من

0: وكانت بحارة عذبة بصورة كبيرة جدا جدا. وفي علوم يعني في جامعات متخصصة في الدراسات دي، وهو في ظاهرتين، الظاهرتين ده مش فقط بيأثروا على الأعاصير والفيضانات وكده، بل حتى بيأثروا على يعني مناسيب هطول المياه. الظاهرتين ده واحدة اسمها اللانينا واحدة اسمها اللانينو. اللانينو واللانينا ديل هم المتحكمين بصورة مباشرة في هطول الأمطار. اللانينا متحكمة في هطول الأمطار في منطقة البحيرات اللي هي بحيرة فيكتوريا وكانجو بيزين والحتات دي، واللانينا متحكمة بصورة مباشرة في هطول الأمطار في الهضبة الأثيوبية. كويس إنك ذكرتني الموضوع ده. السنة بتاعت 2020 دي اللي حصل فيها فيضان النيل الأبيض والنيل الأزرق، اللي حصل إنه في العادة والطبيعي يا إما بيحصل لانينا يا إما بتحصل لانينو. اللانينا بتخلي في مطر كتير في الهضبة الأثيوبية وبالتالي النيل الأزرق بيفيض. اللانينو بتخلي في مطر كتير في منطقة البحيرات وبالتالي النيل الأبيض بيفيض. السنة دي تحديدا بدت بلانينو، وكان في مطر كتير جدا جدا في يوغندا وكينيا والكونغو والحتة دي، وبحيرة فيكتوريا وصلت مناسيب فظيعة جدا وفاض النيل الأبيض. بعدها بأقل من أسبوع اللانينو قلبت لانينا وحصل هطول أمطار فظيع جدا جدا في الهضبة الأثيوبية وخلت النيل الأزرق يفيض، وده السبب اللي خلى مناسيب النيل تكون الأعلى من 100 عام، إنه الاتنين فاضوا في نفس السنة. ده فقط مثال يعني، لكن اللانينو واللانينا ده العلم كبير جدا ومتحكمين في يعني بيغيروا التيارات المائية سواء كان هطول أمطار سواء كان أعاصير وغيره. أنا للأسف ما أتيحت لي الفرصة، لأنه أنا مش بس في اتجاه مختلف شوية إنه
1: نعم
0: أتعرف على العلم ده بصورة أوضح، فمشيت في اتجاه يعني مختلف قليلا.
1: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا لنهاية الجزء الأول من حلقتنا حول تغير المناخ والآثار الناجمة عنه على حياة الناس وأنشطتها وكذلك على الكائنات الحية الأخرى. شكرا لك الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ، وكذلك نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء القادم.
2: راديو دبي
3: الديوان.
4: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج الديوان، ومعنا في هذه الحلقة الدكتور الخبير في مجال التعدين الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله. دكتور قرشي، يعني انتم كخبراء وكمعدنين ومختصين في مجال التعدين، هل تفتكروا انه ممكن كمؤسسات أكاديمية يكون عندكم دور في انكم تقدروا يعني تصلحوا ما افسدته يعني هذه الممارسات؟ هل الجامعات السودانية العاملة في مجال صناعة التعدين أو في مجال المعادن في مجال التنمية، هل الجامعات عندها القدرة ممكن أنها تغير هذا الواقع؟
5: والله شوف، هو طبعا ما في تأثير مباشر غير أنه نحن نخرج مهندسين كل مرة ننفذ السوق والشركات بمهندسين يعني خريجين سواء كان من البكالوريوس او الدبلومه. يعني في تخصصين، انا كنت اعرف شرح لكم في تخصصين، في تخصص بتاع مناجم اللي هو بيقوم بعمل المناجم اللي بحفر المناجم. طبعا الجيولوجيين بيكون حددوا اصلا المعدن ده سواء كان ذهب ولا غير ذهب، انه هو شكله كيف، عمقه كم، افقي راسي مايل، نوعه شنو. فبجي المهندس التعدين بجي بشوف هل ينتج يكشف الارض من فوق ولا اندر جراوند، يعني بسموها اندر جراوند تحت. بجي بعد ان هو مهندس المناجم، وهل يحفر بير قصاد المعدن ده ولا ممكن يحفر في اي حته، لانه البير عنده مواصفات برضه، يقول لك تعمل في حته عاليه على سنه المياه الامطار والخيران ما يجي يعني، وبعدين من البير ده تمشي للمعدن ان شاء الله بحاجه افقيه. طبعا لها شروط وفيها فيها فيها فيها طبعا فيها تدعيم وفيها تهوية وفيها رصد للتحرك بتاع الصخور بالحاجة يسموها السترونج زوت، يعني جهاز كده زي السيبر بتاعت الكاميرا بتاعتك دي، بخدها في الأرض وبكون عنده حساس ضغط على الحجر، لو اتحرك مين اللي بتعرف، يعني كل ما صباح وكل ساعة بتصفد

0: أنه في حركة عشان تضمن وجودك في تحت المنجم ده، وفي تدعيم فوق وتشال لابس للهلمنت اللي هو الطاقية تحت الخوذة، ما الخوذة دي، وفيها بطارية، وبعدين في رصد للغازات، وفي شروط للتفجير برضو، تفجير لأنه تطلع غازات، تفجير أصلا غازات، كل الحاجات اللي تعملها هي عجين، لكن في النهاية كلها ترجع بتلقى غازات. أول ما تفجر كل الخراطيش بتاعت التفجير بتلقى غازات، وغازات سامة كمان، فيها كبريت، في ثاني، في أول أكسيد الكربون، في كربونات، ريجين، ده كلها بتتفرتك من الثاني. فأنت لازم تعمل تهوية قبل ما تدخل الناس في المناجم وكده. ده شروط المناجم كده. ده طبعا الطلاب يجي يتخرجوا عارفين الشغل بتاع المناجم، يحفر وين يعمل وين، كيف تنتج وكم تنتج وكده. بعدين بيجي طبعا الجزء الثاني اللي هو احنا برضو بنخرج اللي هو بتاع البروسيسنج، المعالجه، معالجه الارقام، اللي هو الناس اللي بعمل شغال في الذهب ده. انت تيجي تركز الذهب او تطلع الذهب تنقيه، ده اللي هو شغل بتاع البروسيس، برضو جزء من مهندسين التعدين المتخصصين في عمليه التريتمنت، معالجة الذهب اللي هو بيلبسوا كان بالزئبق الزئبق أو السيانايد يعني. فنحن نرفض للشارع والبلد عدد كبير من المهندسين والتقنيين الموجودين. طبعا بعد ذاك نناقش كم مرة قلنا دايرين نستدعي ناس، استدعينا كان بتاع الشركة السودانية، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، كم مرة قلنا اللي يجينا و يعني يدعمنا في أنه في معامل وفي ده، لكن طبعا أنفرشنتلي ما جانا. طبعا ما عندنا طعم أي حاجة، لكن في مهندسين الرجيم معانا، وفي دكاترة برضو من الجامعة ذاته مش يتعينوا في الشركة السودانية، فديل عندهم يعني ده بيساعدوا في عملية الإرشاد والمراقبة، المراقبة الصحية والمراقبة الإنتاج، وكيف يتعامل مع الزئبق، وكيف يتعامل مع الصيانات يعني. فدل يعني ده الحتة الوحيدة الواحد ممكن أول مجموعة بتاعت المهندسين دي اللي يقدروا يساهموا، أو الجامعات تساهم في عملية التعدين يعني.
1: دكتور يعني هل تفتكر إنه قطاع التعدين ده مؤهل في إنه يمكن يساهم في إعمار البلد مرة تانية، يحقق نوع من الاستقرار الاقتصادي؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يستطيع السودان أو يستطيع أو الدولة السودانية يعني يمكن أن تعود وتعمر وتحقق تنمية واستقرار اقتصادي؟
0: هو في الظروف الغير طبيعية اللي هسه شغال فيها اللي هو التعدين العشوائي ده، البلد لازم تقيف شوية على رجلينها يعني، لازم يعني بعد ذاك يقننوا الشغلة بتاعت التعدين دي، ويكون تعديم منظم وينتج أكثر. وهسي في فارق كبير جدا في التهريب وفي اللص ذاته، في فاقد الذهب ذاته، في الفاقد، وفاقد السيانايد، فاقد الزئبق، ده كله فاقد. فانت لو قدرت تقنن الشغل ده بطرق مختلفة بتقدر ترفع الإنتاجية وكده، وبتنمي البلد أكثر. لكن في الوقت الحالي لازم الدولة تقيف على رجلينها بواسطة الذهب الموجود ده. في معادن أخرى طبعا ما سألين فيها، لأنه الذهب بيجيب عائد سريع طبعا، والدولة بتستفيد منها في الوقوف على رجلينها طبعا. دي مرحلة مهمة جدا في أن الدولة تقيف، بعدين توقف مؤسسة الثانية الزراعية والحيوانية والصمغ العربي ومعالك من السياحة، والمؤسسات توقف على رجلينا. وبعدين التعدين طبعا دار تكلفة عالية جدا، عشان تعدي بطريقة بيرفكت دار تكلفة عالية جدا، البلدوزر ده 500 ألف دولار. ف فتكاليفها عالية جدا. يعني انت لازم الدولة تقف على رجلين عشان تخلي ليل ياخدوا راحتهم، ياخدوا نفس شوية، يعيدوا قوانينهم، ينظموا نفسهم وينظموا الشركات، منح الرخصات تكون بطريقة يعني كويسة، وفي عندهم إمكانيات. أنا أفتكر أنه في إمكانيات في مجال التعليم، لأنه مثلا الجرجي ده عندها مكاتب، أنا ما أعرف المكاتب ده زمان كان في مكاتب، عدد كبير جدا مكاتب بالإقليمية. الشركة السودانية ما عندها هسه الآن، الشركة السودانية للموارد المعدنية ما عندها مكتب أصلا، في مكتب مكتبات محددة، لكن الجرجي ده في أي حتة في أي ولاية في أي محافظة عندها مكاتب وعندهم إمكانيات. كان زمان أنه يعني مراقبة التعدين العاهلي كله عن طريق المكاتب الإقليمية دي، وتكون على اتصال بالمركز. فلو في إشكال كبير طبعا بيودوا وفد عديل كده بتاعت مهندسين عشان يشوفوا المشكلة شنو. يعني أنا بتذكر قبل فترة برضو الجيولوجيا، مثلا الجيولوجيا مشكورين، الناس الجيولوجيا دي متعبين شديد، فرسوا الوفد على أساس يشوف التعديل عشوائي في بدايته. كان في إشكال، يعني ناس بيشكوا في الشمالية في تدمير للبيئة الجيولوجية والبيئة الصحية والبيئة التعدينية كلها. فمشوا من ضمن تقاريرهم، مشوا لقوا شركة تعدين أهلي شغال بالبورشافيل، اللي هي اسمها شنو بورشافيل دي، البوكلين سموه البوكلين، بتعدين تحفر وما لقوا أي نقطة ذهب. والبوكلين ده وصل بحفر لغاية ما هو لا ما قدر يطلع، يعني دخل نفسه في حفرة كبيرة ضخمة جدا، حفرة ما تتخيلها أصلا. قالوا حتى البوكلين ما قدر يطلع إلا يعني بيجوا كيف يمرقوا من الحفرة دي بدون ما يطلع أي نقطة ذهب. فأنا بفتكر إنه يعني في ناس في إمكانيات عند الناس ممكن يرجعوا يعيدوا يضبطوا الأمور والتعدين يمشي بطريقة بيرفكت، يكون بطريقة منتظمة.
1: طيب دكتور نحن إن شاء الله في ختام هذا الحوار، يعني لو قلنا لك يعني تنبأ لنا بمستقبل عملية التعدين في السودان في السنين القادمة، وأنت يعني تعمل في مجال التعدين، يعني قلنا لك تنبأ لنا يعني مستقبل عملية التعدين في السودان، يعني هل يعني في أمل أن المسألة تكون أفضل تكون أحسن، ولا برضو الناس بيكونوا قاعدين في نفس المربع ده بنفس الطريقة العشوائية وبنفس الاقتصاد الدورة الاقتصادية السوداء، يعني اقتصاد أسود، الدولة ما عارف الموارد دي ماشي وين، القروش دي ماشي وين، العائدات ماشي وين، الحاجة دي بتطلع كيف؟ فكده تكلم لنا عن المستقبل.
0: والله أنا أفتكر المستقبل موجود، الناس إن شاء الله الحرب ده تقيف وياخذوا منها دروس وعبر طبعا، وأكثر يطلع الناس أكثر جدية طبعا في مواضيعهم وفي مواضيع طبعا هم، لأنه أصلا في الظروف دي يعني دائما الناس بتجاوز بعض الأمور يعني المخالفة للقوانين. لكن إن شاء الله بفتكر أنه في شغل يكون في عندنا بيز بتاع قاعدة كبيرة جدا بتاع معادن موجودة في السودان. يعني أنا أديك مثال، حفرة النحاس دي اشتغلوا فيها 5 دول، 5 دول دي كل دولة طلعت احتياطي، 5 دول شغالة في حفرة النحاس في 1 كيلومتر مربع فقط، 1 كيلومتر مربع فقط اللي هو بيسموه حفرة على دينار دي، أنتجوا فيها على دينار زمان النحاس طبعا، وطلعوا احتياطي بين 10 لغاية 20 مليون طن في الكيلومتر الواحد. ففي واحد من الجيولوجيين طبعا طلع مشروع انه الاريا دي فيها 50 كيلومتر، يعني في 49 كيلومتر غير مستغلة في منطقة باشورة ورنجا، وفي نهر اسمها نهر مبلشة وإدة، يمكن انت كنت عايشت في جنوب دارفور، ففي نهرين ده بيلتقوا في الردوم وكم في في في في في بحر العرب تقريبا. فده مقترح انه يكون في سد ينتج الكهرباء، ويمكن استغلال حفرة النحاس دي في انتاج اسلاك النحاس، يعني الانتاج يكون انتاج فاينل برودكتس يسموه، شو انتاج نهائي للنحاس، لانه تصدير النحاس مكلف برضه، نسبته بسيطه جدا 2.7% من النحاس، فده لو صدرته ما بيجيب لك قيمه. فانت لازم تركز زياده، تعمل 100% تعمل نحاس تعمل اسلاك وكده. فاقامه مصنع، وقالوا في ثروه غابيه كبيره جدا ممكن بستنس المنطقه دي، واستغلاله للسودان ده كله. يعني شوف 20 مليون طن في 1 كيلومتر، اضرب في 50، ده مليار طن، مليار طن من النحاس. ده واحد مشروع من المشروع الواعده، يعني من الحاجات الإسلام، يعني الشعب الإسلامي ممكن يستفيد من قدام. وفي مشاريع في لنقسنا برضو، بس في مناطق غير مكتشفة في لنقسنا، وكرمك جيسان وده حديد طبعا. عندنا في وادي حلفة أكثر من مليار طن من الحديد، لكن طبعا بنسبة ضعيفة، لكن طبعا في خريجين كتار جابوا كيف يعالج النسبة الضعيفة دي. يرفع الحديد لازم ترفعها لغاية نسبة 55% لأنه تدخل الفرن، فدي ما بتشتغل في الفرن الا يرفع نسبته. وفي اساسا في شركات كثيره على الحليب دي قامت وجات تسال من الحديد في السودان، يعني بالذات وادي حلفه دي نسبه كبيره، مليار طن من الحديد ده نسبه او كميه كبيره جدا طبعا. و معادن السودان كثيره، وفي عندنا النحاس اللي هو في الارياب دي برضه في كميات كبيره من النحاس في الارياب. وصحيح في معادن كثيره، والذهب ده لسه ما تعرف، يعني هسه في ناس يقول لك اخذ الذهب ده كميه كذا، انا شخصيا ما عارف كميته، الكميه الموجوده الاحتياطي الاحتياطي الذهب الموجود، لكن ظهر في كميات كبيره جدا من الذهب، وفي مناطق لسه ما اكتشف طبعا فيها ذهب. الانقسنا دي هسه فيها ذهب كميات كبيره جدا برضه، يعني مع الكروم ده اللي هو الحديد ده في ذهب برضو، في يعني واعد كميات واعدة يعني. فبفتكر انه في ابو جيبيها برضو فيها ذهب، يعني اكتشف اخيرا ابو جيبيها دي في مناطق كبيرة فيها ذهب، بس الان طبعا فيها اشكالات طبعا، لكن احتياط كبير. وعندنا العباسية برضو فيها حديد وفيها فوسفات، يعني عندنا معادن كثيرة جدا مختلفة في السودان. يعني إن شاء الله بإذن الله كان استقرار البلد، لأن البلد أصل زراعية وحيوانية، ثروة حيوانية وزراعية، فلما يضاف عليها المعادن تبقى إن شاء الله مستقبل قوي جدا للأجيال القادمة بإذن الله رب العالمين. ربنا إن شاء الله يوفقكم جميعا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائر مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة تعسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب ويطالبون بمحاسبة مرتكبي الانتحاكات. ومنسق الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان محلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور الأوضاع الإنسانية. ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين ده. ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بديننا زينا فرين تلاتة أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو منزم يجينا ولا يدينا مشامات ولا يدينا فرشات ولا يدينا أكل ولا يدينا جركانات شغل ما يدينا كل ونينا الدويبين تابعين مروات كده أنت كان منزم الجد يا قلت علينا بينا تعال شوف ناد بليونات وبعدها قرجة كنا ما يدينا هاك في السودان قولنا ما يدينا كنا يدينا هاك من في منزم تعال دينا قرجة.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر. وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبري أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة، قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية بالمنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دبنجا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف البيان القوات المسلحة كبدت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهموا الوزارة بالقضوة لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يعيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة ما تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدة أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإغاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف رسالته لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب الأمن. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر، يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذ الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غايد الفرقة. أنا بقول لكم الآن يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد إدارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإغاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمع لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في قريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد الله بشرق ولاية سنار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال الممرض صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال اليومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل استاك لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي عدينا لكم المواد التالية: اجتماع بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وعدد من الأحزاب والمنظمات الشبابية والنسوية.
6: خلاف ما كان خلاف، أنا في تصوري خلاف جوهري، لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك بما في ذلك الكتلة الديمقراطية.
5: خطاب الكراهية وتأثيره في استمرار الحرب وكيفية محاصرته.
7: في الحدة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال، إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية، أثر واقع على أشخاص موجود في السودان.
5: احتكاكات شباب حي المرغنية بور سودان مع أفراد من المشتركة والمستنفرين.
8: نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي.
5: دور الدولة في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
9: السيناريوهات كلها سلبية، بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين.
5: لاجئو جنوب السودان بمحلية ياسين بشرق دارفور يوجهون نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية.
1: تعال شوف ناس بليونك وبعدها قرية. كنا ما عندنا هاك في السودان، قولنا ما عندكم. كنا عندنا هاك من في منظمة، تعال دينا قنا.
5: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
10: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
5: أهلا بكم مرة أخرى. انعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماع ضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وأحزاب الأمة والبعث العربي الاشتراك الأصل والمؤتمر الشعبي ومجموعات شبابية ونسوية. حول هدف هذا الاجتماع وما دار فيه تحدث لي دبنجا الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف صمود.
6: طيب الاجتماع الخماسية العقد للقوى السياسية السودانية والقوى المدنية في أديس في مطلع الأسبوع الأول من يونيو كان فيه دعوة لـ 45 شخصية هم ممثلين لتحالف صمود والكتلة الديمقراطية بالإضافة لممثلي المجموعات الشبابية من شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية وممثل المجموعة النسوية بالإضافة لممثلي من الحراك الوطني مجموعة التيان السيسي طبعا كان برضو في تمثيل الحزب الأمة القومي مبارك الفاضل حزب البحث الأصل حزب الشويعي بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي. الحاجة اللي حصلت في أديس طبعا أنه تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد أنا نسيت أذكره في البداية من الجهات المدعوة بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي بالإضافة إلى مجموعات خارج على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من على نيروبي لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم على نيروبي لكن موقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري أنه في حل سياسي مبني على التفاوض وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودانيين. ده بشكل عام الحصل. وكان من المفترض أنه يتم اجتماع في اليوم الثالث بين كل القوى الراغبة مع تحالف تأسيس للتشاور حول الحاجة لوصول الناس مع كل الديمقراطية لكن الاجتماع ده ما تم لأسباب لوجستية وغيره أسباب أخرى أيضا يعني. طبعا برضو حصل تحفظ من حركة تحرير السودان على إنه الوثيقة اللي تم التوافق عليها يعني من 45 حوالي 36-37 شخصية توافقوا على الوثيقة دي إنها لم تذكر ما عدا المؤتمر الوطني مع إنه الخلاف ما كان حول مشاركة المؤتمر الوطني أم لا. الخلاف كان حال إنه هل ده المكان المناسب للحديث عن الأطراف العملية السياسية إذا نحن قلنا اللجنة التحضيرية هي واحدة من مهامها إنها تتكلم عن معايير المشاركة وتحديد أطراف العملية السياسية وتحديد دور الميسرين الدوليين والإقليميين ومواقيت الحوار والإجراءات المهمة لتهيئة المناخ وصلاحيات اللجنة والكلام ده كله يعني. فهي مسألة بتاعت أنا أفتكر الهواجس السياسية اللي أصبحت مخيفة للكثير من القوى السياسية إنه دائما بتتخيل إنه طبعا ده نتيجة لغياب الثقة ولتكرار الخداع والطويل من تجربة الإنقاذ لكن الحقيقة إنه الخلاف ما كان خلاف أنا في تصوري خلاف جوهري لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك بما في ذلك الكتلة الديمقراطية. السؤال إنه كان مفترض أين يرد هذا النص وفي أي سياق ده طبيعة الخلاف. ففي تصوري إنه خلاف ما جوهري خلاف شكلي. وبشكل عام أديس نجحت في أنها توصل الغالبية العظمى القوى السياسية أنه ما في حل عسكري وأنه الحل ده بالتفاوض وحتى مش أنه عنه الناس بتقول أنه ما في حل عسكري وحل بالتفاوض لكن برضو بيضعوا شروط ما ممكن تتحقق إلا عن طريق عمل عسكري كشرط للتفاوض. ده طبعا أصبح من الواضح أنه ما دام التصور وأنه الحلول السياسية بالضرورة بتعني تنازلات وبتعني تقارب في مجالات الحلول السياسية. بشكل عام ده الحصل في أديس. تحياتي.
5: عقدت مجموعة من المحامين الدوليين المهتمين بمناهضة خطاب الكراهية وتأثيره على الحرب في السودان اجتماعا بهذا الخصوص بمدينة أوتريخت الهولندية. حول هذا الموضوع ولمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي المختص في القضايا الدولية.
7: نعم طبعا يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في الجرائم اللي بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز على، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
11: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض إنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثار مدمرة جدا جدا، لكن لأنه يعني أنا أفتكر إنه هو يعني جريمة عابرة للقارات، يعني إذا زول في السودان قاعد يعمل حاجة ولا في أوروبا عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
7: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا، والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضية حقت الجنوسايد اللي حصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار إنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة. إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلد الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في أنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
11: كان هذا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي حول خطاب الكراهية ودوره في الحرب الحالية. يمكنكم الاستماع للقاء كاملا من خلال برنامج في الميزان الذي يأتيكم عبر الساتلايت والموجة القصيرة لراديو دبنجا، وأيضا عبر منابر التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا. يشهد حي المرغانية بمدينة بور السودان توترات واحتكاكات بين شباب الحي ومجموعة من المستنفرين وأفراد القوات المشتركة، الأمر الذي ينذر بانفجار الوضع. الصحفي عثمان هاشم تحدث لراديو دبنجا حول هذا الموضوع.
8: التوترات ومشادات بين سكان حي المرغنية من الشباب وبعض المستنفرين وبعض الأفراد من المشتركة، وكادت أن تصل لمسألة الاحتكاك. الأمر لا يزال في مسألة التردد الكثير من بعض الأفراد المسلحين من ميليشيا المشتغلات المشتركة. واليوم ترى بعض المسؤولين من خدمات الحي بالمرغنية الاتصال بقيادة المنطقة والأجهزة النظامية والأمنية وإبلاغهم أن ظاهرة تردد بعض الأفراد على الحي وتوعدهم للشباب، والأمر في حد ذاته يعيد تجربة الصدامات المتكررة من حين والآخر. يمكن قبل أكثر من أسبوعين كانت مشكلة أحداث سوق ليبيا، وكانوا بعض من أفراد المشتركة هم كانوا طرف في الانفلات اللي حصل، والآن نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي، وهو مكان نشاط الفوضى اللي كان حصلت في الفترة الفاتت من وجود المقاهي والمواقع الشيشة وأندية المشاهدة. والأمر في حد ذاته يعتبر بيئة جاذبة لتكرار ذات الأحداث. أنا أفتكر أنه تدخل الأجهزة الأمنية، اللجنة الأمنية برئاسة والي ولاية البحر الأحمر وقائد المنطقة والخلية الأمنية المشتركة عليهم احتواء هذه الأحداث حتى لا تخرج عن السيطرة ويحدث ما لا يقمد عقباه، والنار من مستصغر الشرر، وظروف البلد ذاتها لا تحتمل هذه الأحداث.
11: مع بداية الموسم الزراعي لهذا العام انطلقت تحذيرات ونداءات مختلفة أصدرها المزارعون في مناطق الزراعة المطرية والمشاريع المروية ومشروع الجزيرة وحلفة الجديدة، والتي تحذر من فشل الموسم الزراعي بسبب غياب التمويل وغلاء الوقود والأسمدة والمدخلات الأخرى. حول دور الدولة في ضمان نجاح الموسم الزراعي وضمان الأمن الغذائي للمواطنين تحدث لراديو دبنجا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس.
9: وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي، لا بد كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية، خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق؟ لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم حمي بيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
11: إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي، إنه يعني المواطن أنا خلينا شايف إنه هو حق الدستوري في البلد دي إنه يعني إذا الحياة في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى. ف يعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني زرع، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة الحد الأدنى من الحياة دي.
9: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس عارفين انه نحن عندنا قد كم من الحبوب اللي نحتاج لها، يعني الناس اللي بياكلها في السودان اذا كانت ذره او اذا كان قمح او اذا كان دخول مثلا في مناطق اخرى، قد كم نحن ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها. لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان إحنا نحقق الأمن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسودان كم، حتى بعد كده ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
11: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
9: اوكي شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت تاكل، لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل. يعني احنا ما دي محاله استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو. اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد تلاقل 20% للقطاع الزراعي. واحد ثلاث، تمويل توسيع مصدرة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الصحرانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان. زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين. تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية، الناس تيار الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون. لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا وسالسا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر، مثلا منطقه القضار نقول زراعه الذره السمسم، منطقه الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقه كردفان لانتاج الدخن، المشاريع المرويه لانتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد ان تكون في سياسه الدوله في المرحله الجايه. واهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل شخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
11: أطلق السلطان لاجئي جنوب السودان بمعسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والخيرين للتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية.
1: سلطان مريال كول دوان، طبعا إن دي كلمة دين أريكم أغيق بلاغ عليكم تبانانينا قاعدين ساق في بلد ياسيننا ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بديننا زينا فرين تلاتة أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو ما نزم يجينا ولا يندينا مشامات ولا يندينا فرشات ولا يندينا أكل ولا يندينا جركانات شكل ما يندينا كل وانينا دويبين تابعين المروات كده دارس واقب أسم مسنغر في الموية موية كان كبت يا البدوين شغل بكتب بيو ما في متانية ما في فرشة ما في أين تكن منظمة جد يا قلت علينا بينا تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرية كنا ما عندنا هاك في السودان قولنا ما عندكم كنا عندنا هاك من في منظمة تعال دينا قنا
10: دبنجا أخبار لكل السودان.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم براديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم ياد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي إطار ما بدأناه من التوثيق لجرائم المصاحبة للحرب الجارية بالبلاد، وبمناسبة انقضاء 3 سنوات على هذه الحرب، طلبنا من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي أن يقدم عبر البرنامج محاضرة تحت عنوان المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سوف نستمع لهذه المحاضرة المقدمة من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، فلنستمع إلى المحاضرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أحييكم وأحيي عبركم المستمعات والمستمعين

أشكركم على الاستضافة للحديث عن العدالة الانتقالية بمناسبة مرور 3 سنوات على الحرب في السودان والتي ما زالت مستمرة. فالسؤال المؤلم والذي يطرح دائما، أين العدالة الانتقالية من كل هذه الدماء؟ وكما هو معلوم إن أثناء الحرب بتحدث انتهاكات جسيمة جدا لحقوق الإنسان، وحرب السودان حصلت فيها انتهاكات جسيمة في داخل العاصمة المثلثة وفي الجزيرة وفي النيل الأبيض وفي دارفور وبالتحديد الجنينة والفاشر والكومة والضعين. هناك من ينتظر انتهاء الحرب لبدء العدالة، لكن العدالة الانتقالية تبنى أثناء الحرب، وذلك على أكتاف فئة تعتبر حجر الأساس لأي عدالة انتقالية في المستقبل. بدونهم تبقى الانتهاكات مجرد أرقام غامضة لا تكفي لإدانة أحد. هذه الفئة هم المدافعون عن حقوق الإنسان أو النشطاء الحقوقيين، وأنا طبعا أفضل إطلاق اسم المدافعون عن حقوق الإنسان على هذه الفئة. من هم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعتبرون العمود الفقري لأي عدالة انتقالية أو حجر الأساس؟ فورد تعريف المدافعون عن حقوق الإنسان في الإعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة سنة 1998. والتعريف الوارد هو أي شخص أو مجموعة تعمل سلميا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي السودان بالتحديد هنالك أطباء يوثقون الانتهاكات، وذلك من خلال عملهم في المستشفيات والكشف على الجثث التي تصلهم، فهم بيعملوا تقارير إذا كانت هذه الجثث فيها تشويهات أو آثار تعذيب. أيضا المحامون الذين يتابعون حالات الاختفاء القسري أو أي انتهاكات أخرى برضهم مدافعين عن حقوق الإنسان. أيضا لجان المقاومة على مستوى السودان برضهم مدافعون عن حقوق الإنسان. في الفقرة الفاتت ذكرت إنه المدافعين عن حقوق الإنسان هم حجر الزاوية أو العمود الفقري لأي عملية عدالة انتقالية في المستقبل، لذا يجب أن يتحلى المدافعون عن حقوق الإنسان بالصفات الآتية: 1- الحياد والنزاهة. ربما يطرح سؤال مع اشتداد الحرب، كيف يمكن لأي شخص أن يكون حياديا؟ لكن لا نقصد بالحياد هنا غياب المشاعر، بل انضباط المنهجية. يعني المدافع النزيه لا يقول هذا الطرف ارتكب انتهاكات أكثر من هذا الطرف. أيضا المدافع عن حقوق الإنسان النزيه لا ينحاز جهويا أو سياسيا، وبالتالي لا ينحاز لأي من طرفي الصراع. ولا يمكن للمدافع عن حقوق الإنسان أن يدين انتهاكات طرف ويغض البصر عن انتهاكات الطرف الآخر.

0: آخر. العدالة الانتقالية لا تخدم أحدا سوى الحقيقة. الصفة الثانية التي يجب أن يتحلى بها المدافع عن حقوق الإنسان هي النزاهة، تعني لا مبالغة بالرغم من الألم. وكما هو معلوم إن المدافعين عن حقوق الإنسان فقدوا جزء من أسرهم بسبب هذه الحرب، كذلك جزء من زملائهم بسبب هذه الحرب. ولكن لازم المدافع أو يجب أن لا ينساق وراء العواطف. لذا عند الرصد لأي انتهاكات، إذا أجرى المدافع عن حقوق الإنسان مقابلات مع الضحايا أو استجوب أي شهود، يجب أن يكون ذلك بلا مبالغة، لأنه لو فيها مبالغة ممكن تشكك في مصداقية المدافع عن حقوق الإنسان. يعني في النهاية عندما يطعن في مصداقية المدافع تنهار إمكانية أي مساءلة. الحكمة اليابانية تقول إذا فقدت مالك لم تفقد شيء، لكن إذا فقدت أمانتك أو مصداقيتك فقدت كل شيء. لذلك يجب أن يتحلى المدافع عن حقوق الإنسان بالمصداقية. ودائما المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى الضحايا، وبغض النظر إن هؤلاء الضحايا ينتمون إلى أي فئة أو إلى أي مجموعة حسب مبادئ حقوق الإنسان. وأيضا المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى العدل والمساواة. يبقى إذن المدافع عن حقوق الإنسان ينظر إلى الانتهاكات ولا ينظر إلى هوية الجهة التي ارتكبت الانتهاكات. وبالتالي حكاية إنه نحن لا نساوي بين هذا أو ذاك، دي مرفوضة في مبادئ رصد الانتهاكات، لأن المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يرصد انتهاكات جهة ويغض الطرف عن انتهاكات الجهة الأخرى. أو بمعنى أدق، المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يخدم أي من طرفي الصراع. 3 سنوات من الدماء والنزوح واللجوء والانتهاكات الجسيمة على حقوق الإنسان، ما زال الكثيرون يتساءلون أين المجتمع الدولي من الذي يجري بالسودان، وأين العدالة. الحقيقة العدالة الانتقالية لم تبدأ بعد، لكن أساسها تبنى من الآن، أي وما زالت الحرب مستمرة وتبدأ تحت الخصف وفي الظل على أيدي المدافعين عن حقوق الإنسان. لذا المدافعين أو المدافعون عن حقوق الإنسان يدفعون أثمانا باهظة. بعضهم قتل، ودي حصلت أكثر حاجة في الجنينة. يمكن مجتمع المحامين لوحده أو المدافعين عن حقوق الإنسان من المحامين اللي اتفقدوا أو استهدفوه في الحرب دي حوالي 5، أذكر منهم الأستاذ طارق حسن الملك والأستاذ خميس ومجموعة أخرى لا تسعفني أو لم تسعفني الذاكرة باستحضار أسمائهم. والعدد الأكبر من المحامين أو من المدافعين عن حقوق الإنسان عموما الآن لاجئين بالدول المجاورة، في تشاد وفي أوغندا وفي كينيا وفي مصر، هذا بالإضافة إلى عدد آخر مشرد داخل مدن السودان الأخرى. لا ننتظر انتهاء الحرب لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان للأسباب التي ذكرتها، لأنهم عمود أي عدالة انتقالية مستقبلية في السودان، وبدونهم نظل نردد أسماء الضحايا دون أن نعرف أين هم وماذا جرى لهم ومن المسؤول. لذا المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان الآن يستحقون الحماية والتمويل والاعتراف بأنهم مهندسو الحقيقة التي ستبنى عليها العدالة مستقبلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي الذي قدم هذه المحاضرة حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وبشكركم أنتم كمان مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعة الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعة فيضان نشيله من الحتة بتاعة الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائرة مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة التأسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب وإيطاليون وحاسوا مرتكبي الانتحاكات. ومنسقة الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان محلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور أوضاع الإنسانية. ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين، ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بدين نزينا فرين تلاتة. أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو ما نزم يجينا ولا يندينا مشامات ولا يندينا فرشات ولا يندينا أكل ولا يندينا جركانات شكل ما يندينا كل وانينا دويبين تابعين مروات كده أين تكن منظمة جد يا قلت علينا بينا تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرجة كن ما عندنا هاك في السودان قولان ما عندكم كن عندنا هاك من في منظمة تعال دينا قرجة.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبر أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية المنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دبنجا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف البيان القوات المسلحة قبضت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهموا الوزارة بالقضوء لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يؤيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة ما تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدا أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإقاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف رسالتي لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب الأمن. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذوا الشغل اليوم الثاني، يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غاية الفرقة. أنا بقول لكم الآن يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد وزارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإقاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمح لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في قريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد الله بشرق ولاية سينار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال المورد صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال اليومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل الإستاد لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا متعلق بعملية تغير المناخ. ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ للحديث حول الموضوع. أهلا بك في البرنامج.
2: شكرا لك. أنا كمان أسعد وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة لكل المستمعين
3: إن شاء الله. في البداية أستاذة نسرين، يعني لو دارين نتكلم بشكل مبسط، دارين المستمعين اللي بيستمعوا لنا الآن دايرينك يعني تدينا تعريف بسيط يعني شنو تغير المناخ عشان الناس يفهموا اللي هو المصطلح، يعني قد يكون الناس المتعلمين والناس المطلعين عارفين التغير المناخ شنو، فدايرين ناخد معنا برضو كل الفئات عشان يفهموا شنو اللي احنا بنقصده بتغير المناخ.
2: طيب قبل ما اشرح هو شنو تغير المناخ، انا حابة ارجع ورا شوية خطوة
3: نعم
2: وأقوم أشرح الحاجة اللي بتسبب تغير المناخ. أوكي. يعني نحن مثلا أي مرض بيكون عنده جرثومة أو بكتيريا أو فيروس بيسببه، بعد ذاك بيكون في جملة من الأعراض بتظهر، بنقوم بنسمي الأعراض دي جملتها كلها مع بعض باسم مرض معين. فلو افترضنا أن التغير المناخي هو مرض بصاحب جملة بتاعة أعراض، عنده مسبب أكيد، والمسبب هو اسم الاحتباس الحراري. بالإنجليزي الجلوبال وورمينج. الاحتباس الحراري ببساطة هو يعني من اسمه إنه في حرارة تتحبس في الكوكب بتاع الأرض. بعد ذاك بنجي نفهم ليه الحرارة تتحبس، ولما الحرارة تتحبس بتعمل شنو كده. أول ما يحصل الاحتباس الحراري بيقوم المتوسط الحرارة في الكرة الأرضية. كلمة متوسط دي مهمة جدا، ويمكن زي ما انت قلت يعني الناس اللي عندهم خلفية رياضية وهندسية بيكونوا عارفين كويس جدا كلمة متوسط معناها شنو. لما انا اقول متوسط، لانه هيجي زول يقول لي ما طيب اصلا حرارة ترتفع تنزل ترتفع بتنزل، دي حاجة طبيعية يعني. بقول له لا، متوسط درجة الحرارة معناها انا اجيب اقل درجة حرارة في الكوكب مثلا في القطب الشمالي او القطب الجنوبي، فلنفترض يعني على سبيل المثال، وكانت ماينس 40 ناقص 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر، وجبنا أحر منطقة على وجه الكرة الأرضية مثلا في خط الاستواء أو مثلا في الخرطوم أحيانا أو في المناطق المشهورة بأنها هي مناطق حارة أو صحراوية، وكانت بلس 40 أو يعني 40 درجة مئوية درجة الحرارة. المتوسط بتاع الحرارة بتاع الكوكب هو عبارة عن مجموعة 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر. لو جمعنا موجب 40 زائد ناقص 40 فالناتج بيجينا زيرو مفروض، يعني لأنه الحتة الباردة شديد بتلغي حرارة الحتة الحارة شديد، والحتة الحارة شديد بتلغي برودة الحتة الباردة شديد، وده الطبيعي في كوكب الأرض إنه في حتات باردة وفي حتات حارة. الحتات الباردة بتساوي تماما الحتات الحارة، والحتات الحارة بتساوي تماما الحتات الباردة. فالمتوسط التوتال بتاع الكوكب بتاع الكرة الأرضية بيكون متوازن، يعني بين الحرارة تحت المناطق الحارة وبين البرودة تحت المناطق الباردة. بيجي الاحتباس الحراري، بيكون في مصدر حرارة خارجي وهو غالبا الشمس، ومصدر الحرارة دي بيقوم بيضيف حرارة زيادة فبيسخن المناطق الباردة بدل ماينس 40 مثلا تبقى ماينس 30، وبرضه بيسخن المناطق الحارة بدل 40 درجة مئوية تبقى 50 درجة مئوية. فبدل ما كان عندنا حتات باردة بتساوي الحتات الحارة، بقي عندنا الحتات الباردة بقت أحرة والحتات الحارة بقت برضو أحرة. فده ببساطة يعني هو طبعا بالرسم وبالشرح وبالكتابة يعني يمكن حايد شوية أوضح، لكن هسي أتمنى يكون المستمعين قادرين يعني يستوعبوا معي إنه ده الاحتباس الحراري. باختصار إنه درجة الحرارة الكوكب كله مع بعض الحار والبارد كله بتقوم ترتفع عن الحاجة المعتادة.
3: أوكي.
2: الاحتباس الحراري ده بيسبب حاجة معينة، أو يعني الرسوم المحددة اللي بتسبب الاحتباس الحراري اسمها الغازات الدفيئة، أو بالإنجليزي الجرين هاوس غازز، اللي هي دي غازات بتقوم بتحبس درجة الحرارة. الطبيعي إنه بتجينا الحرارة والضوء من الشمس وبيقوم كوكب الأرض بياخد كفايته، الكفاية لإنبات النباتات في عملية البناء الضوئي، الكفاية لتبخير الماء عشان تجيب المطر، الكفاية لتسخين الكوكب ذاته عشان يحافظ على درجة الحرارة محددة وهكذا، والباقي من الأشعة الشمسية الزايدة دي بتقوم بتطلع راجعة للفضاء. اللي بيحصل إنه الغازات الدفيئة بتعمل شغل بتاع العوازل، وبتقوم بتمنع الطاقة الزيادة من إنها تطلع، يعني زي المرايات، زي لما تجيب لمبة تحبسها في حتة فيها مرايات، الضوء والحرارة بيكون منعكسوا من مراية لمراية من مراية لمراية من غير ما يقدروا يهربوا من المنطقة اللي أنت حبستهم فيها. فالغازات الدفيئة دي هي يعني أكثر غاز حاليا مشهور هو ثاني أكسيد الكربون، وهو ببساطة الدخان الأسود اللي بيطلع مع الاحتراق ده. أي مادة عضوية لما تحترق بتطلع دخان أسود، ده هو ثاني أكسيد الكربون، وهو أكثر حاجة مشهورة لأنه هو أكثر غاز حاليا موجود، مع بالرغم أنه ما هو أقوى غاز، يعني في غازات أقوى تأثيرها مفعولة أقوى منه بمراحل، لكن كميتها في الطبيعة وكميتها في الاستخدام اليومي أقل كثير جدا من ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون بيطلع من حرق الشجر، بيطلع من حرق الفحم، بيطلع من يعني حرق المواد العضوية كلها بما فيها البترول والبنزين والجازولين والغاز الطبيخ، وكل الحاجات دي بتطلع ثاني أكسيد الكربون. لذلك بتطلع من المحركات، بتطلع من العربات، بتطلع من تقريبا كل مواصل يعني وسائل المواصلات الحديثة وغيرها. عشان كده تلاقي دول كثيرة اتجهت للمواصلات الكهربائية والسيارات الكهربائية وكذا. يعني في غازات هم 7، وتاني أشهر غاز بعد ثاني أكسيد الكربون هو غاز الميثان. وغاز الميثان ببساطة يعني لمؤاخذة لما الواحد يأكل أكل تقيل كده وما بتقدر تهضمه، بيقوم بيطلع هواء، ده عبارة عن غاز الميثان. وغاز الميثان بيجي برضو من المواد العضوية، وأي تخمر لمواد عضوية، حتى إحنا عندنا في البلد الشربوت، مش بقول لك الناس دي فتحوا العلبة بتاعت الشربوت طقت، شفت الغاز اللي بيطلع لما يفتح علبة الشربوت وبطق دي، ده برضو غاز الميثان. يعني أي تخمر لأي حاجة، حتى الخميرة لما تكون بتخمر في الأكل بيطلع برضو فقاعات بتنفخ العجين، ده برضو غاز الميثان. فالغاز الميثان بيجي يعني من واضح من كلامي هسي من التخمر بتاع المواد الطبيعية والعضوية، بيكون موجود في بحيرات السدود، لأنه البحيرة بتقوم بتدفن يعني نباتات كثيرة تحتها فبتطلع غاز الميثان. بيطلع برضو من البقر تحديدا، يعني أكثر مسبب لغاز الميثان حاليا هو البقر، لأنه عنده الخاصية تحت الاحترار بتاع الطعام بيطلع غاز ميثان كثير جدا. يعني المهم الغازات دي بتعمل زي ما قلت عملية زي العازل كده، وبتمنع الطاقة الزايدة من كوكب الأرض جات من الشمس إنها ترجع للفضاء راجعة، وبقوم بيعمل لنا الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري بقوم بيسبب لنا المرض اللي هو اسمه التغير المناخي، والتغير المناخي باختصار كده يعني تغيرات، جملة بتاع التغيرات بتحصل يعني في الطقس، لكن بشرط محدد إنها تكون لفترات طويلة. بمعنى يعني أنا لما نقول المناخ في المنطقة دي بارد، معناتها 30 سنة الفاتت كان الجو فيها بارد. المناخ في المنطقة دي سخن، معناتها 30 سنة. فأقل مدة أنا بقدر أجز بها وأقول إنه ده مناخ هي 30 سنة. أي حاجة أقل من 30 سنة، 10 سنين، 15 سنة، يعني فينا في علماء دخلوا حتى 20 سنة قالوا ده برضو مناخ، لكن أي حاجة أقل من كده بيعتبر طقس، يعني ما مناخ.
1: المستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل.
4: أهلا السلام عليكم. أهلين
5: زميلة ابتسام تجسر، زيك كيف حالك؟
4: الحمد لله بخير، كيف أخبارك؟
5: كل سنة طيبة.
4: أنت طيب إن شاء الله، بخير وعافية يا رب.
5: بخير والله. انت طلعتي عارفه، فمع انه هي يعني زي اسبوع متقدمه، 13 فبراير اليوم العالمي للاذاعه. تحياتنا للاذاعيين كلهم وللاعلاميين، وليك وانت برضو في راديو دبنجا يعني مهتمه بالسوشيال ميديا. ويوم 13 برضو عندنا حاجه تانية ممكن تكلمين عنها.
4: ايوه، عندنا حمله دبنجا لدعم دبنجا، وبقول له إن شاء الله ربنا يخليكم وتتابعونا دائما ونجيب لكم الأخبار دائما المستغلة.
5: ابتسام تجسر من قسم السوشيال ميديا وراديو دبنجا، شكرا لك.
1: أهلا بكم مجددا ضيوفي وبالأستاذة نسرين الصايم. في كلامك الأخير تكلمت عن ثقب الأوزون، يعني علاقة شنو بعملية تغير المناخ؟ لأنه في كلام كتير بتدور حول الحاجتين ديل.
2: هو دي طبعا معلومة صحيحة 100%، يعني طبقة الأوزون هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها، نعم بتساعد في زيادة تغير المناخ، وأنا هسه هشرح لك، لكن هي كمشكلة بيئية هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها. الحاجات الوحيدة اللي بيجتمعوا فيها تغير المناخ وثقب الأوزون إنه الحاجة اسمها الكلوروفلوروكربونات، اللي هي بالعربي أو بلغة السوق المحلي غاز الفريون، الغاز الفريون العادي بنضيفه للمكيفات، ده اسمه الكلوروفلوروكربون. يلا الغاز بتاع الفريون اللي بنضيفه للمكيف والثلاجة والغسالة، بيقول لك العربية مكيفة دائرة غاز، وشنو ده هو المسبب الرئيسي لثقب الأوزون. وهي ببساطة بتحصل بمعادلة كيميائية بسيطة، إنه الأوزون هو عبارة عن O3 ثلاثة أكسجينات. الكلوروفلوروكربون بيكسر الرابطة دي، بيخلي يكون في أكسجينتين، وفي واحدة من الأكسجينات اللي هي الثالثة دي بتقوم تمشي مع الكلور مع الكربون في الكلوروفلوروكربونات. الكلوروفلوروكربونات أيضا من الغازات الدفيئة، يعني غير إنها هي بتفكك طبقة الأوزون اللي هي الثلاث أكسجينات دي، هي أيضا بتحبس الحرارة زي ثاني أكسيد الكربون وزي الميثان. دي أول علاقة بين المشكلتين. العلاقة الثانية إنه ثقب الأوزون، يعني طبقة الأوزون إن جنرال كانت واحدة من الطبقات اللي بتقلل وصول الأشعة الشمسية للأرض. يعني لو قبل ثقب الأوزون إحنا كان بيصنع 60% من الأشعة الشمسية، بعد ثقب الأوزون بقى بيصنع 80% من الأشعة الشمسية، فده بيخلي إنه في حرارة زيادة جاية داخل الكوكب. أساسا كان مفروض يعني يكون في درع واقي منها اللي هو طبقة الأوزون، وطبعا ده حاليا بقى ما موجود مثلا بسبب الثقب وكده. لكن عموما يعني ثقب طبقة الأوزون هي مشكلة قائمة بذاتها، وعندها اتفاقيات خاصة بها مختلفة تماما عن اتفاقية تغير المناخ. وكمان طبعا لأنه ثقب الأوزون بيسبب سرطان الجلد، وتحديدا البشرة البيضاء، يعني الخواجات تحديدا بذلوا فيه مجهود كبير. وقبل سنتين تقريبا كان في إعلان إنه ثقب الأوزون قرب يكفي خلاص، لأنه هم استبدلوا في العالم الأول كله أغلب الأجهزة الكهربائية، مكيفات عربات، فريزرات، ثلاجات غيرها، استبدلوها بغاز ثاني أقل ضررا على ثقب الأوزون، لأنه بيسبب لهم زي ما قلنا في الأول سرطان جلد بصورة مباشرة. فحاليا المشكلة بتاعت ثقب الأوزون دي ماشية يعني انتهاء، وقريب جدا يعني أغلب الأجهزة الكهربائية تماما الشركات استبدلت، يعني استبدلت الغاز بتاع الفريون بغازات تانية. لكن تغير المناخ مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن تغير المناخ ما مشكلة بيئية فقط زي ثقب الأوزون. تغير المناخ مشكلة بيئية ومشكلة اقتصادية ومشكلة ثقافية ومشكلة اجتماعية، يعني عنده مشاكل كبيرة شديد.
3: طيب زي ما انت ذكرت انه مشاكل كثيرة، يعني دي كلها بتنتج من انحباس الحرارة في الأرض. طيب المظاهر دي بتتمثل لنا في شنو؟ يعني مثلا إذا جينا أخذنا السودان كنموذج، المظاهر المشاهدة بالنسبة للحياة اليومية من تغير المناخ شنو؟
2: طيب أول حاجة عشان يعني ندي نظرة عامة برضو، التأثيرات المناخية نوعين. عندنا حاجة اسمها climatic factors أو العوامل المناخية، اللي هي دي تغير المناخ بأثر فيها، يعني مثلا المطر، الجفاف، التصحر، حاجات زي دي. وعندنا النون climatic factors اللي هي العوامل الغير مناخية، دي هي غالبا عوامل اجتماعية زي الفقر والحروب والحياة يعني الثانية زي دي. لكن أنا هسه حاجة أفصلك في كل واحدة من العوامل المختلفة. طيب الكلايماتيك فاكتورز أو العوامل المناخية، أديك مثال بسيط. أول سيول وأمطار في السودان أنت سمعت بها كان سنة كم؟
3: تقريبا في الثمانينات.
2: في الثمانينات. ثاني سيل كبير في السودان سمعت بها سنة كم؟
3: تقريبا السنة اللي فاتت أو قبلها.
2: 2020.
3: أوكي.
2: لكن لو متذكر قبلها بفترة بسيطة كان في برضو خيبان كبير، اللي هي كانت عملت مبادرة نفير، لو متذكر كانت 2013.
3: أوكي.
2: اللي هو يعني زمان السيول والفيضانات الكبيرة شديد دي ما بنسمع بها إلا كل 11 15 13 سنة، زي يقول لك سيول سنة 88، هي كانت 88 تقريبا أو 87 أو 88.
3: نعم.
2: لكن للأسف حاليا بسبب التغير المناخي نحن تقريبا كل سنتين بيعندنا عندنا فيضانات في السودان. هسه شهر 8 اللي فات ده مش كان في سيول فظيعة في الولاية الشمالية وفي
3: الشمالية
2: كسلة وفي القضارف وحتى في ولاية البحر الأحمر اللي هي كان ما قاعد يجيها سيول لما كان في سد أربعات انهار وكده.
3: صحيح.
2: قبلها كان 2020 فين الناس كانت في الكوفيد وفي الحجر وكده، نحن كنا في الشوارع الوقت كله طبعا شغالين يعني في مراكز الإيواء بتاعت المتضررين وكده، وكان الفيضان في 2020 ده سجل أعلى منسوب للنيل من 100 سنة. بس طبعا الفرق إنه السنة دي ما كان في فيضان نيل، كان في
3: نعم
2: سيول يعني المطر دي كتير، ما كان في فيضان بتاع نيل.
3: نعم
2: 2020 كان الاثنين، كان في سيول وكان في فيضان يعني النيل، وكمان النيلين فاضوا يعني في العادة النيل فاضوا النيلين. المهم وخلاصة الموضوع إنه زمان إحنا كل 20 سنة كل 15 سنة بيجينا سيول وفيضانات أو أكتر كمان 30 سنة مرات. هسه حاليا بسبب التغير المناخي احنا تقريبا كل 3 سنين بيجينا فيضانات، جانا 2013، جانا 2015، جانا 2020، جانا 2024 السنة اللي فاتت. فالوتيرة بتاعت الفيضانات المتزايدة دي والسيول دي واحدة من أبرز الظواهر بتاعت التغير المناخي.
1: ضيوف الكرام، فاصل إعلاني ونعود.
6: الو، السلام، كيف؟
5: زميلتنا فاطمة، فاطمة بريمة.
6: مرحب.
5: كل سنة أنت طيبة.
6: وانت طيب؟
5: عندك فكرة أنا عيطت عليك لشنو؟
6: لا
5: 13 فبراير الجاي أنا سبقت الوقت، اليوم العالمي للإذاعة. راديو دبنجا يحتفل باليوم العالمي للإذاعة، واللي هو مخصص بواسطة اليونسكو لتغيرات المناخ، لكن مربوط بمناسبة تانية اللي هو حملة التبرع لراديو دبنجا. وجه يلا نداء لمستمعين راديو دبنجا ومتابعينه على وسائل التواصل الاجتماعي.
6: نحن نتمنى يعني من المستمعين إنه يدعمونا ويساهموا معانا حتى نقدر يعني نوصل صوتهم ونوصل قضاياهم لكل المجتمع الدولي ولكل المهتمين يعني بالشأن الإنساني.
5: شكرا زميلة فاطمة بريمة، صحفية براديو دبنجا، منتجة ومقدمة لبرنامج كنداكات وميارم وجولة السودان اليوم. شكرا.
1: المستمعين الكرام، نواصل في موضوع حلقتنا حول تغير المناخ مع الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في هذا المجال. أستاذة نسرين، تكلمنا عن الكوارث اللي قاعدة تحصل عن عملية تغير المناخ، ويبدو أنها يعني بتحدث خسائر مادية وبشرية كبيرة.
2: تماما، وده اللي بدخلنا في النون كلايماتيك فاكتور. نتذكر قبل شوية أنا قلت لك في كلايماتيك فاكتور وفي نون كلايماتيك فاكتور.
3: نعم.
2: الكلايماتيك فاكتور هو سيول الفيضانات هندي شايفينها قدامنا، يلا النون كلايماتيك فاكتور هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيره المترتبة على الكوارث المناخية اللي قاعدة تحصل. دار اديك مثال تاني.
3: نعم.
2: نحن يعني انا ما عارفه، ما كنت موجوده في السودان، والله كنت موجوده في السودان شهر يناير الفات، ما كان في شتاء
3: خالص.
2: يناير يعني خالص يناير قبل الحرب ما كان في شتاء، يعني يناير 2023 ما كان في شتاء. يناير، ايوه يناير 22 انا كنت جايه من القاهره، بتذكر لحد الليله القاهرة كانت تلج يعني لدرجة انه انت ما بتقدر تقوم تمشي تطلع رجلك من تحت البطانية. السودان كان حر عديل، حر الواحد ده. 2021 برضو ما كان في اي يعني منظر لمظاهر البرودة. بتذكر اخر شتاء جانا كان حتى اتعملت فيه مبادرة مجتمعية اسمها صريغ الصي، والمبادرة دي كان يعني شباب جمعوا تبرعات ووزعوا بطاطين للناس في الشارع. كانت 2017 2016، فانت بتتكلم عن تقريبا 7 أو 8 سنين من غير شتاء. يعني البرد اللي بيقولوا عليه، صحيح في انخفاض نسبي للحراره، لكن البرد اللي بيقولوا عليه وبيقل الناس يلبس الجاكيتات ده ما في. وفي المقابل طبعا بيكون في صيف فظيع جدا جدا، يعني صيف غير محتمل وحر، يعني زي ما بيقولوا حر بيخلي الناس ما تقدر تتنفس ذاته.
3: نعم.
2: دي برضو من الكلايماتيك فاكتور. لكن انا عندي كلايماتيك فاكتور واحد السودان مشهور به جدا من غير باقي الدول حقت العالم، اللي هو الكتاحه او الهبوب. فعليا الكتاحه دي او الهبوب نحن يعني يمكن من الدول البسيطه جدا في العالم اللي قاعد تحصل عندها بصوره دوريه، يعني عندنا مواسم عديده بتاعت كتاحات. الحقيقه دي ما في العالم بالمناسبه، يعني او في اذا في بتكون قليله، ما بالنسبه اللي احنا عندنا. وحتى ما بالحجم. يعني أنا لما أوري صور الافتتاحات للناس، أنت ذاتك هسي لو فتحت جوجل كتبت صور لافتتاح في السودان أو كده، بتشوف التراب ده عامل جدار كده، جدار ضخم. شفت التسونامي؟
3: نعم.
2: بس تسونامي بدل بحر تراب.
3: نعم.
2: بتكون ده تيري فعليا. نحن والله طبعا لموقعه، أول حاجة نحن طبعا في السب صحراء أفريقيا زي ما بسموه، أو جنوب الصحراء الكبرى أو السهل الأفريقي، ففي كمية بتاع التراب. ومن الناحية الثانية، من الناحية الشرقية عندنا السعودية، المكعبية السعودية طبعا فيها صحراء الربع الخالي. ومن الناحية الغربية عندنا التشاد ومالي والنيجر، ودي كلها برضو دول يعني شبه صحراوية وصحراوية تماما. فموقعنا الجغرافي بيخلي انه احنا عرضة لانه احنا نستقبل الأتربة دي، لكن برضو لما يكون في معدل هطول أمطار مناسب بيثبت التربة في موسمها. لما نيجي الموسم بتاع الرياح اللي بيشيل الكتاحة والهبوب ده، بيلقي الوتر ويانا ما بيقدر يشيل الطين طبعا، ما بيلقي التراب ذاته. لكن موجات الجفاف المتكررة السنين اللي فاتت خلت التراب جاف جدا وهش جدا، وسهل جدا برضو انه يتشال بالهواء. فده برضو خلى انه يكون في يعني في كتاحات كمية شديدة الفترة اللي فاتت، بحجم اكبر من اللي احنا كنا متعودين عليه السنين اللي فاتت. هو للأسف الشديد تغير المناخ بالذات ما بيأثر على أي حاجة غير المواطنين بصورة مباشرة. يعني الطبيعة دي مهما الإنسان يعني قسى عليها، هي عندها طرق مختلفة إنها هي تتعافى. لكن المشكلة الكبيرة إن إحنا ما حدنا نتعافى. بس خليك من السودان الدولة المسكينة المنهارة. قبل فترة مش كان في الحرائق الفظيعة اللي حصلت في كاليفورنيا في أمريكا؟
3: كاليفورنيا نعم.
2: اللي اتضرر منها منه الشيء اللي اتحرق ده كله ممكن يقوم تاني بعد سنتين، بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، في النهاية مصيره يقوم. اللي اتضرر من الحرائق دي منه
3: الإنسان العايش هناك طبعا.
2: طبعا قبل الحرائق دي كان عندهم إعصار إيرما ولا شنو كان اسمه، كان إعصار كبير جدا وفضوا له مناطق كبيرة شديد.
3: نعم.
2: الإعصار ده أول المتضررين منه منه
3: البشر أكيد. نعم
2: بالضبط. فهي فعليا الطبيعة، يعني نحن الفحي بنقول احنا دارين جمعية حماية البيئة والحفاظ على البيئة وغيره، لكن الحقيقة انه نحن ما قادرين نحافظ على البيئة وبس عشان خاطر البيئة وفقط. احنا بنحافظ على البيئة حول الانسان اللي بتأثر على الانسان بصورة مباشرة، لأن البيئة in general مفهوم العام هي قادرة تتعافى. يعني ممكن تاخذ زمن طويل، وممكن يعني الكوكب يحصل له دمار عديل طبعا لو الناس ما تداركت المشكله يعني بصوره سريعه لكن في النهايه مصير الطبيعه تتعافى. ممكن تاخذ زمن طويل، ممكن تاخذ عقود، ممكن تاخذ قرون، لكن مصيره تتعافى. نحن المحل نتعافى.
3: نعم. نحن طبعا لسه بنتكلم عن الظواهر، تكلمنا عن اللي هو الفيضانات وبعد ذاك الاتربه، وهسي انت ذكرت موضوع مهم برضو اللي هو الاعاصير. فالاعاصير دي يعني بتجي من البحر نتيجة ارتفاع درجة حرارة البحر ولا نتيجة لشنو؟ ودي برضو تعتبر برضو من الاثار بتاعت التغير المناخي.
2: نعم طبعا للأسف الشديد او ما للأسف، لكن ما اتيحت لي فرصة بصورة كبيرة اني اتعرف على الجانب المائي من التغير المناخي. يعني التغير المناخي بيأثر على الاوساط المائيه، سواء كانت محيطات، سواء كانت انهار، سواء كانت بحار عذبه، بصوره كبيره جدا جدا. وفي علوم يعني في جامعات متخصصه في الدراسات دي، وهم في ظاهرتين. الظاهرتين ده مش فقط بيأثروا على الأعاصير والفيضانات وكده، بل حتى بيأثروا على يعني مناسيب هطول المياه. الظاهرتين ده واحدة اسمها اللانينا، واحدة اسمها اللانينو. اللانينو واللانينا ديل هم المتحكمين بصورة مباشرة في هطول الأمطار. اللانينا متحكمة في هطول الأمطار في منطقة البحيرات اللي هي بحيرة فيكتوريا وكانجو بيزين والحتات دي، واللانينا متحكمة بصورة مباشرة في هطول الأمطار في الهضبة الأثيوبية. كويس انك ذكرتني الموضوع ده. السنه بتاعت 2020 دي اللي حصل فيها فيضان النيل الابيض والنيل الازرق، اللي حصل انه في العاده والطبيعي يا اما بيحصل لانينا يا اما بتحصل لانينو. اللانينا بتخلي في مطر كتير في الهضبه الاثيوبيه وبالتالي النيل الازرق بيفيض. اللانينو بتخلي في مطر كتير في منطقه البحيرات وبالتالي النيل الابيض بيفيض. السنه دي تحديدا بدت بلانينو، وكان في مطر كتير جدا جدا.

0: بعض النيل الأبيض. بعدها بأقل من أسبوع اللانينو قلبت لانينا وحصل هطول أمطار فظيع جدا جدا في الهضبة الأثيوبية وخلت النيل أزرق يفيض، وده السبب اللي خلى مناسيب النيل تكون الأعلى من 100 عام، إنه الاتنين فاضوا في نفس السنة. ده فقط مثال يعني، لكن اللانينو واللانينا ده العلم كبير جدا ومتحكمين في يعني بيغيروا التيارات المائية، سواء كان هطول أمطار سواء كان أعاصير وغيره. أنا للأسف ما أتيحت لي الفرصة، لأنه أنا مش هلبس في اتجاه مختلف شوية إنه
1: نعم
0: أتعرف على العلم ده بصورة أوضح، فمشيت في اتجاه يعني مختلف قليلا.
1: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا لنهاية الجزء الأول من حلقتنا حول تغير المناخ والآثار الناجمة عنه على حياة الناس وأنشطتها وكذلك على الكائنات الحية الأخرى. شكرا لك الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ، وكذلك نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء القادم.
2: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
3: أوقفوها لا للحرب.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
5: هنا، راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، ومواصلة لما بدأناه فيما يخص أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات المصاحبة للحرب الدائرة بالبلاد. نلتقي اليوم بالأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
7: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، ومرحبا براديو دبنجا وبكل متابعي راديو دبنجا، وسعيد جدا بالاستضافة.
6: كيف تقرؤون أو تنظرون في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة للانتهاكات التي صاحبت هذه الحرب الجارية بالبلاد؟
7: بشكل مختصر، الانتهاكات اللي تمت خلال 3 سنوات اللي فاتت ممكن تكون هي واحدة من أخطر الانتهاكات اللي تمت على تاريخ السودان. يعني صحيح إنه قبل كده في حروب تمت في مناطق مختلفة، يعني في حروب مثلا تمت في دارفور خلال 20 سنة اللي مضوا، وفي نزاعات مسلحة موجودة في مناطق كردفان في النيل الأزرق، وحتى من قبلها كان في جنوب السودان. ورغم إنه الانتهاكات اللي كانت تمت في مناطق النزاعات المختلفة دي كانت من البشاعة بمكان، لكن الانتهاكات اللي وقعت في الحرب الحالية خلال 3 سنين اللي فاتت، التكلفة الإنسانية والتكلفة الحقوقية بتاعتها ممكن تكون هي أعلى. وأعلى ليه؟ لأنه ببساطة هي ماخذة شكل شامل، باعتباره انه غطت كل السودان، ما بقى تستثنى منطقه واحده من السودان مثلا ما كانت جزء من الحرب. صحيح انه مثلا في بعض المناطق سواء كان مثلا زي شرق السودان نسبيا ولا مثلا شمال السودان نسبيا، لكن برضه هي تاثرت بالانتهاكات وبشكل ممنهج. والملاحظ برضه في الانتهاكات دي بانه بيقوم بها الطرفين المتنازعين، يعني مش انتهاك بس مثلا بقع من طرف واحد. انا بتكلم مثلا خلال 3 سنين اللي فاتت، صحيح مثلا في ابداعات بترمي كل المسؤوليه ويزع على جانب قوات الدعم السريع، لكن حتى القوات المسلحه السودانيه قامت بعدد كبير جدا جدا من الفظايا، واللي تم توثيقها عن طريق اجهزه واجسام مختلفه، يعني منها اجسام امميه بما فيها المكتب بتاع مفوض السامي لحقوق الإنسان، اللي هي لجنة تغطية الحقائق أو بحث تغطية الحقائق الدولية اللي تم إنشاءها في 23، وده بالإضافة للمنظمات

0: ثانية.
1: دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها.
0: واحدة من أهم المحاور اللي بيقوم عليها المركز الأفريقي هو التوثيق، رصد وتوثيق الانتهاكات المختلفة، وده ببساطة لأن المركز الأفريقي بيعمل بشكل أساسي على محاربة الإفلات من العقاب، وهنا نحن بنحني الإفلات من العقاب بالنسبة للأشخاص الرسميين اللي ارتكبوا جرائم بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ولا بالمخالفة لقانون حقوق الإنسان. وبشكل عام يعني نحن مثلا كمركز أفريقي تركيز دائما على الجرائم الدولية، وديها ممكن تكون جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية. فمن خلال الثلاث سنوات اللي فاتت المركز الأفريقي كمتابعة لصيغة من خلال شبكة وازعة موجودة في أنحاء مختلفة من السودان، يعني قامت بتوثيق عدد من الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الطرفين، يعني قمت بتوثيق الانتهاكات قام بها الدعم السريع، وبرضه في انتهاكات تانية قام بها القوات المسلحة السودانية. صحيح كل واحدة مثلا عندها طبيعة بتاعت انتهاكات مختلفة، لكن في النهاية كلها بتشمل انتهاكات، يعني مثلا بنبدأ من الأخطر مثلا القتل المدنيين، والمدنيين أصلا هم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، لكن الحاجة اللي احنا رصدناها في إنه القوات المسلحة بتقوم بعمليات قتل ضد المدنيين، والنمط الشائع هنا هو النمط عن طريق الغصف الجوي، ويستبقوا مثلا من خلال الطيران الحربي اللي بيقوم بيستهدف أهداف مدنية وبيستهدف أشخاص مدنيين، وبنفس الطريقة برضو مثلا من خلال الدعم السريع برضو بيستهدف مجموعات مدنية، وده من خلال الغصف المدفعي، من خلال المسيرات، من خلال القتل المباشر. وطبعا القتل هنا ممكن يشكل بعد ذلك هو أعلى مستوى بتاع انتهاك، لأنه بيصادر الحق في الحياة بالنسبة للأفراد. وبعد ده مثلا بتجيز على كده، يعني مثلا مع القتل برضو في جرائم تانية أشد خطورة، يعني مثلا زي الاغتصاب، والاغتصاب هنا بيتم استخدامه برضو بشكل ممنهج، وبيتم استخدامه بشكل واسع الانتشار، وهنا هو ذاته بيبقى هو واحدة من الأسلحة بتاعت الحرب، لأنه الغرض منها بعد ذلك هو التدمير الكامل، سواء كان مسائل للفتيات اللي بيتم اغتصابهم، ولا مسائل لأسر الفتيات اللي بيتم اغتصابهم، أو حتى المجتمعات في شكلها الأكبر. فصحيح إنه حس مثلا من خلال الرصد ومن خلال التوثيقات اللي تمت، حتى من خلال التوثيقات اللي قام بها المركز الأفريقي، في إنه صحيح الغالبية منها أو غالبية الانتهاكات الجنسية أو الاغتصاب اللي وقع خلال فترة الحرب، يعني قاموا بها مجموعات يشتبه في إنهم بيتبعوا للدعم السريع. بنفس الغدر برضو بيكون فيها انتهاكات تانية قام بها برضو أفراد يشتبه في إنهم بيتبعوا للقوات المسلحة السودانية. صحيح بس ممكن يكون مثلا من حيث الحجم، من حيث العدد، يعني اللي أرقام أو الأفعال اللي قاموا بها مجموعات الدعم السريع ممكن تكون هي الأكبر نسبيا، لكن برضو مثلا ما بيحكي في إنه حتى الطرف الثاني برضو قام بجرائم جنسية. برضو من الجرائم الثانية اللي تم رصدها مثلا بواسطة المركز الأفريقي اللي هو التهجير القسري بالنسبة للسكان المدنيين، وده تم على مستوى واسع جدا جدا، لدرجة إنه تم تصنيف السودان باعتباره إنه واحدة من الدول اللي بتشهد أكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي، وده ببساطة لأنه حتى مثلا عدد الأشخاص المهجرين أكثر من 35 مليون، وده تقريبا ممكن يكون تلتين عدد السكان، وناهيك بعد ذلك مثلا من الملايين اللي تم تهجيرهم عبر الحدود لمناطق بتاعت الدول الجوار أو حتى بعد من دول الجوار. والتهجير القسري برضو في حد ذاته هي واحدة من الجرائم الدولية اللي بتشكل جريمة بتاعت حرب، وبالتالي بتقع المسؤولية عليها هنا بالنسبة لكل طرفين الحرب، لأنه طالما الطرفين هما أصلا ضارعين بشكل مباشر وهم السبب في أنه يلدوا الإحساس بعدم الأمن بالنسبة للمواطنين، وبالتالي تم تهجيرهم بهذا الشكل الغسري، فبالتالي بتقع المسؤولية عليهم بشكل.
1: نعم أستاذ مساعد، يعني في الحتة دي يثور السؤال، إلى أي حد ممكن القول أن هذه الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 15 أبريل وحتى تاريخ اللحظة قد شملت جريمة الإبادة الجماعية كما هي معرفة لدى المحكمة الجنائية الدولية؟
0: حاجة أكثر أهمية لما نتكلم عن الجرائم الواقعة بالنسبة للقانون الدولي اللي هي الإبادة الجماعية. لو ملاحظ يا أستاذ الصادق وبرضه لو ملاحظين كل المستمعين بتاعينك، في إنه في أكثر من جهة عملت إشارة لإنه في اشتباه بوجود أو بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وبما فيها بعد ذلك جهات أممية وفي جهات سياسية، ولما مثلا بقول جهات سياسية مثلا بعد مثلا في دول بعينها من خلال فرض على عقوبات بالنسبة لأطراف النزاع، برضو قاعد تشير لوجود الإبادة الجماعية. وهو صحيح يعني ممكن تكون الأفعال اللي تمت مثلا في الفاشر أو الأفعال اللي تمت مثلا في الجنينة وكمان الأفعال اللي تمت في منطقة الجزيرة ومناطق الكنابي، يعني دي كلها ممكن يكون فيها العنصر المادي بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية، لكن الوصول لتوصيف كامل بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية محتاجة لتحقيق ومحتاجة لتغصي من الجهات المعنية، وهنا تحديدا ممكن تكون الاختصاص بقى على المحكمة الجنائية الدولية في أنه تثبت وجود الركن المادي بالنسبة للجريمة، وبرضه تثبت بعد ذلك الركن المعنوي بالنسبة للجريمة، لأنه واحدة برضه من الحاجات المهمة جدا في جريمة الإبادة الجماعية أنه لازم يكون في الركن المعنوي متوفرا، يعني الدافع الرئيسي بالنسبة للجناح في ارتكاب للأفعال المادية اللي بتشكل جريمة الإبادة الجماعية دي بالضرورة لازم يتم إثباتها. ممكن يكون فيها صعوبة غنية، ودي حتى ممكن تكون في مثلا في الإبادة الجماعية في دارفور 2002 المحكمة الجنائية الدولية أخذ زمن طويل عشان تقدر تصل للتوصيف الكامل بالنسبة للإبادة الجماعية، لكن بشكل عام وحتى لو ملاحظين برضو بحث التغصي الحقائق برضو عملت إشارة لأنه بتتوفر العناصر وبذات العنصر المادي لجريمة الإبادة الجماعية في الفاشل، يعني الأقل مثلا حسي هي متوفرة ومحتاجين بعد كده كويس إثباتها بشكل مبدئي بواسطة مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية إذا تمت الإحالة له، في إنه بعد ذلك يؤسس القضية بتاعته.
1: ما هو دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رد خطاب الكراهية باعتباره يعني واحدة من الجرائم التي صاحبت الحرب الجارية في البلاد؟
0: صحيح إنه خطاب الكراهية ممكن يكون واحد من أكبر الدوافع بالمناسبة لارتكاب الفظائع، وتحديدا مثلا لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية اللي تكلمنا عنها قبل شوية، وهنا بكون شنو مثلا من خلال التحريض ويس من خلال التحريض المجتمعي أو حتى مثلا من خلال التحريض الفردي تجاه مثلا مجموعات بعينها، ودي ممكن لاحظنا إنه من خلال الاستقطاب الحاد الموجود حاليا في الصراع الدائر، يعني أخذ أشكال جهوية، أخذ أشكال إثنية، وأخذ حتى أشكال عنصرية، ودي بنشوفها بشكل واضح جدا جدا من خلال حتى الخطابات الرسمية مثلا من بعض الغادة التابعين سواء كان للجهتين كويس سواء كان قوات مسلحة ولا دعم سريع ولا حتى مثلا من قطاع الجماهير بشكلها العريض كويس من خلال السوشيال ميديا، من خلال كويس مواقع التواصل المختلفة، بنشوف انه خطاب الكراهية ماشي في تزايد، وبالتالي انتشار خطاب الكراهية بالشكل ده ممكن يكون هو ذاته واحدة من الأسباب اللي ممكن تطول في أمد الحرب وتزيد بعد كده من الوتيرة بتاعت الشغاق بين المكونات السودانية، وبالتالي بتبقى هي ذاتها واحدة من الدوافع لارتكاب جرائم بالتحديد مثلا زي جرائم الحرب أو حتى مثلا جرائم الإبادة الجماعية. وحتى نحن في المركز الأفريقي انتبهنا للحتة بتاعت خطاب الكراهية من وقت مبكر جدا جدا، وحتى طورنا عدد من المشروعات كويس لمناهضة خطاب الكراهية من خلال تدخلات مختلفة ومن خلال استهداف مجموعات محددة من داخل جموع الشعب السوداني، في أنه على الأقل تكون مثلا في مناهضة لخطاب الكراهية دي، يعني من خلال رفع الوعي، من خلال تدخل ونشر الآثار كويس السالبه والمدمره بالنسبه لخطاب الكراهيه على مستواها البعيد، وحتى مثلا من خلال كويس توثيق كويس للتحريض ذاته، لانه في النهايه برضه بعدك بشكل حتى جريمه، سواء كان بالنسبه للقوانين الوطنيه ولا حتى مثلا لقوانين دوليه، وذاته مثلا من خلالها بعد كده ممكن يتاسس حتى مثلا دعاوى في مواجهه اي شخص مثلا بيقوم بيدعي او بيدعم خطاب الكراهيه، ممكن يفضي لارتكاب جرائم.
1: في الختام أستاذ مساعد محمد علي، هل يمكن القول أن الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 3 سنين هل بدأت في الانحسار بعد هذه 3 سنوات؟
0: مع كل أسف أستاذ الصادق، الانتهاكات هي ماشية بشكل راتب. يعني صحيح أنه ممكن تكون الحرب انحسرت في مناطق محددة، مثلا في السودان اللي هي مثلا في دارفور، في النيل الأزرق، في مناطق كردفان، وفي أجزاء تانية بسيطة من السودان، لكن ما زال برضو نفس الحجم الانتهاك الواسع الانتشار والممنهج موجود تجاه السكان المدنيين في كل المناطق دي يعني. وممكن تكون المناطق التانية اللي ما بتشهد حرب بشكل مباشر مثلا زي شمال السودان أو حتى مثلا الخرطوم، لكن برضو فيها انتهاكات تانية بالنسبة للقانون الإنسان الدولي وبالنسبة لقانون حقوق الإنسان، وتحديدا هنا ممكن تكون فيها مثلا الاعتقالات التعسفية اللي بتتم بالنسبة للأشخاص اللي بيشتبه بأنهم مثلا نشطاء سياسيين أو نشطاء حقوقيين، وغالبا هنا بيتم اتهامهم بأنهم هم عناصر متعاونة مع قوات الدعم السريع، وبيواجهوا بعد كده اتهامات يعني ممكن تصل فيها العقوبات إلى الإعدام، وده ناهيك بعد ذلك حتى عن الاختفاء القسري اللي بيتم بشكل ممنهج بالنسبه للنشطاء ديل. ومن خلال الرصد اللي احنا زادنا مثلا في المركز الافريقي يعني وصلنا لعدد ممكن يكون الاف الحالات اللي اختفت قسريا بواسطه الطرفين منذ اندلاع الحرب، لكن حاليا مثلا بعد انحسار الحرب مثلا في المناطق الغربيه من السودان، فالاختفاء القسري دلوقت والتعذيب والاعتقالات في السودان الشمالي وفي وسطه وفي الخرطوم تحديدا برضه في تنامي وفي تزايد، ودي ذاته ممكن تبقى هي واحده من الجرائم برضه المحتاجه لتوثيق مستمر، لانه برضه هي من الخطوره بمكان، لانه حتى الاختفاء القسري ممكن يكون فيه قتل غارق بتاع القضاء، ممكن تحصل فيه مثلا جرائم بتاع التعذيب، ممكن يحصل فيه اشكال تحت انتهاكات مختلفه، وبالتالي هي جريمه مركبه وفعلا محتاجه لانه الناس تسلط الضوء عنها.
1: شكرا جزيلا استاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي لمركز دراسات السلام والعدالة، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
0: شكرا جزيلا للمرة الثانية، وشكرا لمستمعي راديو دبنجا، وشكرا لكم.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائر مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة تعسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب ويطالبون بمحاسبة مرتكبي الانتحاكات. ومنسق الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان محلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور الأوضاع الإنسانية. ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساقي في بلد ياسين، ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد، ومن في بنات وبديننا زينا فرين تلاتة أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو منزم يجينا ولا يدينا مشامات ولا يدينا برشات ولا يدينا أكل ولا يدينا جركانات شغل ما يدينا كل ونينا دويبين تابعين مروات كده أين تكن منزم الجد يا قلت علينا بينا تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرجة كن ما يدينا هاك في السودان قولنا ما يدك كن يدينا هاك من في منزم تعال دينا قرجة.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبري أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة، قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية المنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دبنجا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف البيان القوات المسلحة كبدت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهموا الوزارة بالقضوع لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يعيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة مع تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدة أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإغاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف رسالته لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب الأمن. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر، يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذ الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غايد الفرقة. أنا بقول لكم الآن يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد إدارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإغاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمح لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، وجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في قريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد الله بشرق ولاية سنار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال الممرض صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال اليومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل استاك لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي عدينا لكم المواد التالية: اجتماع بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وعدد من الأحزاب والمنظمات الشبابية والنسوية.
6: خلاف ما كان خلاف، أنا في تصوري خلاف جوهري، لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك ما في ذلك الكتلة الديمقراطية.
5: خطب الكراهية وتأثيره في استمرار الحرب وكيفية محاصرته.
7: في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال، إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية، أثر واقع على الأشخاص موجود في السودان.
5: احتكاكات شباب حي المرغنية بور سودان مع أفراد من المشتركة والمستنفرين.
8: نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي.
5: دور الدولة في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
9: السيناريوهات كلها سلبية، بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين.
5: لاجئوا جنوب السودان بمحلية ياسين بشرق دارفور يوجهون نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية.
1: تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرية. كنا ما عندنا هاك في السودان، قلنا ما عندكم. كنا عندنا هاك من في منظمة، تعال دينا قنا.
5: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
10: دبنجا، نزاهة، دقة، واستقلالية.
5: أهلا بكم مرة أخرى. انعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماع ضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وأحزاب الأمة والبعث العربي الاشتراك الأصل والمؤتمر الشعبي ومجموعات شبابية ونسوية. حول هدف هذا الاجتماع وما دار فيه تحدث لي دبنجا الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف صمود.
6: طيب الاجتماع الخماسية العقد للقوى السياسية السودانية والقوى المدنية في أديس في مطلع الأسبوع الأول من يونيو كان فيه دعوة ل 45 شخصية هم ممثلين لتحالف صمود والكتلة الديمقراطية بالإضافة لممثلين المجموعات الشبابية من شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية وممثل المجموعة النسوية بالإضافة لممثلين من الحراك الوطني مجموعة التيان السيسي و طبعا كان برضو في تمثيل الحزب الأمة القومي مبارك الفاضل حزب البعث الأصل حزب الشيوعي بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي. الحاجة اللي حصلت في أديس طبعا أنه تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد أنا نسيت أذكره في البداية من الجهات المدعوة بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأول بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من على نيروبي لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم على نيروبي لكن موقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن انه ما في حل عسكري انه في حل سياسي مبني على التفاوض وتحدثت على اجراءات تحيات المناخ وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودانيين. ده بشكل عام حصل وكان من المفترض انه يتم اجتماع في اليوم الثالث بين كل القوى الراغبة مع تحالف تأسيس للتشاور حول الحاجة الوصول للناس مع كل الديمقراطية لكن الاجتماع ده ما تم لأسباب لوجستية وغيره أسباب أخرى أيضا يعني. طبعا برضو حصل تحفظ من حركة تحرير السودان على إنه الوثيقة اللي تم التوافق عليها يعني من 45 حوالي 36-37 شخصية توافقوا على الوثيقة دي إنها لم تذكر ما عدا المؤتمر الوطني مع إنه الخلاف ما كان حوله مشاركة المؤتمر الوطني أم لا. الخلاف كان حالي أنه هل المكان المناسب للحديث عن الأطراف العملية السياسية إذا نحن قلنا اللجنة التحضيرية هي واحدة من مهامها إنها تتكلم عن معايير المشاركة وتحديد أطراف العملية السياسية وتحديد دور المؤثرين الدوليين والإقليميين ومواقيت الحوار والإجراءات المهمة لتهيئة المناخ وصلاحيات اللجنة والكلام ده كله يعني. فهي مسألة بتاعت أنا أفتكر الهواجس السياسية اللي أصبحت مخيفة للكثير من القوى السياسية إنه دائما بتتخيل إنه طبعا ده نتيجة لغياب الثقة ولتكرار الخداع والطويل من تجربة الإنقاذ لكن الحقيقة إنه الخلاف ما كان خلاف أنا في تصوري خلاف جوهري لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك بما في ذلك الكتلة الديمقراطية. السؤال إنه كان مفترض أين يرد هذا النص وفي أي سياق ده طبيعة الخلاف. ففي تصوري إنه خلاف ما جوهري خلاف شكلي وبشكل عام أديس نجحت في أنها توصل الغالبية العظمى القوى السياسية أنه ما في حل عسكري وأنه الحل ده بالتفاوض وحتى مش أنه عنه الناس بتقول أنه ما في حل عسكري وحل بالتفاوض لكن برضو بيضعوا شروط ما ممكن تتحقق إلا عن طريق عمل عسكري كشرط للتفاوض. ده طبعا أصبح من الواضح أنه ما دام التصور وأنه الحلول السياسية بالضرورة بتعني تنازلات وبتعني تقارب في مجالات الحلول السياسية بشكل عام ده الحصر في هذه التحيات.
5: عقدت مجموعة من المحامين الدوليين المهتمين بمناهضة خطاب الكراهية وتأثيره على الحرب في السودان اجتماعا بهذا الخصوص بمدينة أوتريخت الهولندية. حول هذا الموضوع ولمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي المختص في القضايا الدولية.
7: نعم طبعا يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في جرائم اللي بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز عليها، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
11: نعم، طيب، يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض أنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثارة مدمرة جدا جدا، لكن لأنه يعني أنا أفتكر أنه هو يعني جريمة عابرة للقارات. يعني إذا الزول في السودان قاعد يعمل حاجة ولا في أوروبا بي بي يعني بي بي عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
7: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا، والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضية حقت الجنوسايد اللي حصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين، يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على الأشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الاتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلت الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في أنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
11: كان هذا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي حول خطاب الكراهية ودوره في الحرب الحالية. يمكنكم الاستماع للقاء كاملا من خلال برنامج في الميزان الذي يأتيكم عبر الساتلايت والموجة القصيرة لراديو دبنجا، وأيضا عبر منابر التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا. يشهد حي المرغانية بمدينة بور سودان توترات واحتكاكات بين شباب الحي ومجموعة من المستنفرين وأفراد القوات المشتركة، الأمر الذي ينذر بانفجار الوضع. الصحفي عثمان هاشم تحدث لراديو دبنجا حول هذا الموضوع.
8: التوترات ومشادات بين سكان حي المرغنية من الشباب وبعض المستنفرين وبعض الأفراد من المشتركة، وكادت أن تصل لمسألة الاحتكاك. الأمر لا يزال في مسألة التردد الكثير من بعض الأفراد المسلحين من ميليشيا المشتغلات المشتركة، واليوم اضطر بعض المسؤولين من خدمات الحي بالمرغنية الاتصال بقيادة المنطقة والأجهزة النظامية والأمنية وإبلاغهم أن ظاهرة تردد بعض الأفراد على الحي وتوعدهم للشباب، والأمر في حد ذاته يعيد تجربة الصدامات المتكررة من حين والآخر. يمكن قبل أكثر من أسبوعين كانت مشكلة أحداث سوق ليبيا، وكانوا بعض من أفراد المشتركة هم كانوا طرف في الانفلات الحصل، والآن نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي، وهو مكان نشاط الفوضى اللي كان حصلت في الفترة الفاتت من وجود المقاهي والمواقع الشيشة وأندية المشاهدة. والأمر في حد ذاته يعتبر بيئة جاذبة لتكرار ذات الأحداث. أنا أفتكر أنه تدخل الأجهزة الأمنية، اللجنة الأمنية برئاسة والي ولاية البحر الأحمر وقائد المنطقة والخلية الأمنية المشتركة عليهم احتواء هذه الأحداث حتى لا تخرج عن السيطرة ويحدث ما لا يحمد عقباه، والنار من مستصغر الشرر، وظروف البلد ذاتها لا تحتمل هذه الأحداث.
11: مع بداية الموسم الزراعي لهذا العام انطلقت تحذيرات ونداءات مختلفة أصدرها المزارعون في مناطق الزراعة المطرية والمشاريع المروية، مشروع الجزيرة وحلفة جديدة، والتي تحذر من فشل الموسم الزراعي بسبب غياب التمويل وغلاء الوقود والأسمدة والمدخلات الأخرى. حول دور الدولة في ضمان نجاح الموسم الزراعي وضمان الأمن الغذائي للمواطنين تحدث لراديو دبنجا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس.
9: وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي، لا بد كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية، خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق؟ لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجع أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
11: إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي، إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي، إنه يعني إذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو، الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى. ف يعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي.
9: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها، يعني الناس اللي بيأكلها في السودان، إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخول مثلا في مناطق أخرى، قدر كم نحن عندنا ما عارفين. المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري إنها تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وشوف المناطق اللي احتاجت توزع لها. لا بد من يقوم بالدولة ذلك، وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا حق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه، الدوله المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منه. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسلان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياه دي توجه للاستهلاك المحلي، لانه السيناريوهات كلها سلبيه بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
11: الاستاذ عبد المنعم الحويرس، الزراعي و الاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دارت تقوله.
9: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت لك كل، لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل. يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو. اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ تلاقي ال 20% للقطاع الزراعي. واحد ثاني، التمويل، توسيع مصدره البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الثروه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان. زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم، ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين. تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية، مناسبة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون. لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرف أصيلا وسالسا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر، مثلا منطقه القدار نقول زراعه الذره والسمسم، منطقه الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقه كردفان لانتاج الدخن، المشاريع المرويه لانتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد ان تكون في سياسه الدوله في المرحله الجايه. واهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين، انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل شخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
11: أطلق السلطان لاجئي جنوب السودان بمعسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والخيرين للتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية.
1: سلطان مريال كول دوان، طبعا إن دي كلمة دين أريكم أغيق بلاغ عليكم تبعنا نينا قاعدين ساق في بلد ياسين ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بدين نزينا فرين تلاتة أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو ما نزم بجينا ولا يندينا مشامات ولا يندينا فرشات ولا يندينا أكل ولا يندينا جركانات شكل ما يندينا كل واني ناد دويبين تابعين مروات كده دارس واقب أسم مسنغر في الموية موية كان كبت يال بدوين شغل بكتب بيو ما في متانية ما في فرشة ما في أنت كان منظمة جد يا قلت علينا بينا تال شوب ناد بليونك وبعدها قرجة كنا ما عندنا هاك في السودان قولنا ما عندك كنا عندنا هاك من في منظمة تال دينا قنا
10: دبنجا أخبار لكل السودان.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم بالراديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفي إطار ما بدأناه من التوثيق لجرائم المصاحبة للحرب الجارية بالبلاد، وبمناسبة انقضاء 3 سنوات على هذه الحرب، طلبنا من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي أن يقدم عبر البرنامج محاضرة تحت عنوان المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سوف نستمع لهذه المحاضرة المقدمة من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، فلنستمع إلى المحاضرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أحييكم وأحيي عبركم المستمعات والمستمعين، وأشكركم على الاستضافة للحديث عن العدالة الانتقالية بمناسبة مرور 3 سنوات على الحرب في السودان والتي ما زالت مستمرة. فالسؤال المؤلم والذي يطرح دائما، أين العدالة الانتقالية من كل هذه الدماء؟ وكما هو معلوم إنه أثناء الحرب بتحدث انتهاكات جسيمة جدا لحقوق الإنسان، وحرب السودان حصلت فيها انتهاكات جسيمة في داخل العاصمة المثلثة وفي الجزيرة وفي النيل الأبيض وفي دارفور، وبالتحديد الجنينة والفاشر و الكومة والضعين. هناك من ينتظر انتهاء الحرب لبدء العدالة، لكن العدالة الانتقالية تبنى

تعتبر حجر الأساس لأي عدالة انتقالية في المستقبل. بدونهم تبقى الانتهاكات مجرد أرقام غامضة لا تكفي لإدانة أحد. هذه الفئة هم المدافعون عن حقوق الإنسان أو النشطاء الحقوقيين. وأنا طبعا أفضل إطلاق اسم المدافعون عن حقوق الإنسان على هذه الفئة. من هم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعتبرون العمود الفقري لأي عدالة انتقالية أو حجر الأساس؟ فورد تعريف المدافعون عن حقوق الإنسان في الإعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة سنة 1998. والتعريف الوارد هو أي شخص أو مجموعة تعمل سلميا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي السودان بالتحديد هنالك أطباء يوثقون الانتهاكات، وذلك من خلال عملهم في المستشفيات والكشف على الجثث التي تصلهم. فهم بيعملوا تقارير إذا كانت هذه الجثث فيها تشويهات أو آثار تعذيب. أيضا المحامون الذين يتابعون حالات الاختفاء القسري أو أي انتهاكات أخرى برضهم مدافعين عن حقوق الإنسان. أيضا لجان المقاومة على مستوى السودان برضهم مدافعون عن حقوق الإنسان. في الفقرة الفاتت ذكرت إنه المدافعين عن حقوق الإنسان هم حجر الزاوية أو العمود الفقري لأي عملية عدالة انتقالية في المستقبل. لذا يجب أن يتحلى المدافعون عن حقوق الإنسان بالصفات الآتية: 1- الحياد والنزاهة. ربما يطرح سؤال مع اشتداد الحرب، كيف يمكن لأي شخص أن يكون حياديا؟ لكن لا نقصد بالحياد هنا غياب المشاعر، بل انضباط المنهجية. يعني المدافع النزيه لا يقول هذا الطرف ارتكب انتهاكات أكثر من هذا الطرف. أيضا المدافع عن حقوق الإنسان النزيه لا ينحاز جهويا أو سياسيا، وبالتالي لا ينحاز لأي من طرفي الصراع. ولا يمكن للمدافع عن حقوق الإنسان أن يدين انتهاكات طرف ويغض البصر عن انتهاكات الطرف الآخر. العدالة الانتقالية لا تخدم أحدا سوى الحقيقة. الصفة الثانية التي يجب أن يتحلى بها المدافع عن حقوق الإنسان هي النزاهة، تعني لا مبالغة بالرغم من الألم. وكما هو معلوم إن المدافعين عن حقوق الإنسان فقدوا جزء من أسرهم بسبب هذه الحرب، كذلك جزء من زملائهم بسبب هذه الحرب. ولكن لازم المدافع أو يجب أن لا ينساق وراء العواطف. لذا عند الرصد لأي انتهاكات، إذا أجرى المدافع عن حقوق الإنسان مقابلات مع الضحايا أو استجوب أي شهود، يجب أن يكون ذلك بلا مبالغة، لأنه لو فيها مبالغة ممكن تشكك في مصداقية المدافع عن حقوق الإنسان. يعني في النهاية عند

0: عندما يطعن في مصداقية المدافع تنهار إمكانية أي مساءلة. الحكمة اليابانية تقول: إذا فقدت مالك لم تفقد شيء، لكن إذا فقدت أمانتك أو مصداقيتك فقدت كل شيء. لذلك يجب أن يتحلى المدافع عن حقوق الإنسان بالمصداقية، ودائما المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى الضحايا، وبغض النظر إن هؤلاء الضحايا ينتمون إلى أي فئة أو إلى أي مجموعة حسب مبادئ حقوق الإنسان. وأيضا المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى العدل والمساواة. يبقى إذن المدافع عن حقوق الإنسان ينظر إلى الانتهاكات ولا ينظر إلى هوية الجهة التي ارتكبت الانتهاكات. وبالتالي حكاية إنه نحن لا نساوي بين هذا أو ذاك دي مرفوضة في مبادئ رصد الانتهاكات، لأن المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يرصد انتهاكات جهة ويغض الطرف عن انتهاكات الجهة الأخرى. أو بمعنى أدق، المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يخدم أي من طرفي الصراع. 3 سنوات من الدماء والنزوح واللجوء والانتهاكات الجسيمة على حقوق الإنسان، ما زال الكثيرون يتساءلون أين المجتمع الدولي من الذي يجري بالسودان، وأين العدالة. الحقيقة العدالة الانتقالية لم تبدأ بعد، لكن أساسها تبنى من الآن، أي وما زالت الحرب مستمرة وتبدأ تحت الخصف وفي الظل على أيدي المدافعين عن حقوق الإنسان. لذا المدافعين أو المدافعون عن حقوق الإنسان يدفعون أثمانا باهظة. بعضهم قتل، ودي حصلت أكثر حاجة في الجنينة. يمكن مجتمع المحامين لوحده أو المدافعين عن حقوق الإنسان من المحامين اللي اتفقدوا أو استهدفوه في الحرب دي حوالي 5. أذكر منهم الأستاذ طارق حسن الملك والأستاذ خميس ومجموعة أخرى لا تسعفني أو لم تسعفني الذاكرة باستحضار أسمائهم. والعدد الأكبر من المحامين أو من المدافعين عن حقوق الإنسان عموما الآن لاجئين بالدول المجاورة، في تشاد وفي أوغندا وفي كينيا وفي مصر، هذا بالإضافة إلى عدد آخر مشرد داخل مدن السودان الأخرى. لا ننتظر انتهاء الحرب لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان للأسباب التي ذكرتها، لأنهم عمود أي عدالة انتقالية مستقبلية في السودان، وبدونهم نظل نردد أسماء الضحايا دون أن نعرف أين هم وماذا جرى لهم ومن المسؤول. لذا المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان الآن يستحقون الحماية والتمويل والاعتراف بأنهم مهندسو الحقيقة التي ستبنى عليها العدالة مستقبلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي الذي قدم هذه المحاضرة حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وبشكركم أنتم كمان مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، وزوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر. يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائر مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة تعسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب وإيطاليون وحاسوة مرتكبي الانتحاكات. ومنسق الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان بمحلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور الأوضاع الإنسانية. ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين ده. ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بديننا زينا فرين تلاتة أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو منزم يجينا ولا يدينا مشامات ولا يدينا فرشات ولا يدينا أكل ولا يدينا جركانات شغل ما يدينا كل ونينا دويبين تابعين مروات كده أنت كم منزم الجد يا قلت علينا بينا تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرجة كن ما يدينا هاك في السودان قولنا ما يدك كن يدينا هاك من في منزم تعال دينا قرجة.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبري أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة، قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية المنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دبنجا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف البيان القوات المسلحة كبدت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهموا الوزارة والقضوة لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يعيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة مع تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدة أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإغاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف رسالته لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب الأمن. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر، يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذ الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غايد الفرقة. أنا بقول لكم الآن يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد إدارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإغاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمح لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، وجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في قريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد الله بشرق ولاية سنار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال الممرض صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال اليومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل استاك لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. أنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني باعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا، فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثيرها كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغاره الجاره مباشره لاوروبا، ويعني هناك قضايا كثيره تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وايضا تتعلق بموضوع الهجره، الهجره الافريقيه الى اوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الاشياء في الدول الافريقيه، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين الى اوروبا. ولذلك هذه الزياره يعني توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبه لاوروبا، فيه في تقديري انا اعاده ترتيب واعاده نظر في عدد من الملفات بعد ان ثبت انه يعني برضو اهميه البحر الاحمر للامن المنطقه، امن منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي ايضا امن المنطقه الاوروبيه. فكل هذا يعني يوضح هذه الزياره توضح انه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبامن البحر الاحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقه.
1: باعتقادك سعاده السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزياره بتطورات عسكريه وسياسيه ومخاوف اوروبيه متزايده من بشان الازمه الانسانيه وتداعيات على الهجره والاستقرار الاقليمي؟
2: طبعا ما في شك انه برضو من ضمن محددات الزياره ومؤشراتها انه يعني مؤكد انه جانب الانساني له اهميه كبيره جدا، وايضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل الى انهاء الحرب وايجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبه لاوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في افريقيا هو جزء مهم جدا من الامن والاستقرار الاوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على اوروبا في الجانب الانساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد انه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخيه بعدد من الدول الاوروبيه، خاصه بريطانيا، رغم انه بريطانيا طبعا الان ليست جزء من الاتحاد الاوروبي، ولكن يعني قضايا الامن والاستقرار الاوروبي ايضا متماسكه يعني لا تتاثر، لانه بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسه الاتحاد الاوروبي. فكل المطلوب بالنسبه للجانب الاوروبي هو ان تستقر الاوضاع في السودان وان يكون هناك سلام واستقرار، ان يعود السودان الى وضعه الطبيعي يعني كدوله افريقيه هامه جدا في المنطقه. اعتقد انه اوروبا تجد نفسها تحاول ان تثبت وجودها، ومؤكد انه الدور الامريكي يعني في مشاكل المنطقه دور اقوى، لكن الدور الاوروبي ايضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الامريكي، لكن له اهميته القائمه بذاته، وله يعني ادواته وله يعني وسائله لمساعده الاطراف السودانيه للتوصل الى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
4: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم 2 من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
3: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساس بتاع الدولة باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية. سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداءً من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية.

0: لذلك أنا أعتبر أنه هذا قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، أن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة تحت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية، وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورها وده واجبها تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
1: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص. فما هو الدور يعني المطلوب، أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
0: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره اللي بيكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في اليهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
1: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية. عايزينك برضه توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
0: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة والصلة كبيرة، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص هيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا بنقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية، ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه

0: في السوق سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاقم معاناة المواطن. غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسقيا للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، حيفاقم معاناة المواطن بأنه سعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
1: نرحب مستمعي راديو دونجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال، أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل. آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
2: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول، يعني كان مرتبك جدا جدا من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات، اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وج، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا، فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه فرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عندها أي تبريش، وفي نفس الوقت قررت ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الإمدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي، فأجا مجموعة الطفيلة دي لقيت فرصة إنها أطلعت أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في البحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إن الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني أوضح بما لدى مجال الشك إنه برضو المثلة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان. الضمان الذهبي ودلاته ما عنده تبرير. يعني أنت بتخوض ضمان، الضمان ده ليه هدف ما في كلام، والضمان الجديد هتروح بعد شوية إذا توصل للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي أو كده، وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول، استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات. لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السودان ذات ما وضح إنه يتؤثر مثل هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكذا، وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المستقبل البترولي وكذا. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذه النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد أو في مجال التوزيع الداخلي أو في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلعة استراتيجية ولا غنى عنها، وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع والاستيراد والأسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُعرف.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائر مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة تعسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب ويطالبون بمحاسبة مرتكبي الانتحاكات. ومنسقة الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان محلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور الأوضاع الإنسانية. ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين، ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد، ومن في بيناتو بديننا زي نفرين ثلاثة. أنينا ما نزم في ياكوانا دارينو ما نزم يجينا ولا يندينا مشامات ولا يندينا فرشات ولا يندينا أكل ولا يندينا جركانات شغل ما يندينا كل وانينا دويبين تابعين مروات كده أين تكن ما نزم الجد ياكت علينا بينا تال شوب ناد بليونك وبعدها قرجة كن ما عندنا هاك في السودان قولان ما عندكم كن عندنا هاك من في منظمة تعالى دينا قرن.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبري أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة، قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية بالمنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دبنجا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف البيان أن القوات المسلحة قبضت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهم الوزارة بالقضوع لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يؤيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة مع تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدا أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. وأدعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإقاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف رسالتي لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذوا الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غايد الفرقة. أنا بقول لكم الآن يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد إدارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإقاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمع لكل هذه الأشياء طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في القريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد الله بشرق ولاية سنار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال المورد صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال اليومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل الإستاد لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي عدينا لكم المواد التالية: اجتماع بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وعدد من الأحزاب والمنظمات الشبابية والنسوية.
4: خلاف ما كان خلاف أنا في تصوري خلاف جوهري، لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك ما في ذلك الكتلة الديمقراطية.
5: خطاب الكراهية وتأثيره في استمرار الحرب وكيفية محاصرته.
6: في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على الأشخاص موجود في السودان.
5: احتكاكات شباب حي المرغنية بور سودان مع أفراد من المشتركة والمستنفرين.
7: نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي.
5: دور الدولة في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
8: السيناريوهات كلها سلبية، بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين.
5: لاجئو جنوب السودان بمحلية ياسين بشرق دارفور يوجهون نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية.
1: تعال شوف ناس بليونك وبعدها قرية. كنا ما عندنا هاك في السودان، قلنا ما عندكم. كنا عندنا هاك من في منظمة، تعال دينا قنا.
5: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
9: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
5: أهلا بكم مرة أخرى. انعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماع ضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وأحزاب الأمة والبعث العربي الاشتراك الأصل والمؤتمر الشعبي ومجموعات شبابية ونسوية. حول هدف هذا الاجتماع وما دار فيه تحدث لي دبنجا الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف صمود.
9: طيب الاجتماع الخماسية العقد للقوى السياسية السودانية والقوى المدنية في أديس في مطلع الأسبوع الأول من يونيو كان فيه دعوة ل 45 شخصية هم ممثلين لتحالف صمود والكتلة الديمقراطية بالإضافة لممثلين المجموعات الشبابية من شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية وممثل المجموعة النسوية بالإضافة لممثلين من الحراك الوطني مجموعة التيان السيسي و طبعا كان برضو في تمثيل للحزب الأمة القومي مبارك الفاضل حزب البعث الأصل حزب الشويعي بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي. الحاجة اللي حصلت في أديس طبعا أنه تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نسيت أذكره في البداية من الجهات المدعوة بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي بالإضافة إلى مجموعات خارج على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من على نيروبي لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم على نيروبي لكن موقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن انه ما في حل عسكري انه في حل سياسي مبني على التفاوض وتحدثت على اجراءات تحيات المناخ وتكلمت عن ضروره تشكيل لجنه تحضيريه لضمان ملكيه الحوار للسودانيين. ده بشكل عام اللي حصل. وكان من المفترض انه يتم اجتماع في اليوم الثالث بين كل القوى الراغبه مع تحالف تاسيس للتشاور حول الحاجه اللي وصلها الناس مع كل الديمقراطيه لكن الاجتماع ده ما تم لأسباب لوجستية وغيره أسباب أخرى أيضا يعني. طبعا برضو حصل تحفظ من حركة تحرير السودان على أنه الوثيقة اللي تم التوافق عليها يعني من 45 حوالي 36-37 شخصية توافقوا على الوثيقة دي إنها لم تذكر مع عدم مؤتمر وطني مع أنه الخلاف ما كان حول مشاركة المؤتمر الوطني أم لا. الخلاف كان حالي أنه هل ده المكان المناسب للحديث عن الأطراف العملية السياسية إذا نحن قلنا اللجنة التحضيرية هي واحدة من مهامها إنها تتكلم عن معايير المشاركة وتحديد طرف العملية السياسية وتحديد دور المؤثرين الدوليين والإقليميين ومواقيت الحوار والإجراءات المهمة لتهيئة المناخ وصلاحيات اللجنة والكلام ده كله يعني. فهي مسألة بتاعت أنا أفتكر الهواجس السياسية اللي أصبحت مخيفة للكثير من القوى السياسية إنه دائما بتتخيل إنه طبعا ده نتيجة لغياب الثقة ولتكرار الخداع والطويل من تجربة الإنقاذ لكن الحقيقة إنه الخلاف ما كان خلاف أنا في تصوري خلاف جوهري لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك بما في ذلك الكتلة الديمقراطية. السؤال إنه كان مفترض أين يرد هذا النص وفي أي سياق ده طبيعة الخلاف. ففي تصوري إنه خلاف ما جوهري خلاف شكلي. وبشكل عام أديس نجحت في أنها توصل الغالبية العظمى القوى السياسية إنه ما في حل عسكري وأن الحل ده بالتفاوض وحتى مش إنه عنه الناس اللي بتقول إنه ما في حل عسكري وحل بالتفاوض لكن برضو بيضع شروط ما ممكن تتحقق إلا عن طريق عمل عسكري كشرط للتفاوض. ده طبعا أصبح من الواضح إنه ما دام هذا التصور وإنه الحلول السياسية بالضرورة بتعني تنازلات وبتعني تقارب في مجالات الحلول السياسية. بشكل عام ده الحصل في هذه التحيات.
5: عقدت مجموعة من المحامين الدوليين المهتمين بمناهضة خطاب الكراهية وتأثيره على الحرب في السودان اجتماعا بهذا الخصوص بمدينة أوتريخت الهولندية. حول هذا الموضوع ولمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي المختص في القضايا الدولية.
6: نعم طبعا يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في الجرائم اللي بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز على، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
10: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده ويعني عدم إفلات الجناح من العقاب بافتراض إنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثارها مدمرة جدا جدا، لكن لأنه يعني أنا أفتكر إنه هو يعني جريمة عابرة للقارات. يعني إذا زول في السودان قاعد يعمل حاجة ولا في أوروبا عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
6: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا، والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضية حقت الجنوسايد اللي حصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين، يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة. إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في إنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلت الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في أنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي كلها آثار ممكن تترتب عليهم غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
10: كان هذا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي حول خطاب الكراهية ودوره في الحرب الحالية. يمكنكم الاستماع للقاء كاملا من خلال برنامج في الميزان الذي يأتيكم عبر الساتلايت والموجة القصيرة لراديو دبنجا، وأيضا عبر منابر التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا. يشهد حي المرغانية بمدينة بور سودان توترات واحتكاكات بين شباب الحي ومجموعة من المستنفرين وأفراد القوات المشتركة، الأمر الذي ينذر بانفجار الوضع. الصحفي عثمان هاشم تحدث لراديو دبنجا حول هذا الموضوع.
7: التوترات ومشادات بين سكان حي المرغنية من الشباب وبعض المستنفرين وبعض الأفراد من المشتركة، وكادت أن تصل لمسألة الاحتكاك. الأمر لا يزال في مسألة التردد الكثير من بعض الأفراد المسلحين من ميليشيا المشتغلات المشتركة، واليوم اضطر بعض المسؤولين من خدمات الحي بالمرغنية الاتصال بقيادة المنطقة والأجهزة النظامية والأمنية وإبلاغهم أن ظاهر التردد بعض الأفراد على الحي وتوعدهم للشباب، والأمر في حد ذاته يعيد تجربة الصدامات المتكررة من حين والآخر. يمكن قبل أكثر من أسبوعين كانت مشكلة أحداث سوق ليبيا، وكانوا بعض من أفراد المشتركة هم كانوا طرف في الانفلات الحصل، والآن نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي، وهو مكان نشاط الفوضى اللي كان حصلت في الفترة الفاتت من وجود المقاهي والمواقع الشيشة وأندية المشاهدة. والأمر في حد ذاته يعتبر بيئة جاذبة لتكرار ذات الأحداث. أنا أفتكر أنه تدخل الأجهزة الأمنية، اللجنة الأمنية برئاسة والي ولاية البحر الأحمر وقائد المنطقة والخلية الأمنية المشتركة عليهم احتواء هذه الأحداث حتى لا تخرج عن السيطرة ويحدث ما لا يحمد عقباه، والنار من مستصغر الشرر، وظروف البلد ذاتها لا تحتمل هذه الأحداث.
10: مع بداية الموسم الزراعي لهذا العام انطلقت تحذيرات ونداءات مختلفة أصدرها المزارعون في مناطق الزراعة المطرية والمشاريع المروية ومشروع الجزيرة وحلفة جديدة، والتي تحذر من فشل الموسم الزراعي بسبب غياب التمويل وغلاء الوقود والأسمدة والمدخلات الأخرى. حول دور الدولة في ضمان نجاح الموسم الزراعي وضمان الأمن الغذائي للمواطنين تحدث لراديو دبنجا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس.
8: وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد، كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل عملية إنتاجية، خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا يا التسويق، لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم إحنا بنبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجع إنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل إن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
10: إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي، إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي، إنه يعني إذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو، الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى. ف يعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة لحد الأدنى من الحياة دي.
8: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين انه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاج لها، يعني الناس اللي بياكلها في السودان اذا كانت ذرة او اذا كان قمح او اذا كان دخل مثلا في مناطق اخرى، قدر كم نحن عارفين انه ما عارفين انه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وشوف المناطق اللي يحتاج توزع لها، لا بد من يقوم بالدولة ذلك، وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده، يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى عشان إحنا نحقق الأمن الغذائي نستنى لغاسات ليه، الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي نحن بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا نحن دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسودان كم، حتى ما تكلم ما فيش صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
10: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي و الاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
8: أوكي شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي يعني قلت كان كله، لكن أنا برضو عندي بزو نظرة للمستقبل، يعني إحنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو. أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف ما عارف، البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد تلاقى ل 20% للقطاع الزراعي. واحد ثالث تمويل، توسيع نظرة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الصرف الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم، ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين. تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية، الناس تيار الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرف أصيلا وسالسا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر، مثلا منطقه القضارف نقول زراعه الذره السمسم، منطقه الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقه كردفان لانتاج الدخن، المشاريع المرويه لانتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد ان تكون في سياسه الدوله في المرحله الجايه. واهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين، انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل شخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
10: أطلق السلطان لاجئي جنوب السودان بمعسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والخيرين للتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية.
1: سلطان مريال كول دوان، طبعا إن دي كلمة دين أريكم أغيق بلاغ عليكم تبعنا نينا قاعدين ساق في بلد ياسين ده ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بدين نزينا فرين تلاتة أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو ما نزم يجينا ولا يندينا مشامات ولا يندينا فرشات ولا يندينا أكل ولا يندينا جركانات شكل ما يندينا كل وانينا دويبين تابعين مروات كده داس واقب أسمى سنغر في الموية موية كان كبر ويال بدوين شغل بكتب بيه ما في مطانية ما في فرشة ما في أي انت كان منظمة جد يا قلت علينا بينا تال شوب ناد بليونك وبعدها قرية كنا ما عندنا هاك في السودان قولانا ما عندكم كنا عندنا هاك من في منظمة تال دينا قنا
11: دبنجا أخبار لكل السودان.
10: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم براديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي إطار ما بدأناه من التوثيق لجرائم المصاحبة للحرب الجارية بالبلاد، وبمناسبة انقضاء 3 سنوات على هذه الحرب، طلبنا من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي أن يقدم عبر البرنامج محاضرة تحت عنوان المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سوف نستمع لهذه المحاضرة المقدمة من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، فلنستمع إلى المحاضرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أحييكم وأحيي عبركم المستمعات والمستمعين، وأشكركم على الاستضافة للحديث عن العدالة الانتقالية بمناسبة مرور 3 سنوات على الحرب في السودان والتي ما زالت مستمرة. فالسؤال المؤلم والذي يطرح دائما، أين العدالة الانتقالية من كل هذه الدماء؟ وكما هو معلوم إنه أثناء الحرب بتحدث انتهاكات جسيمة جدا لحقوق الإنسان، وحرب السودان حصلت فيها انتهاكات جسيمة في داخل العاصمة المثلثة وفي الجزيرة وفي النيل الأبيض وفي دارفور وبالتحديد الجنينة والفاشر و الكومة والضعين. هناك من ينتظر انتهاء الحرب لبدء العدالة، لكن العدالة الانتقالية تبنى أثناء الحرب، وذلك على أكتاف فئة تعتبر حجر الأساس لأي عدالة انتقالية في المستقبل. بدونهم تبقى الانتهاكات مجرد أرقام غامضة لا تكفي لإدانة أحد. هذه الفئة هم المدافعون عن حقوق الإنسان أو النشطاء الحقوقيين، وأنا طبعا أفضل إطلاق اسم المدافعون عن حقوق الإنسان على هذه الفئة. من هم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعتبرون العمود الفقري لأي عدالة انتقالية أو حجر الأساس؟ فورد تعريف المدافعون عن حقوق الإنسان في الإعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة سنة

1990، والتعريف الوارد هو أي شخص أو مجموعة تعمل سلميا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي السودان بالتحديد هنالك أطباء يوثقون الانتهاكات، وذلك من خلال عملهم في المستشفيات والكشف على الجثث التي تصلهم، فهم بيعملوا تقارير إذا كانت هذه الجثث فيها تشويهات أو آثار تعذيب. أيضا المحامون الذين يتابعون حالات الاختفاء القسري أو أي انتهاكات أخرى برضهم مدافعين عن حقوق الإنسان. أيضا لجان المقاومة على مستوى السودان برضهم مدافعون عن حقوق الإنسان. في الفقرة الفاتت ذكرت إنه المدافعين عن حقوق الإنسان هم حجر الزاوية أو العمود الفقري لأي عملية عدالة انتقالية في المستقبل، لذا يجب أن يتحلى المدافعون عن حقوق الإنسان بالصفات الآتية: 1- الحياد والنزاهة. ربما يطرح سؤال مع اشتداد الحرب، كيف يمكن لأي شخص أن يكون حياديا؟ لكن لا نقصد بالحياد هنا غياب المشاعر، بل انضباط المنهجية. يعني المدافع النزيه لا يقول هذا الطرف ارتكب انتهاكات أكثر من هذا الطرف. أيضا المدافع عن حقوق الإنسان النزيه لا ينحاز جهويا أو سياسيا، وبالتالي لا ينحاز لأي من طرفي الصراع. ولا يمكن للمدافع عن حقوق الإنسان أن يدين انتهاكات طرف ويغض البصر عن انتهاكات الطرف الآخر. العدالة الانتقالية لا تخدم أحدا سوى الحقيقة. الصفة الثانية التي يجب أن يتحلى بها المدافع عن حقوق الإنسان هي النزاهة، تعني لا مبالغة بالرغم من الألم. وكما هو معلوم إن المدافعين عن حقوق الإنسان فقدوا جزء من أسرهم بسبب هذه الحرب، كذلك جزء من زملائهم بسبب هذه الحرب. ولكن لازم المدافع أو يجب أن لا ينساق وراء العواطف، لذا عند الرصد لأي انتهاكات إذا أجرى المدافع عن حقوق الإنسان مقابلات مع الضحايا أو استجوب أي شهود، يجب أن يكون ذلك بلا مبالغة، لأنه لو فيها مبالغة ممكن تشكك في مصداقية المدافع عن حقوق الإنسان. يعني في النهاية عندما يطعن في مصداقية المدافع تنهار إمكانية أي مساءلة. الحكمة اليابانية تقول إذا فقدت مالك لم تفقد شيء، لكن إذا فقدت أمانتك أو مصداقيتك فقدت كل شيء. لذلك يجب أن يتحلى المدافع عن حقوق الإنسان بالمصداقية. ودائما المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى الضحايا، وبغض النظر إن هؤلاء الضحايا ينتمون إلى أي فئة أو إلى أي مجموعة حسب مبادئ حقوق الإنسان. وأيضا المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى العدل والمساواة. يبقى إذن المدافع عن حقوق الإنسان ينظر إلى الانتهاكات ولا ينظر إلى هوية الجهة التي ارتكبت الانتهاكات. وبالتالي حكاية

0: نحن لا نساوي بين هذا أو ذاك، دي مرفوضة في مبادئ رصد الانتهاكات، لأن المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يرصد انتهاكات جهة ويغض الطرف عن انتهاكات الجهة الأخرى. أو بمعنى أدق، المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يخدم أي من طرفي الصراع. 3 سنوات من الدماء والنزوح واللجوء والانتهاكات الجسيمة على حقوق الإنسان، ما زال الكثيرون يتساءلون أين المجتمع الدولي من الذي يجري بالسودان، وأين العدالة؟ الحقيقة العدالة الانتقالية لم تبدأ بعد، لكن أساسها تبنى من الآن، أي وما زالت الحرب مستمرة وتبدأ تحت الخصف وفي الظل على أيدي المدافعين عن حقوق الإنسان. لذا المدافعين أو المدافعون عن حقوق الإنسان يدفعون أثمانا باهظة، بعضهم قتل، ودي حصلت أكثر حاجة في الجنينة. يمكن مجتمع المحامين لوحده أو المدافعين عن حقوق الإنسان من المحامين اللي اتفقدوا أو استهدفوه في الحرب دي حوالي 5، أذكر منهم الأستاذ طارق حسن الملك والأستاذ خميس ومجموعة أخرى لا تسعفني أو لم تسعفني الذاكرة باستحضار أسمائهم. والعدد الأكبر من المحامين أو من المدافعين عن حقوق الإنسان عموما الآن لاجئين بالدول المجاورة في تشاد وفي أوغندا وفي كينيا وفي مصر، هذا بالإضافة إلى عدد آخر مشرد داخل مدن السودان الأخرى. لا ننتظر انتهاء الحرب لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان للأسباب التي ذكرتها، لأنهم عمود أي عدالة انتقالية مستقبلية في السودان، وبدونهم نظل نردد أسماء الضحايا دون أن نعرف أين هم وماذا جرى لهم ومن المسؤول. لذا المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان الآن يستحقون الحماية والتمويل والاعتراف بأنهم مهندسو الحقيقة التي ستبنى عليها العدالة مستقبلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي الذي قدم هذه المحاضرة حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وبشكركم أنتم كمان مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، يعني احنا بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، سلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائر مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة تعسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب وإيطاليون وحاسوا مرتكبي الانتحاكات. ومنسقة الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان محلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور أوضاع الإنسانية. ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بديننا زينا فرين تلاتة أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو منزم يجينا ولا يدينا مشامات ولا يدينا فرشات ولا يدينا أكل ولا يدينا جركانات شغل ما يدينا كل ونين ندو يبين تابعين مروات كده أين تكن منزم الجد يا قلت علينا بينا تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرجة كن ما يدينا هاك في السودان قولان ما يدكو كن يدينا هاك من في منزم تعال دينا قرجة.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبر أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من حوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية المنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دبنجا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف البيان القوات المسلحة قبضت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهموا الوزارة والقضوة لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يؤيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة مع تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدا أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإقاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف رسالتي لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي بس برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذوا الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غايد الفرقة. أنا بقول لكم الآن يا أنا يا أنتوا في المحلية.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد وزارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإقاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمح لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في قريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد الله بشرق ولاية سينار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال ممرض صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال يومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل الاستاد لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيتها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاحتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعه الافريقيه المجموعه الاوروبيه وتمت، وكان تاثيرها كبير جدا على اوروبا من حيث ارتفاع اسعار الطاقه وارتفاع اسعار البترول والتاثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتاكيد الدول الاوروبيه، وبرضه التهديد المباشر لدول اوروبا باعتبار انها يعني دول جوار للمنطقه. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
2: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليست جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أنه الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ هشام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
4: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان، ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمديانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبي.
6: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج الديوان، ومعنا في هذه الحلقة الدكتور الخبير في مجال التعدين الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله. دكتور قرشي، يعني أنتم كخبراء وكمعدنين ومختصين في مجال التعدين، هل تفتكروا أنه ممكن كمؤسسات أكاديمية يكون عندكم دور في أنكم تقدروا يعني تصلحوا ما ما ما أفسدته يعني هذه الممارسات؟ هل الجامعات السودانية العاملة في مجال صناعة التعدين أو في مجال المعادن في مجال التنمية، هل الجامعات دي عندها القدرة ممكن أنها تغير هذا الواقع؟
7: والله شوف، هو طبعا ما في تأثير مباشر غير أنه نحن نخرج مهندسين كل مرة ننفذ السوق والشركات بمهندسين يعني خريجين سواء كان البكالوريوس أو الدبلومة. يعني في تخصصين، أنا كنت أعرف شعلكم في تخصصين، في تخصص بتاع مناجم اللي هو بيقوم بعمل المناجم اللي بحفر المناجم، طبعا الجيولوجيين بيكون حددوا أصلا المعدن ده سواء كان ذهب ولا غير ذهب، أنه هو شكله كيف، عمقه كم، أفقي رأسي مايل، نوعه شنو. فبجي المهندس التعليم بجي بشوف ينتج يكشف الأرض من فوق ولا underground، يعني بسموها underground تحت، بجي بعد إننا هو مهندس المناجم، وهل يحفر بير قصاد المعدن ده ولا ممكن يحفر في أي حتة، لأنه البير عنده مواصفات برضه، يقول لك تعمل في حتة عالية لسنة المياه الأمطار ولا الخيرام ما يجي، يعني وبعدين من البير تمشي للمعدن إن شاء الله بحاجة أفقية. طبعا لها شروط، فيها طبعا فيها تدعيم وفيها تهوية وفيها رصد للتحرك بتاع الصخور بالحاجة يسموها السترونج زوت، يعني جهاز كده زي السيبة بتاعت الكاميرا بتاعتك دي، بخدها في الأرض وبكون عنده حساس ضغط على الحجر، لو أتحرك من اللي بتعرف، يعني كل ما صباح وكل ساعة بتصفت أنه في حركة عشان تضمن وجودك في تحت المنجم ده، وفي تدعيم فوق يتشال لابس للهلمنت اللي هو البطاقين تحت الخوزة، ما الخوزة دي، وفيها بطارية، وبعدين في رصد للغازات، في شروط للتفجير برضو، التفجير لأنه طلع غازات، التفجير أصلا غازات، كل الحاجات اللي بتعملها هي عجين، لكن في النهاية كلها ترجع بتلقى غازات. أول ما تفجر كل الخناطيش بتاعت التفجير دي بتلقى غازات، وغازات سامة كمان، فيها كبريت، في ثاني، في أول أكسيد الكربون، في كربونات ريجين، ده كلها بتتفرتك من التعليم. فأنت لازم تعمل تهوية قبل ما تدخل الناس في المناجم وكده. ده شروط المناجم كده. ده طبعا الطلاب يجي يتخرجوا عارفين الشغل بتاع المناجم، يحفر وين يعمل وين، كيف تنتج وكم تنتج وكده. بعدين بيجي طبعا الجزء الثاني اللي هو احنا برضو بنخرج اللي هو بتاع البروسيسنج، المعالجة، معالجة الأرقام، اللي هو الناس اللي بعمل الأسئلة في الذهب ده.

0: برضه جزء من مهندسين التعدين المتخصصين في عمليات التريتمنت، معالجة الذهب اللي هو سواء كان بالزئبق أو الزئبق أو السيانايد يعني. فنحن نرفض للشارع وللبلد عدد كبير من المهندسين والتقنيين الموجودين. طبعا بعد ذاك نناقش كم مرة كنا دايرين نستدعي ناس، استدعينا كان بتاع الشركة السودانية، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، كم مرة قلنا هل يجينا و يعني يدعمنا في أنه في معامل وفي ده، لكن طبعا انفورشنتلي ما جانا. طبعا ما عندنا طعم أي حاجة، لكن في مهندسين اللي يجي معانا وفي دكاترة برضو من الجامعة ذات ومش يتعينوا في الشركة السودانية، فديل عندهم يعني ده بيساعدوا في عملية الإرشاد والمراقبة، المراقبة الصحية والمراقبة الإنتاج وكيف يتعامل مع الزئبق وكيف يتعامل مع الصيانات يعني. فده يعني ده الحتة الوحيدة الواحد ممكن أو المجموعة بتاعت المهندسين دي اللي يقدروا يساهموا أو الجامعات تساهم في عملية التعدين يعني.
1: دكتور دكتور يعني هل تفتكر انه قطاع التعدين ده مؤهل في انه يمكن يساهم في اعمار البلد مره ثانيه، يحقق نوع من الاستقرار الاقتصادي؟ ما هي الشروط التي يجب ان تتوفر حتى يستطيع السودان او يستطيع او الدوله السودانيه يعني يمكن ان تعود وتعمر وتحقق تنميه واستقرار اقتصادي؟
0: هو في الظروف الغير طبيعيه اللي هسه شغال فيها اللي هو التعدين العشوائي ده، البلد لازم تقيف شويه على رجلينها يعني، لازم يعني بعد ذاك يقننوا الشغله بتاعت التعدين دي ويكون تعدين منظم وينتج اكثر. وهسه في فارق كبير جدا في التهريب وفي النص الذاتي، في فاقد الذهب ذاته، في الفاقد وفاقد السيانايد وفاقد الزئبق، ده كله فاقد. فانت لو قدرت تقنن الشغل ده بطرق مختلفه بتقدر ترفع الانتاجيه وكده وبتنمي البلد اكثر. لكن في الوقت الحالي لازم الدوله تقيف على رجلينها بواسطه الذهب الموجود ده. في معادن اخرى طبعا مش ما سالين فيها لانه الذهب بيجيب عائد سريع طبعا، والدولة بتستفيد منها في الوقوف على رجلينها طبعا. دي مرحلة مهمة جدا في أن الدولة تقيف، بعدين توقف مؤسسة تانية الزراعية والحيوانية والصمغ العربي ومعارف مين السياحة، والمؤسسات تقيف على رجلينها. وبعدين التعليم طبعا دار تكلفة عالية جدا عشان تعدي بطريقة بيرفكت، ده تكلفة عالية جدا، البلدوزر ده بـ 500,000 دولار، فتكلفة عالية جدا يعني. انت لازم الدولة تقف على رجلينها عشان تخلي ليل ياخدوا راحتهم، ياخدوا نفس شوية، يعيدوا قوانينهم، ينظموا نفسهم وينظموا الشركات، منح الرخص ذات تكون بطريقة يعني كويسة. وفي عندهم امكانيات، انا افتكر انه في امكانيات في مجال التعدين، لانه مثلا الجرج ده عندها مكاتب، انا ما اعرف المكاتب ده زمان كان في مكاتب كبيره جدا، مكاتب الاقليميه. الشركه السودانيه ما عندها الان، الشركه السودانيه للموارد المعدنيه ما عندها مكتب اصلا، في مكتب مكتبات محدده، لكن الجرج ده في اي حته في اي ولايه في اي محافظه عندها مكاتب وعنده امكانيات. كان زمان انه يعني مراقبه التعدين العاجلي كله عن طريق المكاتب الاقليميه دي، وتكون على اتصال بالمركز. فلو في اشكال كبير طبعا بيودوا وفد عديل كده بتاعت مهندسين عشان يشوفوا المشكله شنو يعني. انا بتذكر قبل فتره برضو الجيولوجيا، مثلا الجيولوجيا مشكورين، ناس الجيولوجيا دي متعبين شديد.

0: فرست الوفد على اساس نشوف التعديل العشوائي في بدايته كان في اشكال، يعني ناس بيشكوا في الشماليه في تدمير للبيئه الجيولوجيه والبيئه الصحيه والبيئه التعدينيه كلها. فمشوا من ضمن تقاريرهم مشوا لقوا شركه تعدين اهلي شغال بور شافل، اللي هي اسمها شنو بور شافل دي البوكلين، سموه البوكلين، بتعدين تحفر وما لقوا اي نقطه ذهب. والبوكلين ده وصل بحفر لغايه ما هو ذات ما قدر يطلع، يعني دخل نفسه في حفره كبيره ضخمه جدا، حفره ما تتخيل اصلا. قالوا حتى البوكلين ما قدر يطلع الا يعني بيقعد يعالجوا كيف يمرقوا من الحفره دي بدون ما يصل لاي نقطه ذهب. فانا بفتكر انه يعني في في في في ناس في امكانيات عند الناس ممكن يرجعوا يعيدوا يضبطوا الامور والتعدين يمشي بطوله بيرفكت، يكون بطريقه منتظمه.
1: طيب دكتور نحن ان شاء الله في ختام هذا الحوار، يعني لو قلنا لك يعني تنبأ لنا بمستقبل عملية التعدين في السودان في السنين القادمة، وأنت يعني تعمل في مجال التعدين، يعني قلنا لك تنبأ لنا يعني مستقبل عملية التعدين في السودان، يعني هل يعني في أمل أنه المسألة تكون أفضل تكون أحسن، ولا برضو الناس بيكونوا قاعدين في نفس المربع ده بنفس الطريقة العشوائية وبنفس الاقتصاد الدورة الاقتصادية السوداء، يعني اقتصاد أسود، الدولة ما عارف الموارد دي ماشي وين، القروش دي ماشي وين، العائدات ماشي وين، الحاجة دي بتطلع كيف؟ فكده تكلم لنا عن المستقبل.
0: والله أنا بفتكر المستقبل موجود، الناس إن شاء الله الحرب تقيف وياخذوا منها دروس وعبر طبعا، وأكثر يطلع الناس أكثر جدية طبعا في مواضيعهم وفي مواضيع طبعا هم، لأنه أصلا في الظروف دي يعني دائما الناس بتجاوز بعض الأمور يعني المخالفة للقوانين. لكن إن شاء الله بفتكر أنه في شغل يكون في عندنا بيز بتاع قاعدة كبيرة جدا بتاع معادن موجودة في السودان. يعني أنا أديك مثال، حفرة النحاس دي اشتغلوا فيها خمسة دول دي كل دولة طلعت احتياطي، خمسة دول شغالة في حفرة النحاس في 1 كيلومتر مربع فقط، 1 كيلومتر مربع فقط اللي هو بسمى حفرة على دينار دي، أنتج فيها على دينار زمان النحاس طبعا، وطلعوا احتياطي بين 10 لغاية 20 مليون طن في الكيلومتر الواحد. ففي واحد من الجيولوجيين طبعا طلع مشروع انه الاريا دي فيها 50 كيلومتر، يعني في 49 كيلومتر غير مستغلة في منطقة باشورة ورنقة، وفي نهر اسمها نهر بلشة وإدة، يمكن أنت كنت عشت في جنوب دارفور. ففي النهرين ده بيلتقوا في الردوم وكب في بحر العرب تقريبا. فده مقترح أنه يكون في سد ينتج المياه الكهرباء، ويمكن استغلال حفرة النحاس دي اللي في إنتاج أسلاك النحاس، يعني إنتاج يكون إنتاج فاينل برودكتس يسموه، انتاج نهائي للنحاس، لانه تصدير النحاس مكلف برضه، نسبته بسيطه جدا 2.7% من النحاس، فده لو صدرته ما بيجيب لك قيمه. فانت لازم تركز زياده تعمله 100% تعمل نحاس تعمل اسلاك وكده. فاقامه مصنع، وقالوا فيه ثروه غابيه كبيره جدا ممكن بستنس المنطقه دي، و واستغلاله للسودان ده كله. يعني شوف 20 مليون طن في 1 كيلومتر، اضرب في 50 ده مليار طن من النحاس. ده واحد مشروع من المشروع الواحده، يعني من الحاجات الانسان يعني الشعب السودان ممكن يستفيد منها قدام. وفي مشاريع في لنقاسنا برضو بس في مناطق غير مكتشفة في لجنة سنة، وكرمك جيسان وده حديد طبعا. عندنا في وادي حلفة أكثر من مليار طن من الحديد، لكن طبعا بنسبة ضعيفة، لكن طبعا في خريجين كتار جابوا كيف يعالج النسبة الضعيفة دي. يرفع الحديد لازم ترفعها لغاية نسبة 55% على سنه تدخل الفرن، فدي ما بتشتغل في الفرن إلا يرفع نسبته. وفي أساسا في شركات كثيرة لما الحرب دي قامت وجات تسأل من الحديد في السودان، يعني بالذات وادي حلفة دي نسبة كبيرة، مليار طن من الحديد ده نسبة أو كمية كبيرة جدا طبعا. و معادن السودان كثيرة، وفي عندنا النحاس اللي هو في الأرياب دي برضه في كميات كبيرة من النحاس في الأرياب. وصحيح في معادن كثيرة، والذهب ده لسه ما تعرف، يعني هسه في ناس يقول لك أخذ الذهب ده كمية كذا، أنا شخصيا ما عارف كميته، الكمية الموجودة احتياطي احتياطي الذهب الموجود، لكن ظهر في كميات كبيرة جدا في من الذهب، وفي مناطق لسه ما اكتشف طبعا فيها ذهب. الانقسنا دي هسه فيها ذهب كميات كبيره جدا برضو، يعني مع الكروم ده اللي هو الحديد ده في ذهب برضو، في يعني واعد كميات واعده يعني. فبفتكر انه في ابو جيبها برضو فيها ذهب، يعني اكتشف اخيرا ابو جيبها دي في مناطق كبيره فيها ذهب، بس الان طبعا فيها اشكالات طبعا، لكن احتياط كبير. و وعندنا العباسية برضو فيها حديد وفيها فوسفات، يعني عندنا معادن كثيرة جدا مختلفة في السودان، يعني إن شاء الله بإذن الله كان استقرار البلد، لأن البلد أصل زراعية وحيوانية، ثروة حيوانية وزراعية، فلما يضاف عليها المعادن تبقى إن شاء الله مستقبل قوي جدا للأجيال القادمة بإذن الله رب العالمين. ربنا إن شاء الله يوفقكم جميعا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دابانغا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائر مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة التأسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب الإيطالية ومحاسبة مرتكبي الانتحاكات، ومنسق الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان اللاجئين جنوب السودان محلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور أوضاع الإنسانية، ومعلموا الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دابانغا، في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين، ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد، ومن في بنات وبدين نزينا فرين ثلاثة. أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو منزم يجينا ولا يدينا مشامات ولا يدينا فرشات ولا يدينا أكل ولا يدينا جركانات. شغل ما يدينا كل واني ناد دويبين تابعين مروات كده أين تكن منزم الجد يا قتا علينا بينا تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرية كن ما عندنا هاك في السودان قولان ما عندكم كن عندنا هاك من في منزم تعال دينا قرية.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبر أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة، قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية في المنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دابانغا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف في بيان القوات المسلحة قبضت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهم الوزارة بالقضوة لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يؤيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة ما تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدة أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإقاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف: رسالتي لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة، يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة. لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر، يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذوا الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غايد الفرقة. أنا بقول لكم الآن يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد وزارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإقاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمع لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل هذه المشاكل في قريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد الله بشرق ولاية سنار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال الممرض صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال اليومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل إستاك لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي عدينا لكم المواد التالية: اجتماع بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وعدد من الأحزاب والمنظمات الشبابية والنسوية.
6: خلاف ما كان خلاف، أنا في تصوري خلاف جوهري، لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك ما في ذلك الكتلة الديمقراطية.
5: خطب الكراهية وتأثيره في استمرار الحرب وكيفية محاصرته.
7: في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال، إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية، أثر واقع على الأشخاص موجود في السودان.
5: احتكاكات شباب حي المرغنية بور سودان مع أفراد من المشتركة والمستنفرين.
8: نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي.
5: دور الدولة في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
9: السيناريوهات كلها سلبية، بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين.
5: لاجئوا جنوب السودان بمحلية ياسين بشرق دارفور يوجهون نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية.
1: تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرية. كنا ما عندنا هاك في السودان، قول أنا ما عندكم. كنا عندنا هاك من في منظمة، تعال دينا قنا.
5: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
10: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
5: أهلا بكم مرة أخرى. انعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماع ضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وأحزاب الأمة والبعث العربي الاشتراك الأصل والمؤتمر الشعبي ومجموعات شبابية ونسوية. حول هدف هذا الاجتماع وما دار فيه تحدث علي دبنجا الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف صمود.
6: طيب الاجتماع الخماسية العقد للقوى السياسية السودانية والقوى المدنية في أديس في مطلع الأسبوع الأول من يونيو كان فيه دعوة ل 45 شخصية هم ممثلين لتحالف صمود والكتلة الديمقراطية بالإضافة لممثلين المجموعات الشبابية من شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية وممثل المجموعة النسوية بالإضافة لممثلين من الحراك الوطني مجموعة التيان السيسي و طبعا كان برضو في تمثيل الحزب الأمة القوم مبارك الفاضل حزب البحث الأصل حزب الشويعي بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي. الحاجة اللي حصلت في أديس طبعا أنه تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نسيت أذكره في البداية من الجهات المدعوة بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من على نيروبي لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم على نيروبي لكن موقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري أنه في حل سياسي مبنى على التفاوض وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودانيين. ده بشكل عام الحصل. وكان من المفترض أنه يتم اجتماع في اليوم الثالث بين كل القوى الراغبة مع تحالف تأسيس للتشاور حول الحاجة الوصول للناس مع كل الديمقراطية لكن الاجتماع ده ما تم لأسباب لوجستية وغيره أسباب أخرى أيضا يعني. طبعا برضو حصل تحفظ من حركة تحرير السودان على إنه الوثيقة اللي تم التوافق عليها يعني من 45 حوالي 36-37 شخصية توافقوا على الوثيقة دي إنها لم تذكر ما عدا المؤتمر الوطني مع إنه الخلاف ما كان حول مشاركة المؤتمر الوطني أم لا. الخلاف كان حالي إنه هل ده المكان المناسب للحديث عن الأطراف العملية السياسية إذا نحن قلنا اللجنة التحضيرية هي واحدة من مهامة إنها تتكلم عن معايير المشاركة وتحديد أطراف العملية السياسية وتحديد دور المؤثرين الدوليين والإقليميين ومواقيت الحوار والإجراءات المهمة لتهيئة المناخ وصلاحيات اللجنة والكلام ده كله يعني. فهي مسألة بتاعت أنا أفتكر الهواجس السياسية اللي أصبحت مخيفة للكثير من القوى السياسية إنه دائما بتتخيل إنه طبعا ده نتيجة لغياب الثقة ولتكرار الخداع والطويل من تجربة الإنقاذ لكن الحقيقة إنه الخلاف ما كان خلاف أنا في تصوري خلاف جوهري لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك بما في ذلك الكتلة الديمقراطية. السؤال إنه كان مفترض أين يرد هذا النص وفي أي سياق ده طبيعة الخلاف. ففي تصوري إنه خلاف ما جوهري خلاف شكلي. وبشكل عام أديس نجحت في أنها توصل الغالبية العظمى القوى السياسية إنه ما في حل عسكري وأنه الحل ده بالتفاوض وحتى مش النوع أنه الناس اللي بتقول أنه ما في حل عسكري وحل بالتفاوض لكن برضو بيضوا شروط ما ممكن تتحقق إلا عن طريق عمل عسكري كشرط للتفاوض. ده طبعا أصبح من الواضح أنه ما دام التصور وأنه الحلول السياسية بالضرورة بتعني تنازلات وبتعني تقارب في مجالات الحلول السياسية. بشكل عام ده الحصر في هذه الاستحيات.
5: عقدت مجموعة من المحامين الدوليين المهتمين بمناهضة خطاب الكراهية وتأثيره على الحرب في السودان اجتماعا بهذا الخصوص بمدينة أوتريخت الهولندية. حول هذا الموضوع ولمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي المختص في القضايا الدولية.
7: نعم طبعا يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعه حقت محامين بيشتغلوا في جرائم اللي بتحصل الكترونيا. ودي واحده من الاشياء الاساسيه اللي مركز عليها، يعني باعتبار انه خطاب الكراهيه هو واحد من الاشياء زي ما اسمه الكراهيه، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيره. وخاصه واحده من المشاكل الاساسيه بتواجه خطاب الكراهيه الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
11: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض إنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثارها مدمرة جدا جدا، لكن لانه يعني انا افتكر انه هو يعني جريمه عابره للقارات. يعني اذا زول في السودان قاعد يعمل حاجه ولا في اوروبا بي عنده منصه لاطلاق خطاب كراهيه، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفه عندها تشريعات مختلفه.
7: طبعا خطاب الكراهيه زي ما انت ذكرت في صعوبات كثيره جدا، والان خاصه مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحده من القضايا المشهوره او الاشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضيه حقت الجنوسايد اللي حصل او الاباده الجماعيه اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الاشخاص الاساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار إنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الاتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلت الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في أنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي دي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
11: كان هذا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي حول خطاب الكراهية ودوره في الحرب الحالية. يمكنكم الاستماع للقاء كاملا من خلال برنامج في الميزان الذي يأتيكم عبر ساتلايت والموجة القصيرة لراديو دبنجا، وأيضا عبر منابر التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا. يشهد حي المرغانية بمدينة بور سودان توترات واحتكاكات بين شباب الحي ومجموعة من المستنفرين وأفراد القوات المشتركة، الأمر الذي ينذر بانفجار الوضع. الصحفي عثمان هاشم تحدث لراديو دبنجا حول هذا الموضوع.
8: التوترات ومشادات بين سكان حي المرغنية من الشباب وبعض المستنفرين وبعض الأفراد من المشتركة، وكادت أن تصل لمسألة الاحتكاك. الأمر لا يزال في مسألة التردد الكثير من بعض الأفراد المسلحين من ميليشيا المشتغلات المشتركة، واليوم اضطر بعض المسؤولين من خدمات الحي بالمرغنية الاتصال بقيادة المنطقة والأجهزة النظامية والأمنية وإبلاغهم أن ظاهرة تردد بعض الأفراد على الحي وتوعدهم للشباب، والأمر في حد ذاته يعيد تجربة الصدامات المتكررة من حين والآخر. يمكن قبل أكثر من أسبوعين كانت مشكلة أحداث سوق ليبيا، وكانوا بعض من أفراد المشتركة هم كانوا طرف في الانفلات الحصل، والآن نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي، وهو مكان نشاط الفوضى اللي كان حصلت في الفترة الفاتت من وجود المقاهي والمواقع الشيشة وأندية المشاهدة. والأمر في حد ذاته يعتبر بيئة جاذبة لتكرار ذات الأحداث. أنا أفتكر أنه تدخل الأجهزة الأمنية، اللجنة الأمنية برئاسة والي ولاية البحر الأحمر وقائد المنطقة والخلية الأمنية المشتركة عليهم احتواء هذه الأحداث حتى لا تخرج عن السيطرة ويحدث ما لا يخمد عقباه، والنار من مستصغر الشرر، وظروف البلد ذاتها لا تحتمل هذه الأحداث.
11: مع بداية الموسم الزراعي لهذا العام انطلقت تحذيرات ونداءات مختلفة أصدرها المزارعون في مناطق الزراعة المطرية والمشاريع المروية مشروع الجزيرة وحلفة الجديدة، والتي تحذر من فشل الموسم الزراعي بسبب غياب التمويل وغلاء الوقود والأسمدة والمدخلات الأخرى. حول دور الدولة في ضمان نجاح الموسم الزراعي وضمان الأمن الغذائي للمواطنين تحدث لراديو دبنجا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس.
9: وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي، لا بد كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق؟ لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم حمي بيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجع أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
11: إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي، إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي، إنه يعني إذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو، الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى. ف يعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي.
9: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها، يعني الناس اللي بيأكلها في السودان، إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى، قدروا كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وشوف المناطق اللي احتاجت وزع لها، لا بد من يقوم بالدولة ذلك وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم وقد تجينا وقد تأخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده، يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا حق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه، الدوله المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا يوغندا حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منه. لكن دي يعني دي دور للدوله انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع البورسلان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياه دي توجه للاستهلاك المحلي لانه السيناريوهات كلها سلبيه بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
11: الاستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي و الاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
9: اوكي شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت الكلام كله، لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل، يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو. اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف، البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد ثالث تمويل، توسيع مصدره البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الصحه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. مناسبة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرف أصيلا وسالسا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر، مثلا منطقه القدار نقول زراعه الذره السمسم، منطقه الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقه كردفان لانتاج الدخن، المشاريع المرويه لانتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد ان تكون في سياسه الدوله في المرحله الجايه. واهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
11: أطلق السلطان لاجئي جنوب السودان بمعسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والخيرين للتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية.
1: سلطان مريال كول دوان، طبعا إن دي كلمة دين أريكم أغيق بلاغ عليكم تبعنا نينا قاعدين ساق في بلد ياسين ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بدين نزينا فرين تلاتة أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو ما نزم يجينا ولا يندينا مشامات ولا يندينا فرشات ولا يندينا أكل ولا يندينا جركانات شكل ما يندينا كل واني ناد دو يبين تابعين مروات كده دانسة واقب أسمى سنغر في الموية موية كان كبت يال بدوين شغل بكتب بيو ما في متانية ما في برشة ما في أنت كان منظمة جد يا قلت علينا بينا تال شوب ناد بليونك وبعدها قرجة كنا ما عندنا هاك في السودان قولنا ما عندك كنا عندنا هاك من في منظمة تال دينا قنا
10: دبنجا أخبار لكل السودان.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم بالراديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفي إطار ما بدأناه من التوثيق لجرائم المصاحبة للحرب الجارية بالبلاد، وبمناسبة انقضاء 3 سنوات على هذه الحرب، طلبنا من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي أن يقدم عبر البرنامج محاضرة تحت عنوان المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سوف نستمع لهذه المحاضرة المقدمة من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، فلنستمع إلى المحاضرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أحييكم وأحيي عبركم المستمعات والمستمعين، وأشكركم على الاستضافة للحديث عن العدالة الانتقالية بمناسبة مرور 3 سنوات على الحرب في السودان والتي ما زالت مستمرة. فالسؤال المؤلم والذي يطرح دائما، أين العدالة الانتقالية من كل هذه الدماء؟ وكما هو معلوم إنه أثناء الحرب بتحدث انتهاكات جسيمة جدا لحقوق الإنسان، وحرب السودان حصلت فيها انتهاكات جسيمة في داخل العاصمة المثلثة وفي الجزيرة وفي النيل الأبيض وفي دارفور، وبالتحديد الجنينة والفاشر و الكومة والضعين. هناك من ينتظر انتهاء الحرب لبدء العدالة، لكن العدالة الانتقالية تبنى أثناء الحرب، وذلك على أكتاف فئة تعتبر حجر الأساس لأي عدالة انتقالية في المستقبل. بدونهم تبقى الانتهاكات مجرد أرقام غامضة لا تكفي لإدانة أحد. هذه الفئة هم المدافعون عن حقوق الإنسان أو النشطاء الحقوقيين، وأنا طبعا أفضل إطلاق اسم المدافعون عن حقوق الإنسان على هذه الفئة. من هم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعتبرون العمود الفقري لأي عدالة انتقالية أو حجر الأساس؟ فورد تعريف المدافعون عن حقوق الإنسان في الإعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة سنة 1998، والتعريف الوارد هو أي شخص أو مجموعة تعمل سلميا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي السودان بالتحديد هنالك أطباء يوثقون الانتهاكات، وذلك من خلال عملهم في المستشفيات والكشف على الجثث التي تصلوا، فهم بيعملوا تقارير إذا كانت هذه الجثث فيها تشويهات أو آثار تعذيب. أيضا المحامون الذين يتابعون حالات الاختفاء القسري أو أي انتهاكات أخرى، برضهم مدافعين عن حقوق الإنسان. أيضا لجان المقاومة على مستوى السودان برضهم مدافعون عن حقوق الإنسان. في الفقرة الفاتت ذكرت إنه المدافعين عن حقوق الإنسان هم حجر الزاوية أو

عدالة انتقالية في المستقبل. لذا يجب أن يتحلى المدافعون عن حقوق الإنسان بالصفات الآتية: 1- الحياد والنزاهة. ربما يطرح سؤال مع اشتداد الحرب: كيف يمكن لأي شخص أن يكون حياديا؟ لكن لا نقصد بالحياد هنا غياب المشاعر، بل انضباط المنهجية. يعني المدافع النزيه لا يقول هذا الطرف ارتكب انتهاكات أكثر من هذا الطرف. أيضا المدافع عن حقوق الإنسان النزيه لا ينحاز جهويا أو سياسيا، وبالتالي لا ينحاز لأي من طرفي الصراع. ولا يمكن للمدافع عن حقوق الإنسان أن يدين انتهاكات طرف ويغض البصر عن انتهاكات الطرف الآخر. العدالة الانتقالية لا تخدم أحدا سوى الحقيقة. الصفة الثانية التي يجب أن يتحلى بها المدافع عن حقوق الإنسان هي النزاهة، تعني لا مبالغة بالرغم من الألم. وكما هو معلوم أن المدافعين عن حقوق الإنسان فقدوا جزء من أسرهم بسبب هذه الحرب، كذلك جزء من زملائهم بسبب هذه الحرب. ولكن لازم المدافع أو يجب أن لا ينساق وراء العواطف. لذا عند الرصد لأي انتهاكات، إذا أجرى المدافع عن حقوق الإنسان مقابلات مع الضحايا أو استجوب أي شهود، يجب أن يكون ذلك بلا مبالغة، لأنه لو فيها مبالغة ممكن تشكك في مصداقية المدافع عن حقوق الإنسان. يعني في النهاية عندما يطعن في مصداقية المدافع تنهار إمكانية أي مساءلة. الحكمة اليابانية تقول: إذا فقدت مالك لم تفقد شيء، لكن إذا فقدت أمانتك أو مصداقيتك فقدت كل شيء. لذلك يجب أن يتحلى المدافع عن حقوق الإنسان بالمصداقية. ودائما المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى الضحايا، وبغض النظر إن هؤلاء الضحايا ينتمون إلى أي فئة أو إلى أي مجموعة حسب مبادئ حقوق الإنسان. وأيضا المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى العدل والمساواة. يبقى إذن المدافع عن حقوق الإنسان ينظر إلى الانتهاكات ولا ينظر إلى هوية الجهة التي ارتكبت الانتهاكات. وبالتالي حكاية إنه نحن لا نساوي بين هذا أو ذاك دي مرفوضة في مبادئ رصد الانتهاكات، لأن المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يرصد انتهاكات جهة ويغض الطرف عن انتهاكات الجهة الأخرى. أو بمعنى أدق، المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يخدم أي من طرفي الصراع. 3 سنوات من الدماء والنزوح واللجوء والانتهاكات الجسيمة على حقوق الإنسان، ما زال الكثيرون يتساءلون أين المجتمع الدولي من الذي يجري بالسودان، وأين العدالة. الحقيقة العدالة الانتقالية لم تبدأ بعد، لكن أساسا تبنى من الآن، أي وما زالت الحرب مستمرة وتبدأ تحت الخصف وفي الظل على أيدي المدافعين.

0: عن حقوق الإنسان. لذا المدافعين أو المدافعون عن حقوق الإنسان يدفعون أثمانا باهظة. بعضهم قتل، ودي حصلت أكثر حاجة في الجنينة. يمكن مجتمع المحامين لوحده أو المدافعين عن حقوق الإنسان من المحامين اللي اتفقدوا أو استهدفوه في الحرب دي حوالي 5، أذكر منهم الأستاذ طارق حسن الملك والأستاذ خميس ومجموعة أخرى لا تسعفني أو لم تسعفني الذاكرة باستحضار أسمائهم. والعدد الأكبر من المحامين أو من المدافعين عن حقوق الإنسان عموما الآن لاجئين بالدول المجاورة في تشاد وفي أوغندا وفي كينيا وفي مصر، هذا بالإضافة إلى عدد آخر مشرد داخل مدن السودان الأخرى. لا ننتظر انتهاء الحرب لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان للأسباب التي ذكرتها، لأنهم عمود أي عدالة انتقالية مستقبلية في السودان، وبدونهم نظل نردد أسماء الضحايا دون أن نعرف أين هم وماذا جرى لهم ومن المسؤول. لذا المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان الآن يستحقون الحماية والتمويل والاعتراف بأنهم مهندسو الحقيقة التي ستبنى عليها العدالة مستقبلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي الذي قدم هذه المحاضرة حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وبشكركم أنتم كمان مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعة الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعة فيضان نشيله من الحتة بتاعة الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتصبيه في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان، نكونه مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دابانغا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائرة مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة التأسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب الإيطالية ومحاسبة مرتكبي الانتحاكات، ومنسقة الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان اللاجئين جنوب السودان محلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور أوضاع الإنسانية، ومعلموا الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دابانغا، في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين، ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد، ومن في بينات بدين نزينا فرين ثلاثة. أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو مرزم يجينا ولا يدينا مشامات ولا يدينا فرشات ولا يدينا أكل ولا يدينا جركانات شغل ما يدينا كل واني نادو يبين تابعين مروات كده أين تكن منظم الجد ياغل تعالينا بينا تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرية كن ما يدينا هاك في السودان قولان ما يدكو كن يدينا هاك من في منظمة تعال دينا قرية.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبر أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة، قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية في المنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دابانغا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف البيان القوات المسلحة قبضت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهموا الوزارة بالقضوة لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يؤيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة ما تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدا أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإقاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف رسالتي لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر، يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذوا الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غايد الفرقة. أنا بقول لكم الآن يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة، بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية، إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد وزارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإقاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمع لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم، وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في القريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد نالله بشرق ولاية سنار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال الممرض صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال اليومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل استاد لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
6: راديو دبنجا يقدم
7: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت، وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان اشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني، وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، يسعدنا أن نستضيف اليوم 2 من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين، ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
9: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساس بتاع الدولة، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجهاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية، سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان. لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة، يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنية تحتية متينة، بنية تحتية كبيرة، وهذه البنية التحتية تم إنشاءها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والمواني، التفريق بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ، فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعمل نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة تحت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية، وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل. يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار. انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار. دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة. ده دورة وده واجبة تجاه المواطن باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية الكهرباء.
8: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
9: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل. دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا التوزيع القطاع الخاص بيتدخل. القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
8: طيب باشمهندس حامد سليمان وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
9: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة وصلة كبيرة، لأنه العملات، لأنه المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص حيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا نقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، او الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لانه عندها آليات مختلفة ومتعددة لانها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه يمشي للسوق سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير أنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، حيفاغم معاناة المواطن بأنه سعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة.
10: فلذلك يعني السؤال نعتبر أنه سؤال مهم والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفير إمدادة للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
8: نرحب مستمعي راديو دبنجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل. آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
11: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وبو جيم، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات تقول ما كان عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجد بيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا، فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي باعتبار أنه تفرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عندها أي تبريش، وفي نفس الوقت القرارات دي ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بإنسياب الإمدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي فأجا مجموعة الطفيلة دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في البحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده القرار بتاع إن الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لدى مجال الشك إنه برضو المثلة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان على الضمان الذهبي، ودلوقتي ما عنده تبرير. يعني انت بتخط الضمان ده ليه هدف ما في كلام، والضمان ده هتروح بعد شويه ده توصل للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي أو كده. وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات. لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السوداني ما وضح إنه يتؤثر أثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكذا، وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المشتقات البترولية وكذا. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذه النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع طريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد أو في مجال التوزيع الداخلي أو في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلعة استراتيجية ولا غنى عنها، وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع والاستيراد والأسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
8: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرار بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
7: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
12: أنا من هواك.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، ومواصلة لما بدأناه فيما يخص أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات المصاحبة للحرب الدائرة بالبلاد. نلتقي اليوم بالأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، ومرحبا براديو دبنجا وبكل متابعي راديو دبنجا، وسعيد جدا بالاستضافة.
1: كيف تقرؤون أو تنظرون في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة للانتهاكات التي صاحبت هذه الحرب الجارية بالبلاد؟
2: بشكل مختصر، الانتهاكات التي تمت خلال الثلاث سنوات اللي فاتت ممكن تكون هي واحدة من أخطر الانتهاكات التي تمت على تاريخ السودان. يعني صحيح أنه قبل كده في حروب تمت في مناطق مختلفة، يعني في حروب مثلا تمت في دارفور خلال 20 سنة اللي مضوا، وفي نزاعات مسلحة موجودة في مناطق كردفان في النيل الأزرق، وحتى من قبلها كان في جنوب السودان. ورغم أنه الانتهاكات اللي كانت تمت في مناطق النزاعات المختلفة دي كانت من البشاعة بمكان، لكن الانتهاكات اللي وقعت في الحرب الحالية خلال الثلاث سنين اللي فاتت، التكلفة الإنسانية والتكلفة الحقوقية بتاعتها ممكن تكون هي أعلى. وأعلى ليه؟ لأنه ببساطة هي ماخدة شكل شامل باعتباره انه غطت كل السودان، ما بقدر تستثنى منطقه واحده من السودان مثلا ما كانت جزء من الحرب. صحيح انه مثلا في بعض المناطق سواء كان مثلا زي شرق السودان نسبيا ولا مثلا شمال السودان نسبيا، لكن برضو هي تاثرت بالانتهاكات وبشكل ممنهج. والملاحظ برضو في الانتهاكات دي بانه بيقوموا بها الطرفين المتنازعين، يعني مش انتهاك بس مثلا بقع من طرف واحد. أنا بتكلم مثلا خلال الثلاث سنين اللي فاتت، صحيح مثلا في إبداعات بترمي كل المسؤولية ويزع على جانب قوات الدعم السريع، لكن حتى القوات المسلحة السودانية قامت بعدد كبير جدا جدا من الفظايا واللي تم توثيقها عن طريق أجهزة وأجسام مختلفة، يعني منها أجسام أممية بما فيها المكتب بتاع المفوض السامي لحقوق الإنسان، لجنة تغطية الحقائق أو بحث تغطية الحقائق الدولية اللي تم إنشاءها في 23، وده بالإضافة للمنظمات الثانية.
1: دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها.
2: واحدة من أهم المحاور اللي بيقوم عليها المركز الأفريقي هو التوثيق، رصد وتوثيق الانتهاكات المختلفة. وده ببساطة لأن المركز الأفريقي بيعمل بشكل أساسي على محاربة الإفلات من العقاب، وهنا نحن بنعني الإفلات من العقاب بالنسبة للأشخاص الرسميين اللي ارتكبوا جرائم بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ولا بالمخالفة لقانون حقوق الإنسان. وبشكل عام يعني احنا مثلا كمركز افريقي تركيزه دائما على الجرائم الدوليه، ودي ممكن تكون جرائم ضد الانسانيه، الجرائم الحرب، وجرائم الاباده الجماعيه. فمن خلال الثلاث سنوات اللي فاتت المركز الافريقي

0: شبكة وزعم موجودة في أنحاء مختلفة من السودان، يعني قامت بتوثيق عدد من الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الطرفين، يعني قمت بتوثيق الانتهاكات قام بها الدعم السريع، وبرضه في انتهاكات ثانية قام بها القوات المسلحة السودانية. صحيح كل واحدة مثلا عندها طبيعة بتاعت انتهاكات مختلفة، لكن في النهاية كلها بتشمل انتهاكات، يعني مثلا بنبدأ من الأخطر، مثلا قتل المدنيين، والمدنيين أصلا هم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، لكن الحاجة اللي احنا رصدناها في إنه القوات المسلحة بتقوم بعمليات قتل ضد المدنيين، والنمط الشائع هنا هو النمط عن طريق الغصف الجوي، ويستبقوا مثلا من خلال الطيران الحربي اللي بيقوم بيستهدف أهداف مدنية وبيستهدف أشخاص مدنيين، وبنفس الطريقة برضو مثلا من خلال الدعم السريع برضو بيستهدف مجموعات مدنية، وده من خلال الغصف المدفعي، من خلال المسيرات، من خلال القتل المباشر. وطبعا القتل هنا ممكن يشكل بعد ذلك هو أعلى مستوى بتاع انتهاك، لأنه بيصادر الحق في الحياة بالنسبة للأفراد. وبعد ده مثلا بتقيس على كده، يعني مثلا مع القتل برضه في جرائم ثانية أشد خطورة، يعني مثلا زي الاغتصاب، والاغتصاب هنا بيتم استخدامه برضه بشكل ممنهج، وبيتم استخدامه بشكل واسع الانتشار، وهنا هو ذاته بيبقى هو واحدة من الأسلحة بتاعت الحرب، لأنه الغرض منها بعد ذاك هو التدمير الكامل، سواء كان مثلا للفتيات اللي بيتم اغتصابهم، ولا مثلا لأسر الفتيات اللي بيتم اغتصابهم، أو حتى المجتمعات في شكلها الأكبر. فصحيح انه حس مثلا من خلال الرصد ومن خلال التوثيقات اللي تمت، حتى من خلال التوثيقات اللي قام بها المركز الافريقي، في انه صحيح الغالبيه منها او غالبيه الانتهاكات الجنسيه او الاغتصاب اللي وقع خلال فتره الحرب، يعني قاموا بها مجموعات يشتبه في انهم بيتبعوا للدعم السريع. بنفس الغدر برضو بيكون فيها انتهاكات ثانيه قام بها برضو افراد يشتبه في انهم بيتبعوا للقوات المسلحة السودانية. صحيح بس ممكن يكون مثلا من حيث الحجم، من حيث العدد، يعني الأرقام أو الأفعال اللي قاموا بها مجموعات الدعم السريع ممكن تكون هي الأكبر نسبيا، لكن برضه مثلا ما بيحكي إنه حتى الطرف الثاني برضه قام بجرائم جنسية. برضه من الجرائم الثانية اللي تم رصدها مثلا بواسطة المركز الأفريقي اللي هو التهجير القسري بالنسبة للسكان المدنيين، وده تم على مستوى واسع جدا جدا، لدرجة إنه تم تصنيف السودان باعتباره إنه واحدة من الدول اللي بتشهد أكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي، وده ببساطة لأنه حتى مثلا عدد الأشخاص المهجرين أكثر من 35 مليون، وده تقريبا ممكن يكون ثلثين عدد السكان، وناهيك بعد ذلك مثلا من الملايين اللي تم تهجيرهم عبر الحدود لمناطق بتاعة الدول الجوار أو حتى أبعد من دول الجوار. والتهجير القسري برضه في حد ذاته هي واحدة من الجرائم الدولية اللي بتشكل جريمة بتاعة حرب، وبالتالي بتقع المسؤولية عليها هنا بالنسبة لكل طرفين الحرب، لأنه طالما الطرفين هما أصلاً ضالعين بشكل مباشر، وهما السبب في أنه يلدوا الإحساس بعدم الأمن بالنسبة للمواطنين، وبالتالي تم تهجيرهم بهذا الشكل الغسري، فبالتالي بتقع المسؤولية عليهم بشكل.
1: نعم أستاذ مساعد، يعني في الحتة دي يثور السؤال، إلى أي حد ممكن القول أن هذه الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 15 أبريل وحتى تاريخ اللحظة قد شملت جريمة الإبادة الجماعية كما هي معرفة لدى المحكمة الجنائية الدولية؟
0: حاجة أكثر أهمية لما نتكلم عن الجرائم الواقعة بالنسبة للقانون الدولي اللي هي الإبادة الجماعية، لو ملاحظ يا أستاذ الصادق وبرضه لو ملاحظين كل المستمعين بتاعينك، في إنه في أكثر من جهة عملت إشارة لإنه في اشتباه بوجود أو بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وبما فيها بعد ذلك جهات أممية وفيها جهات سياسية، ولما مثلا بقول جهات سياسية مثلا بعد مثلا في دول بعينها من خلال فرضها على عقوبات بالنسبة لأطراف النزاع، برضو قاعد تشير لوجود الإبادة الجماعية. وهو صحيح يعني ممكن تكون الأفعال اللي تمت مثلا في الفاشل أو الأفعال اللي تمت مثلا في الجنين

0: وكمان الافعال تمت في منطقه الجزيره ومناطق الكنابي. يعني دي كلها ممكن يكون فيها العنصر المادي بالنسبه لجريمه الاباده الجماعيه، لكن الوصول لتوصيف كامل بالنسبه لجريمه الاباده الجماعيه محتاجه لتحقيق ومحتاجه لتغصي من الجهات المعنيه، وهنا تحديدا ممكن تكون الاختصاص بقى على المحكمه الجنائيه الدوليه في انه تثبت وجود الركن المادي بالنسبه للجريمه، وبرضه تثبت بعد ذاك الركن المعنوي بالنسبه للجريمه، لانه واحده برضه من الحاجات المهمه جدا في جريمه الاباده الجماعيه انه لازم يكون في الركن المعنوي متوفرا، يعني الدافع الرئيسي بالنسبه للجناه في ارتكابهم للافعال الماديه اللي بتشكل جريمه الاباده الجماعيه دي بالضروره لازم يتم إثباتها. ممكن يكون فيها صعوبة غنية، ودي حتى ممكن تكون في نسرين في الإبادة الجماعية في دارفور 2002 المحكمة الجنائية الدولية أخذ زمن طويل عشان تقدر تصل للتوصيف الكامل بالنسبة للإبادة الجماعية. لكن بشكل عام وحتى لو ملاحظين برضو بحث التغصي الحقائق برضو عملت إشارة لأنه بتتوفر العناصر وبذات العنصر المادي لجريمة الإبادة الجماعية في الفاشر بيعمل أقل مثلا حسي هي متوفرة، ومحتاجين بعد كده كويس إثباتها بشكل مبدئي بواسطة مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية إذا تمت الإحالة له في إنه بعد ذلك يؤسس القضية بتاعته.
1: ما هو دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رد خطاب الكراهية باعتباره يعني واحدة من الجرائم التي صاحبت الحرب الجارية في البلاد؟
0: صحيح إنه خطاب الكراهية ممكن يكون واحد من أكبر الدوافع بالمناسبة لارتكاب الفظائع، وتحديدا مسألة لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية اللي تكلمنا عنها قبل شوية، وهنا بكون شنو مثلا من خلال التحريض وليس من خلال التحريض المجتمعي أو حتى مثلا من خلال التحريض الفردي تجاه مثلا مجموعات بعينها، ودي ممكن لاحظنا إنه من خلال الاستقطاب الحاد الموجود حاليا في الصراع الدائر، يعني أخذ أشكال جهوية، أخذ أشكال إثنية، وأخذ حتى أشكال عنصرية، ودي بنشوفها بشكل واضح جدا جدا من خلال حتى الخطابات الرسمية مثلا من بعض الغادة التابعين سواء كان للجهتين كويس سواء كان قوات مسلحة ولا دعم سريع ولا حتى مثلا من قطاع الجماهير بشكلها العريض كويس من خلال السوشيال ميديا، من خلال كويس مواقع التواصل المختلفة بنشوف انه خطاب الكراهية ماشي في تزايد، وبالتالي انتشار خطاب الكراهية بالشكل ده ممكن يكون هو ذاته واحدة من الأسباب اللي ممكن تطول في أمد الحرب وتزيد بعد كده من الوتيرة بتاعت الشغاق بين المكونات السودانية، وبالتالي بتبقى هي ذاتها واحد من الدوافع لارتكاب جرائم بالتحديد مثلا زي جرائم الحرب أو حتى مثلا جرائم الإبادة الجماعية. وحتى نحن في المركز الأفريقي انتبهنا للحتة بتاع خطاب الكراهية من وقت مبكر جدا جدا، وحتى طورنا عدد من المشروعات كويس لمناهضة خطاب الكراهية من خلال تدخلات مختلفة ومن خلال استهداف مجموعات محددة من داخل جماعة الشعب السوداني في إنه على الأقل تكون مثلا في مناهضة لخطاب الكراهية دي، يعني من خلال رفع الوعي، من خلال تدخل ويز بنشر الآثار ويز السالبة والمدمرة بالنسبة لخطاب الكراهية على مستواها البعيد، وحتى مثلا من خلال كويسة توثيق كويس للتحريض ذاته، لأنه في النهاية برضو بعد ذلك بشكل حتى جريمة سواء كان بالنسبة للقوانين الوطنية ولا حتى مثلا لقوانين دولية، وذاته مثلا من خلاله بعد كده ممكن يتأسس حتى مثلا دعاوى في مواجهة أي شخص مثلا بيقوم بيدعي أو بيدعم خطاب الكراهية ممكن يفضي لارتكاب جرائم.
1: في الختام أستاذ مساعد محمد علي، هل يمكن القول أن الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 3 سنين هل بدأت في الانحسار بعد هذه 3 سنوات؟
0: مع كل أسف أستاذ الصادق الانتهاكات هي ماشية بشكل راتب، يعني صحيح أنه ممكن تكون الحرب مثلا انحسرت في مناطق محددة مثلا في السودان اللي هي مثلا في دارفور في النيل الأزرق في مناطق كردفان وفي أجزاء تانية بسيطة من السودان، لكن ما زال برضو نفس الحجم الانتهاك الواسع الانتشار والممنهج موجود تجاه السكان المدنيين في كل المناطق دي، يعني وممكن تكون المناطق الثانية اللي ما بتشهد حرب بشكل مباشر مثلا زي شمال السودان او حتى مثلا الخرطوم، لكن برضه فيها انتهاكات ثانيه بالنسبه للقانون الانسان الدولي وبالنسبه لقانون حقوق الانسان، وتحديدا هي ممكن تكون فيها مثلا الاعتقالات التعسفيه اللي بتتم بالنسبه للاشخاص اللي بيشتبه بانهم مثلا نشطاء سياسيين او نشطاء حقوقيين، وغالبا هنا بيتم اتهامهم بانهم هم عناصر متعاونه مع قوات الدعم السريع، وبيواجهوا بعد كده اتهامات يعني ممكن تصل فيها العقوبات الى الاعدام، وده ناهيك بعد ذلك حتى عن الاختفاء القسري اللي بيتم بشكل ممنهج بالنسبه للنشطاء ديل. ومن خلال الرصد اللي احنا زادنا مثلا في المركز الافريقي يعني وصلنا لعدد ممكن يكون الاف الحالات اللي اختفت غسريا بواسطه الطرفين منذ اندلاع الحرب، لكن حاليا مثلا بعد انحسار الحرب مثلا في المناطق الغربيه من السودان، فالاختفاء الغسري دلوقت والتعذيب والاعتقالات في السودان الشمالي وفي وسطه وفي الخرطوم تحديدا برضه في تنامي وفي تزايد، ودي ذاتها ممكن تبقى هي واحدة من الجرائم برضه المحتاجة لتوثيق مستمر، لأنه برضه هي من الخطورة بمكان، لأنه حتى الاختفاء الغسري ممكن يكون فيه قتل غارق بتاع الغضاء، ممكن تحصل فيه مثلا جرائم بتاع التعذيب، ممكن يحصل فيه أشكال بتاع انتهاكات مختلفة، وبالتالي هي جريمة مركبة وفعلا محتاجة لأنه الناس تسلط الضوء عنها.
1: شكرا جزيلا أستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي لمركز دراسات السلام والعدالة، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
0: شكرا جزيلا للمرة الثانية، وشكرا لمستمعي راديو دبنجا، وشكرا لكم.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

وين وقفت عديلة وين مشت تايا وين

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دابانغا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائرة مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة تعسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب الإيطالية ومحاسبة مرتكبي الانتحاكات. ومنسق الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان محلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور أوضاع الإنسانية. ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دابانغا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنساني إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين، ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بنات وبدين نزينا فرين ثلاثة. أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو منزم يجينا ولا يدينا مشامات ولا يدينا برشات ولا يدينا أكل ولا يدينا جركانات شغل ما يدينا كل واني ندو يبين تابعين مروات كده أين تكن منزم الجد يا قتا علينا بينا تعال شوف ناد بليونات وبعدها قرية كن ما يدينا هاك في السودان قولان ما يدكو كن يدينا هاك من في منزم تعال دينا قرية.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبر أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة، قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية بالمنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دابانغا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف البيان أن القوات المسلحة كبدت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهم الوزارة بالقضوة لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يؤيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة ما تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدة أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإقاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف: رسالتي لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة، يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة. لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر، يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذوا الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غايد الفرقة. أنا بقول لكم الآن يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة، بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية، إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد وزارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإقاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمع لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في قريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد نالله بشرق ولاية سنار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال الممرض صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال اليومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل إستاك لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي عدينا لكم المواد التالية: اجتماع بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وعدد من الأحزاب والمنظمات الشبابية والنسوية.
6: خلاف ما كان خلاف، أنا في تصوري خلاف جوهري، لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك ما في ذلك الكتلة الديمقراطية.
5: خطاب الكراهية وتأثيره في استمرار الحرب وكيفية محاصرته.
7: في الحتة دي طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال، إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية، أثر واقع على الأشخاص موجود في السودان.
5: احتكاكات شباب حي المرغنية بور سودان مع أفراد من المشتركة والمستنفرين.
8: نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي.
5: دور الدولة في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
9: السيناريوهات كلها سلبية، بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين.
5: لاجئو جنوب السودان بمحلية ياسين بشرق دارفور يوجهون نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية.
1: تعال شوف ناس بليونك وبعدها قرية، كنا ما عندنا هاك في السودان، قولنا ما عندكم، كنا عندنا هاك من في منظمة، تعال دينا قنا.
5: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
10: دبنجا، نزاهة، دقة، واستقلالية.
5: أهلا بكم مرة أخرى. انعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماع ضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وأحزاب الأمة والبعث العربي الاشتراك الأصل والمؤتمر الشعبي ومجموعات شبابية ونسوية. حول هدف هذا الاجتماع وما دار فيه تحدث لي دبنجا الدكتور بكر جاك المتحدث باسم تحالف صمود.
6: طيب الاجتماع الخماسية العقد للقوى السياسية السودانية والقوى المدنية في أديس في مطلع الأسبوع الأول من يونيو كان فيه دعوة ل 45 شخصية هم ممثلين لتحالف صمود والكتلة الديمقراطية بالإضافة لممثلين المجموعات الشبابية من شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية وممثل المجموعة النسوية بالإضافة لممثلين من الحراك الوطني مجموعة التيان السيسي وطبعا كان برضو في تمثيل للحزب الأمة القومي مبارك الفاضل حزب البعث الأصل حزب الشويعي بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي. الحاجة اللي حصلت في أديس طبعا أنه تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نسيت أذكره في البداية من الجهات المدعوة بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من على نيروبي لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم على نيروبي لكن موقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري أنه في حل سياسي مبني على التفاوض وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودانيين. ده بشكل عام حصل. وكان من المفترض أنه يتم اجتماع في اليوم الثالث بين كل القوى الراغبة مع تحالف تأسيس للتشاور حول الحاجة لوصولها الناس مع كل الديمقراطية لكن الاجتماع ده ما تم لأسباب لوجستية وغيره أسباب أخرى أيضا يعني. طبعا برضو حصل تحفظ من حركة تحرير السودان على أن الوثيقة اللي تم التوافق عليها يعني من 45 حوالي 36-37 شخصية توافقوا على الوثيقة دي إنها لم تذكر مع عدم المؤتمر الوطني مع أنه الخلاف ما كان حوله مشاركة المؤتمر الوطني أم لا. الخلاف كان حالي أنه هل ده المكان المناسب للحديث عن الأطراف العملية السياسية إذا نحن قلنا اللجنة التحضيرية هي واحدة من مهامها أنها تتكلم عن معايير المشاركة وتحديد أطراف العملية السياسية وتحديد دور المؤثرين الدوليين والإقليميين ومواقيت الحوار والإجراءات المهمة لتهيئة المناخ وصلاحيات اللجنة والكلام ده كله يعني. فهي مسألة بتاعت أنا أفتكر الهواجس السياسية اللي أصبحت مخيفة للكثير من القوى السياسية إنه دائما بتتخيل إنه طبعا ده نتيجة لغياب الثقة ولتكرار الخداع والطويل من تجربة الإنقاذ لكن الحقيقة إنه الخلاف ما كان خلاف أنا في تصوري خلاف جوهري لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك بما في ذلك الكتلة الديمقراطية. السؤال إنه كان مفترض أين يرد هذا النص وفي أي سياق ده طبيعة الخلاف. ففي تصوري إنه خلاف ما جوهري خلاف شكلي. وبشكل عام أديس نجحت في أنها توصل الغالبية العظمى القوى السياسية أنه ما في حل عسكري وأنه الحل ده بالتفاوض وحتى مش أنه عنه الناس اللي بتقول أنه ما في حل عسكري وحل بالتفاوض لكن برضو بيضع شروط ما ممكن تتحقق إلا عن طريق عمل عسكري كشرط للتفاوض. ده طبعا أصبح من الواضح أنه ما دام هذا التصور وأنه الحلول السياسية بالضرورة بتعني تنازلات وبتعني تقارب في مجالات الحلول السياسية. بشكل عام ده الحصل في هذه التحيات.
5: عقدت مجموعة من المحامين الدوليين المهتمين بمناهضة خطاب الكراهية وتأثيره على الحرب في السودان اجتماعا بهذا الخصوص بمدينة أوتريخت الهولندية. حول هذا الموضوع ولمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي المختص في القضايا الدولية.
7: نعم طبعا يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في الجرائم اللي بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز على، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
11: نعم. طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض إنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثار مدمرة جدا جدا، لكن لأنه يعني أنا أفتكر إنه هو يعني جريمة عابرة للقارات. يعني إذا زول في السودان قاعد يعمل حاجة ولا في أوروبا عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني ما الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
7: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا، والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضية حقت الجنوسايد اللي حصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيره. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الاتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلد الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في أنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي دي كلها آثار ممكن تترتب عليهم غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
11: كان هذا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي حول خطاب الكراهية ودوره في الحرب الحالية. يمكنكم الاستماع للقاء كاملا من خلال برنامج في الميزان الذي يأتيكم عبر ساتلايت والموجة القصيرة لراديو دبنجا، وأيضا عبر منابر التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا. يشهد حي المرغانية بمدينة بور السودان توترات واحتكاكات بين شباب الحي ومجموعة من المستنفرين وأفراد القوات المشتركة، الأمر الذي ينذر بانفجار الوضع. الصحفي عثمان هاشم تحدث لراديو دبنجا حول هذا الموضوع.
8: التوترات ومشادات بين سكان حي المرغنية من الشباب وبعض المستنفرين وبعض الأفراد من المشتركة، وكادت أن تصل لمسألة الاحتكاك. الأمر لا يزال في مسألة التردد الكثير من بعض الأفراد المسلحين من ميليشيا المشتغلات المشتركة. واليوم اضطر بعض المسؤولين من خدمات الحي بالمرغنية الاتصال بقيادة المنطقة والأجهزة النظامية والأمنية وإبلاغهم أن ظاهرة تردد بعض الأفراد على الحي وتوعدهم للشباب. والأمر في حد ذاته يعيد تجربة الصدامات المتكررة من حين والآخر. يمكن قبل أكثر من أسبوعين كانت مشكلة أحداث سوق ليبيا، وكانوا بعض من أفراد المشتركة هم كانوا طرف في الانفلات الحصل، والآن نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي، وهو مكان نشاط الفوضى اللي كان حصلت في الفترة الفاتت من وجود المقاهي والمواقع الشيشة وأندية المشاهدة. والأمر في حد ذاته يعتبر بيئة جاذبة لتكرار ذات الأحداث. أنا أفتكر أنه تدخل الأجهزة الأمنية، اللجنة الأمنية برئاسة والي ولاية البحر الأحمر وقائد المنطقة والخلية الأمنية المشتركة عليهم احتواء هذه الأحداث حتى لا تخرج عن السيطرة ويحدث ما لا يحمد عقباه، والنار من مستصغر الشرر، وظروف البلد ذاتها لا تحتمل هذه الأحداث.
11: مع بداية الموسم الزراعي لهذا العام انطلقت تحذيرات ونداءات مختلفة أصدرها المزارعون في مناطق الزراعة المطرية والمشاريع المروية ومشروع الجزيرة وحلفة جديدة، والتي تحذر من فشل الموسم الزراعي بسبب غياب التمويل وغلاء الوقود والأسمدة والمدخلات الأخرى. حول دور الدولة في ضمان نجاح الموسم الزراعي وضمان الأمن الغذائي للمواطنين تحدث لراديو دبنجا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس.
9: وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد، كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق، لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم إحنا بنبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا إنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل إن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
11: إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي، إنه يعني المواطن أنا خلي أنا شايف إنه هو حق الدستوري في البلد دي إنه يعني إذا الحياة في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى. ف يعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة الحد الأدنى من الحياة دي.
9: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين انه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاج لها، يعني الناس اللي بياكلوها في السودان اذا كانت ذرة او اذا كان قمح او اذا كان دخن مثلا في مناطق اخرى، قدر كم نحن ما عارفين انه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وشوف المناطق اللي احتاجت توزع لهم. لا بد من يقوم بالدولة ذلك وما تستنى لغاية ما تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني استنى عشان احنا نحقق الأمن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسودان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
11: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي و الاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
9: أوكي شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي أنا يعني قلت تأكل، لكن أنا برضو عندي بزو نظرة للمستقبل. يعني إحنا سما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف، ما عارف البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد تلاقل 20% للقطاع الزراعي. واحد ثاني التمويل، توسيع مصدرة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الصحراوية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. الناس تيار الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون. لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرف أصيلا وسالسا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع، العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر. مثلا منطقه القضارف نقول زراعه الذره السمسم، منطقه الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقه كردفان لانتاج الدخن، المشاريع المرويه لانتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد ان تكون في سياسه الدوله في المرحله الجايه. واهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل شخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
11: أطلق السلطان لاجئي جنوب السودان بمعسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والخيرين للتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية.
1: سلطان مريال كول دوان، طبعا دي كلمة دين أريكم أغيق بلاغ عليكم تبعنا نينا قاعدين ساق في بلد ياسين ده ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بدين نزينا فرين تلاتة أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو ما نزم يجينا ولا يندينا مشامات ولا يندينا فرشات ولا يندينا أكل ولا يندينا جركانات شكل ما يندينا كل وانينا دويبين تابعين مروات كده داس واقب أسمى سنغر في الموية موية كان كبت يال بدوين شكل بكتب بيو ما في متانية ما في فرشة ما في انت كما نزم الجد يا قلت علينا بينا تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرية كنا ما عندنا هاك في السودان قولنا ما عندكم كنا عندنا هاك من في منظمة تعال دينا قنا
10: دبنجا أخبار لكل السودان.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم بالراديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفي إطار ما بدأناه من التوثيق لجرائم المصاحبة للحرب الجارية بالبلاد، وبمناسبة انقضاء 3 سنوات على هذه الحرب، طلبنا من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي أن يقدم عبر البرنامج محاضرة تحت عنوان المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سوف نستمع لهذه المحاضرة المقدمة من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، فلنستمع إلى المحاضرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أحييكم وأحيي عبركم المستمعات والمستمعين، وأشكركم على الاستضافة للحديث عن العدالة الانتقالية بمناسبة مرور 3 سنوات على الحرب في السودان والتي ما زالت مستمرة. فالسؤال المؤلم والذي يطرح دائما، أين العدالة الانتقالية من كل هذه الدماء؟ وكما هو معلوم إنه أثناء الحرب بتحدث انتهاكات جسيمة جدا لحقوق الإنسان، وحرب السودان حصلت فيها انتهاكات جسيمة في داخل العاصمة المثلثة وفي الجزيرة وفي النيل الأبيض وفي دارفور، وبالتحديد الجنينة والفاشر والكومة والضعين. هناك من ينتظر انتهاء الحرب لبدء العدالة، لكن العدالة الانتقالية تبنى أثناء الحرب، وذلك على أكتاف فئة تعتبر حجر الأساس لأي عدالة انتقالية في المستقبل. بدونهم تبقى الانتهاكات مجرد أرقام غامضة لا تكفي لإدانة أحد. هذه الفئة هم المدافعون عن حقوق الإنسان أو النشطاء الحقوقيين، وأنا طبعا أفضل إطلاق اسم المدافعون عن حقوق الإنسان على هذه الفئة. من هم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعتبرون العمود الفقري لأي عدالة انتقالية أو حجر الأساس؟ فورد تعريف المدافعون عن حقوق الإنسان في الإعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة سنة 1998. والتعريف الوارد هو أي شخص أو مجموعة تعمل سلميا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي السودان بالتحديد هنالك أطباء يوثقون الانتهاكات، وذلك من خلال عملهم في المستشفيات والكشف على الجثث التي تصلهم، فهم بيعملوا تقارير إذا كانت هذه الجثث فيها تشويهات أو آثار تعذيب. أيضا المحامون الذين يتابعون حالات الاختفاء القسري أو أي انتهاكات أخرى برضهم مدافعين عن حقوق الإنسان. أيضا لجان المقاومة على مستوى السودان برضهم مدافعون عن حقوق الإنسان. في الفقرة الفاتت ذكرت إنه المدافعين عن حقوق الإنسان هم حجر الزاوية أو العمود الفقري لأي عملية عدالة انتقالية في المستقبل. لذا يجب أن يتحلى المدافعون عن حقوق الإنسان بالصفات الآتية: 1- الحياد والنزاهة. ربما يطرح سؤال: مع اشتداد الحرب كيف يمكن لأي شخص أن يكون حياديا؟ لكن لا نقصد بالحياد هنا غياب المشاعر، بل انضباط المنهجية. يعني المدافع النزيه لا يقول هذا الطرف ارتكب انتهاكات أكثر من هذا الطرف. أيضا المدافع عن حقوق الإنسان النزيه لا ينحاز جهويا أو سياسيا، وبالتالي لا ينحاز لأي من طرفي الصراع. ولا يمكن للمدافع عن حقوق الإنسان أن يدين انتهاكات طرف

الطرف الآخر. العدالة الانتقالية لا تخدم أحدا سوى الحقيقة. الصفة الثانية التي يجب أن يتحلى بها المدافع عن حقوق الإنسان هي النزاهة، تعني لا مبالغة بالرغم من الألم. وكما هو معلوم إن المدافعين عن حقوق الإنسان فقدوا جزء من أسرهم بسبب هذه الحرب، كذلك جزء من زملائهم بسبب هذه الحرب. ولكن لازم المدافع أو يجب أن لا ينساق وراء العواطف. لذا عند الرصد لأي انتهاكات، إذا أجرى المدافع عن حقوق الإنسان مقابلات مع الضحايا أو استجوب أي شهود، يجب أن يكون ذلك بلا مبالغة، لأنه لو فيها مبالغة ممكن تشكك في مصداقية المدافع عن حقوق الإنسان. يعني في النهاية عندما يطعن في مصداقية المدافع تنهار إمكانية أي مساءلة. الحكمة اليابانية تقول إذا فقدت مالك لم تفقد شيء، لكن إذا فقدت أمانتك أو مصداقيتك فقدت كل شيء. لذلك يجب أن يتحلى المدافع عن حقوق الإنسان بالمصداقية. ودائما المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى الضحايا، وبغض النظر إن هؤلاء الضحايا ينتمون إلى أي فئة أو إلى أي مجموعة حسب مبادئ حقوق الإنسان. وأيضا المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى العدل والمساواة. يبقى إذن المدافع عن حقوق الإنسان ينظر إلى الانتهاكات ولا ينظر إلى هوية الجهة التي ارتكبت الانتهاكات. وبالتالي حكاية إنه نحن لا نساوي بين هذا أو ذاك دي مرفوضة في مبادئ رصد الانتهاكات، لأن المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يرصد انتهاكات جهة ويغض الطرف عن انتهاكات الجهة الأخرى. أو بمعنى أدق، المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يخدم أي من طرفي الصراع. 3 سنوات من الدماء والنزوح واللجوء والانتهاكات الجسيمة على حقوق الإنسان، ما زال الكثيرون يتساءلون أين المجتمع الدولي من الذي يجري بالسودان، وأين العدالة. الحقيقة العدالة الانتقالية لم تبدأ بعد، لكن أساسها تبنى من الآن، أي وما زالت الحرب مستمرة وتبدأ تحت الخصف وفي الظل على أيدي المدافعين عن حقوق الإنسان. لذا المدافعين أو المدافعون عن حقوق الإنسان يدفعون أثمانا باهظة. بعضهم قتل، ودي حصلت أكثر حاجة في الجنينة. يمكن مجتمع المحامين لوحده أو المدافعين عن حقوق الإنسان من المحامين اللي اتفقدوا أو استهدفوه في الحرب دي حوالي 5، أذكر منهم الأستاذ طارق حسن الملك والأستاذ خميس ومجموعة أخرى لا تسعفني أو لم تسعفني الذاكرة باستحضار أسمائهم. والعدد الأكبر من المحامين أو من المدافعين عن حقوق الإنسان عموما الآن لاجئين بالدول المجاورة في تشاد وفي أوغندا وفي كينيا وفي مصر، هذا بالإضافة إلى عدد آخر مشرد داخل مدن السودان

0: الأخرى لا ننتظر انتهاء الحرب لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان للأسباب التي ذكرتها، لأنهم عمود أي عدالة انتقالية مستقبلية في السودان، وبدونهم نظل نردد أسماء الضحايا دون أن نعرف أين هم وماذا جرى لهم ومن المسؤول. لذا المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان الآن يستحقون الحماية والتمويل والاعتراف بأنهم مهندسو الحقيقة التي ستبنى عليها العدالة مستقبلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي الذي قدم هذه المحاضرة حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وبشكركم انتم كمان مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة ب الحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم. لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائرة مسيرة غربي أمدرمان. وحكومة التأسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب وإيطاليون وحاسوا مرتكبي الانتحاكات. ومنسقة الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان محلية دياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور الأوضاع الإنسانية. ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلي دياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بدين نزينا فرين تلاتة أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو منزم يجينا ولا يدينا مشامات ولا يدينا فرشات ولا يدينا أكل ولا يدينا جركانات شكل ما يدينا كل ونين ندو يبين تابعين مروات كده أين تكن منزم الجد يا قلت علينا بينا تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرجع كن ما يدينا هاك في السودان قولان ما يدكو كن يدينا هاك من في منزم تعال دينا قرجع.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر. وتعنى اللجنة باستقبال عائدين عبر معبر أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني إلى جانب حصر العائدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية المنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دبنجا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف البيان القوات المسلحة قبضت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهم الوزارة والقضوة لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يؤيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة ما تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدا أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإقاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف رسالتي لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذوا الشغل اليوم الثاني، يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غاية الفرقة. أنا بقول لكم الآن يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد إدارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإقاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمع لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في القريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد الله بشرق ولاية سينار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال المورد صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال اليومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل الإستاد لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
7: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاحتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية، باعتبار أنه أفريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه لتقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
6: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
7: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أنه بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أنه أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أنه الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
6: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث قضايا الحرب والسلام؟
8: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
6: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ هشام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
9: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، المبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين، المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
6: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي حصلت لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
5: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، ومواصلة لما بدأناه فيما يخص أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات المصاحبة للحرب الدائرة بالبلاد. نلتقي اليوم بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
11: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، ومرحبا براديو دبنجا وبكل متابعي راديو دبنجا، وسعيد جدا بالاستضافة.
10: كيف تقرؤون أو تنظرون في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة للانتهاكات التي صاحبت هذه الحرب الجارية بالبلاد؟
11: بشكل مختصر، الانتهاكات التي تمت خلال الثلاث سنوات اللي فاتت ممكن تكون هي واحدة من أخطر الانتهاكات التي تمت على تاريخ السودان. يعني صحيح أنه قبل كده في حروب تمت في مناطق مختلفة، يعني في حروب مثلا تمت في دارفور خلال 20 سنة اللي مضوا، وفي نزاعات مسلحة موجودة في مناطق كردفان في النيل الأزرق، وحتى من قبلها كان في جنوب السودان. ورغم أنه الانتهاكات اللي كانت تمت في مناطق النزاعات المختلفة دي كانت من البشاعة بمكان، لكن الانتهاكات اللي وقعت في الحرب الحالية خلال الثلاث سنين اللي فاتت، التكلفة الإنسانية والتكلفة الحقوقية بتاعتها ممكن تكون هي أعلى. وأعلى ليه؟ لأنه ببساطة هي ماخذة شكل شامل باعتباره أنه غطت كل السودان، ما بقدر تستثنى منطقة واحدة من السودان مثلا ما كانت جزء من الحرب. صحيح انه مثلا في بعض المناطق سواء كان مثلا زي شرق السودان نسبيا ولا مثلا شمال السودان نسبيا، لكن برضو هي تأثرت بالانتهاكات وبشكل ممنهج. والملاحظ برضو في الانتهاكات دي بانه بيقوم بها الطرفين المتنازعين، يعني مش انتهاك بس مثلا بقع من طرف واحد. انا بتكلم مثلا خلال الثلاثة سنين اللي فاتت صحيح مثلا في ادعاءات بترمي كل المسؤولية ويزع على جانب قوات الدعم السريع، لكن حتى القوات المسلحة السودانية قامت بعدد كبير جدا جدا من الفظايا واللي تم توسيغها عن طريق أجهزة وأجسام مختلفة، يعني منها أجسام أممية بما فيها المكتب بتاع مفوض السامي لحقوق الإنسان، لجنة تغطية الحقائق أو بحث تغطية الحقائق الدولية اللي تم إنشاءها في 23، وده بالإضافة للمنظمات الثانية.
10: دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها،
11: واحدة من أهم المحاور اللي بيقوم عليها المركز الأفريقي هو التوثيق، رصد وتوثيق الانتهاكات المختلفة، وده ببساطة لأن المركز الأفريقي بيعمل بشكل أساسي على محاربة الإفلات من العقاب، وهنا نحن بنعني الإفلات من العقاب بالنسبة للأشخاص الرسميين اللي ارتكبوا جرائم بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ولا بالمخالفة لقانون حقوق الإنسان. وبشكل عام يعني نحن مثلا كمركز أفريقي تركيزه دائما على الجرائم الدولية، ودي ممكن تكون جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية. فمن خلال الثلاث سنوات اللي فاتت المركز الأفريقي كمتابعة لصيغة من خلال شبكة وازعة موجودة في أنحاء مختلفة من السودان، يعني قامت بتوثيق عدد من الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الطرفين، يعني قمت بتوثيق الانتهاكات قام بها الدعم السريع، وبرضه في انتهاكات تانية قام بها القوات المسلحة السودانية. صحيح كل واحدة مثلا عندها طبيعة بتاعت انتهاكات مختلفة، لكن في النهاية كلها بتشمل انتهاكات، يعني مثلا بنبدأ من الأخطر مثلا القتل المدنيين، والمدنيين أصلا هم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، لكن الحاجة اللي احنا رصدناها في إنه القوات المسلحة بتقوم بعمليات قتل ضد المدنيين، والنمط الشائع هنا هو النمط عن طريق الغصف الجوي، ويستبقوا مثلا من خلال الطيران الحربي اللي بيقوم بيستهدف أهداف مدنية وبيستهدف أشخاص مدنيين، وبنفس الطريقة برضو مثلا من خلال الدعم السريع برضو بيستهدف مجموعات مدنية، وده من خلال الغصف المدفعي، من خلال المسيرات، من خلال القتل المباشر. وطبعا القتل هنا ممكن يشكل بعد ذلك هو أعلى مستوى بتاع انتهاك، لأنه بيصادر الحق في الحياة بالنسبة للأفراد. وبعد ده مثلا بتجيز على كده، يعني مثلا مع القتل برضو في جرائم تانية أشد خطورة، يعني مثلا زي الاغتصاب، والاغتصاب هنا بيتم استخدامه برضو بشكل ممنهج، وبيتم استخدامه بشكل واسع الانتشار، وهنا هو ذاته بيبقى هو واحدة من الأسلحة بتاعت الحرب، لأنه الغرض منها بعد ذلك هو التدمير الكامل، سواء كان مثلا للفتيات اللي بيتم اغتصابهم، ولا مثلا لأسر الفتيات اللي بيتم اغتصابهم، أو حتى المجتمعات في شكلها الأكبر. فصحيح انه حس مثلا من خلال الرصد ومن خلال التوثيقات اللي تمت، حتى من خلال التوثيقات اللي قام بها المركز الافريقي، في انه صحيح الغالبيه منها او غالبيه الانتهاكات الجنسيه او الاغتصاب اللي وقع خلال فتره الحرب، يعني قاموا بها مجموعات اشتبه في انهم بيتبعوا للدعم السريع، بنفس الغدر برضو بيكون فيها انتهاكات ثانيه قام بها برضو افراد يشتبه في انهم بيتبعوا للقوات المسلحة السودانية. صحيح بس ممكن يكون مثلا من حيث الحجم، من حيث العدد، يعني الأرقام أو الأفعال اللي قاموا بها مجموعات الدعم السريع ممكن تكون هي الأكبر نسبيا، لكن برضو مثلا ما بيحكي في أنه حتى الطرف الثاني برضو قام بجرائم جنسية. برضو من الجرائم الثانية اللي تم رصدها مثلا بواسطة المركز الأفريقي اللي هو التهجير القسري بالنسبة للسكان المدنيين، وده تم على مستوى واسع جدا جدا، لدرجة انه تم تصنيف السودان باعتباره انه واحدة من الدول اللي بتشهد اكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي، وده ببساطة لأنه حتى مثلا عدد الأشخاص المهجرين أكثر من 35 مليون، وده تقريبا ممكن يكون تلتين عدد السكان، وناهيك بعد ذلك مثلا من الملايين اللي تم تهجيرهم عبر الحدود لمناطق بتاعت الدول الجوار أو حتى بعض من دول الجوار. والتهجير القسري برضو في حد ذاته هي واحدة من الجرائم الدولية اللي بتشكل جريمة بتاعت حرب، وبالتالي بتقع المسؤولية عليها هنا بالنسبة لكل طرفين الحرب، لأنه طالما الطرفين هما أصلا ضالعين بشكل مباشر وهما السبب في أنه يلدوا الإحساس بعدم الأمن بالنسبة للمواطنين، وبالتالي تم تهجيرهم بهذا الشكل الغسري، فبالتالي بتقع المسؤولية عليهم بشكل.
10: نعم أستاذ مساعد، يعني في الحتة دي يسور السؤال، إلى أي حد ممكن القول أن هذه الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 15 أبريل وحتى تاريخ اللحظة قد شملت جريمة العبادة الجماعية كما هي معرفة لدى المحكمة الجنائية الدولية؟
11: حاجة أكثر أهمية لما نتكلم عن الجرائم الواقعة بالنسبة للقانون الدولي اللي هي الإبادة الجماعية. لو ملاحظ يا أستاذ الصادق وبرضه لو ملاحظين كل المستمعين بتاعينك، في إنه في أكثر من جهة عملت إشارة لإنه في اشتباه بوجود أو بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وبما فيها بعد ذلك جهات أممية وفي جهات سياسية، ولما مثلا بقول جهات سياسية مثلا بعد مثلا في دول بعينها من خلال فرضها على عقوبات بالنسبة لأطراف النزاع برضو قاعد تشير لوجود الإبادة الجماعية. وهو صحيح يعني ممكن تكون الأفعال تمت مثلا في الفاشر أو الأفعال تمت مثلا في الجنينة وكمان الأفعال تمت في منطقة الجزيرة ومناطق الكنابي، يعني دي كلها ممكن يكون فيها العنصر المادي بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية، لكن الوصول لتوصيف كامل بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية محتاجة لتحقيق ومحتاجة لتغصي من الجهات المعنية، وهنا تحديدا ممكن تكون الاختصاص بقى على المحكمة الجنائية الدولية في أنه تثبت وجود الركن المادي بالنسبة للجريمة، وبرضه تثبت بعد ذلك الركن المعنوي بالنسبة للجريمة، لأنه واحدة برضه من الحاجات المهمة جدا في جريمة الإبادة الجماعية أنه لازم يكون في الركن المعنوي متوفر، يعني الدافع الرئيسي بالنسبة للجناح في ارتكابهم للأفعال المادية اللي بتشكل جريمة الإبادة الجماعية دي بالضرورة لازم يتم إثباتها. ممكن يكون فيها صعوبة غنية، ودي حتى ممكن تكون في نسرين في الإبادة الجماعية في دارفور 2002 المحكمة الجنائية الدولية أخذ زمن طويل عشان تقدر تصل للتوصيف الكامل بالنسبة للإبادة الجماعية. لكن بشكل عام وحتى لو ملاحظين برضو بحث التغسية الحقائق برضو عملت إشارة لأنه بتتوفر العناصر وبذات العنصر المادي لجريمة الإبادة الجماعية في الفاشر، يعني الأقل مثلا حسي هي متوفرة ومحتاجين بعد كده كويس إثباتها بشكل مبدئي بواسطة مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية إذا تمت الإحالة له في إنه بعد ذلك يؤسس القضية بتاعته.
10: ما هو دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رد خطاب الكراهية باعتباره يعني واحدة من الجرائم التي صاحبت الحرب الجارية في البلاد؟
11: صحيح إنه خطاب الكراهية ممكن يكون واحد من أكبر الدوافع بالمناسبة لارتكاب الفظائع، وتحديدا مسائل لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية اللي تكلمنا عنها قبل شوية، وهنا بكون شنو مثلا من خلال التحريض كويس، من خلال التحريض المجتمعي أو حتى مثلا من خلال التحريض الفردي تجاه مثلا مجموعات بعينها، ودي ممكن لاحظنا إنه من خلال الاستقطاب الحاد الموجود حاليا في الصراع الدائر، يعني أخذ أشكال جهوية، أخذ

0: من خلال حتى الخطابات الرسميه مثلا من بعض الغاده التابعين سواء كان للجهتين كويس سواء كان قوات مسلحه ولا دعم سريع ولا حتى مثلا من قطاع الجماهير بشكلها العريض كويس من خلال السوشيال ميديا من خلال كويس مواقع التواصل المختلفه بنشوف انه خطاب الكراهيه ماشي في تزايد وبالتالي انتشار خطاب الكراهيه بالشكل ده ممكن يكون هو ذاته واحده من الاسباب اللي ممكن تطول في امد الحرب وتزيد بعد كده من الوتيره بتاعت الشغاق بين المكونات السودانية وبالتالي بتبقى هي ذاتها واحدة من الدوافع لارتكاب جرائم بالتحديد مثلا زي جرائم الحرب أو حتى مثلا جرائم الإبادة الجماعية وحتى نحن في المركز الأفريقي انتبهنا للحتة بتاعت خطاب الكراهية من وقت مبكر جدا جدا وحتى طورنا عدد من المشروعات كويس لمناهضة خطاب الكراهية من خلال تدخلات مختلفة ومن خلال استهداف مجموعات محددة من داخل جماعة الشعب السوداني في أنه على الأقل تكون مثلا في مناهضة لخطاب الكراهية دي يعني من خلال رفع الوعي من خلال تدخل كويس بنشر الآثار كويس السالبة والمدمرة بالنسبة لخطاب الكراهية على مستواها البعيد وحتى مثلا من خلال كويس توثيق كويس للتحريض ذاته لأنه في النهاية برضو بعدها بشكل حتى جريمة سواء كان بالنسبة للقوانين الوطنية ولا حتى مثلا لقوانين دولية وذاته مثلا من خلالها بعد كده ممكن يتأسس حتى مثلا دعاوى في مواجهة أي شخص مثلا بيقوم بيدعي أو بيدعم خطاب الكراهية ممكن يفضي لارتكاب جرائم.
1: في الختام أستاذ مساعد محمد علي، هل يمكن القول أن الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 3 سنين هل بدأت في الانحسار بعد هذه 3 سنوات؟
0: مع كل أسف أستاذ الصادق الانتهاكات هي ماشية بشكل راتب يعني صحيح أنه ممكن تكون الحرب مثلا انحسرت في مناطق محددة مثلا في السودان اللي هي مثلا في دارفور في النيل الأزرق في مناطق كردفان وفي أجزاء تانية بسيطة من السودان لكن ما زال برضو نفس الحجم الانتهاك الواسع الانتشار والممنهج موجود تجاه السكان المدنيين في كل المناطق دي يعني وممكن تكون المناطق التانية اللي ما بتشهد حرب بشكل مباشر مثلا زي شمال السودان أو حتى مثلا الخرطوم لكن برضو فيها انتهاكات تانية بالنسبة للقانون الإنساني الدولي وبالنسبة لقانون حقوق الإنسان وتحديدا هنا ممكن تكون فيها مثلا الاعتقالات التعسفية اللي بتتم بالنسبة للأشخاص اللي بيشتبه فإنهم مثلا نشطاء سياسيين أو نشطاء حقوقيين وغالبا هنا بيتم اتهامهم بأنهم هم عناصر متعاونة مع قوات الدعم السريع وبيواجهوا بعد كده اتهامات يعني ممكن تصل فيها العقوبات إلى الإعدام وده ناهيك بعد ذلك حتى عن الاختفاء القسري اللي بيتم بشكل ممنهج بالنسبة للنشطاء ديل ومن خلال الرصد اللي احنا زادنا مثلا في المركز الافريقي يعني وصلنا لعدد ممكن يكون الاف الحالات اللي اختفت غسريا بواسطة الطرفين منذ اندلاع الحرب لكن حاليا مثلا بعد انحسار الحرب مثلا في المناطق الغربية من السودان فالاختفاء الغسري دلوقت والتعذيب والاعتقالات في السودان الشمالي وفي وسط وفي الخرطوم تحديدا برضو في تنامي وفي تزايد ودي ذاته ممكن تبقى هي واحدة من الجرائم برضو المحتاجة لتوثيق مستمر لأنه برضو هي من الخطورة بمكان لأنه حتى الاختفاء الغسري ممكن يكون فيه قتل غارق بتاع الغضاء ممكن تحصل فيه مثلا جرائم بتاع التعذيب ممكن يحصل فيه أشكال تحت انتهاكات مختلفة وبالتالي هي جريمة مركبة وفعلا محتاجة لأنه الناس تسلط الضوء عنها.
1: شكرا جزيلا أستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي لمركز دراسات السلام والعدالة كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
0: شكرا جزيلا للمرة الثانية وشكرا لمستمعي راديو دبنجا وشكرا لكم.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
2: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة نضع القضايا في الميزان نستمع نناقش ونحكم بضمير كونوا معنا في برنامج في الميزان.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا بكم مستمعي ومحبي ذا بنقراب، جيناكم في مساحة جديدة ومختلفة، وامنياتنا انكم تكونوا في اتم الصحة والعافية. محطة مختلفة وابتدى مشوار الرب. ورغم الاحتراف المتزايد بالراب كلسان حال الشباب، لا تزال بعض الفئات المجتمعية بتنظر إليه كفكرة دخيلة. ومع هجرة الرابرز إلى دول مثل مصر والخليج وأوروبا، بيواجه الفنانون تحدي الحفاظ على الهوية السودانية وقضايا الداخل، مع ضرورة الاندماج في أسواق فنية جديدة ومختلفة. حلقة جديدة مع الرابر راندي جي، مرحبا بك في ذا بنقراب، وسعيدين انك تكون معنا في حلقة اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم راندي جي، ان شاء الله تكونوا بخير وكويسين يا مستمعين ذا بنقراب.
0: بداية كلمنا عنك وعن اهتماماتك وبداياتك مع موسيقى الراب.
1: والله انا خن الراب دي جاني صدفة بحتة، انا اصلا كنت بسمع اغاني كتير يعني كالراب او بعيد عن الراب، تمام؟ يعني من المواقف الطريفة بتذكر لحد هسه، اول غنية كتبتها كان عمري يعني 8-9 سنين، كانت على اغنية على بيت يلا البس ما مستحضر اي هالو هالو بتاعت الفنان العظيمة ادل، تمام؟ فلما سمعت الاخوة الكبير قاعد يضحك وداني 5 جنيه نظام برافو عليك والكلام ده، انا ما فرقت معي القروش الصراحة، انا شددت حاجة واحدة ان الغنية علقت في راس اخوي، تمام؟ فحسيت كده بشعور مختلف اني قدرت ابسط اخوي حتى لو بغنية، تمام؟ فبس ومن هنا زي ما بقوله كده بدت اللمعة واخدتها كهواية حرفيا. انا ما كنت مركز مع الراب لحد ما لقيت نفسي تراكاتي كترت صراحة واهتماماتي كترت، فبس فحسيت نفسي كده يعني ما قدرت الناس كنت، فأنا وجوت نزلنا تراك وإن شاء الله يعجبكم.
0: وما هي الرسالة الأساسية اللي بتحاول إنك توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت مهتم بها؟
1: أنا عندي يقين كبير إنه رسالتي الأساسية إنه السين السوداني ده يصل للعالمية، مع كل الاحترام والتقدير للزملاء الفنانين يعني، تمام؟ ويعرف العالم يعني شنو السودان، وإحنا كسودانيين في أي مجال فني إحنا كتار وفاهمين وبنعمل الحاجة اللي بنعملها دي بحب. عندك من قديم النزل يعني عندنا أساطير كبار يعني فنانين، والحد هسه عندنا أساطير، تمام؟ فأنا بخطهم ليك كمرجع يعني، بسببه أنا بحاول أطلع أحسن من عندي في التراكات.
0: جميل جدا،
1: وإن شاء الله جاي يعجبكم.
0: وهل بتهتم بقوة الكلمة والرسالة ولا بتهتم أكتر باللحن والإيقاع؟
1: أنا بعيدا عن إيقاع البيت، أنا أكتر حاجة بتجذبني الميلودي أو اللحن، يعني اللحن ده هو اللي بحرك إحساسي أنا من جوه، هو اللي بخليني أقدر أعبر لك على الفكرة اللي أنا بفكر فيها، تمام؟ زائدة أنا ميال أكتر إنه أنا بعيش القصة أكثر من أوصل لك الفكرة صريحة، يعني أي شكل أنا حاسبه.
0: ولو أتيحت لك فرصة التعاون مع رابر واحد حتختار منه؟
1: أنا كده متعاون مع ذا بايلوت AKA جوتا، بس لو خيروني أول واحد بدون تفكير فليبتر، عشان فليبتر يعني زول أسطورة، يعني أسطورة من أساطير الرابسين، وغير كده حتى طريقة كتابته بحسبها شبهنا، فاهم قصدي؟ يعني بكتب بكل عفوية، دي أنا أكتر حاجة بحبها يعني في الفنان، إنه أنا بحب التصنع، إنك تكون يعني زي ما أنت أنا بعرفك تكون تراكاتك.
0: شكرا جزيلا الرابر راندي جي على المشاركة.
1: شكرا لكم يا مستمعين ده بنقراب، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة كده وتبسطكم كده زي ما أنا مبسطة، وبيس.
0: وجديد الأغاني الحصرية على ده بنقراب.

انا سايق الكل انا بايلوت ومعدي وفات وخاتي هيكسي ما بردش هنا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس يا شباب دقيقه معلومه مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يلي ببدا اعتبك اخني في الخميس كل عارف ان كله داير قيس كله داير قيس كله احفظيه صاحب الوهمي ابعد من الخسيس امسك عندي قيس ربي وراسي كله

0: محتاج تريد معلومات.
1: ما تبذله من خير يجد طريقه دائما ليعود إليك. انتهى مشوار دبنجراب. شكرا لحسن المتابعة.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم،
3: من دبنجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا.
2: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب،
4: للشارع للناس كلها. دبنجا بتفتح المايك للشباب،
2: للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائرة مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة التأسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب الإيطالية ومحاسبة مرتكبي الانتحاكات. ومنسق الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان محلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور أوضاع الإنسانية. ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين، منظم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بدين زينا فرين ثلاثة. أنينا منظم في ياكوانا دارينو منظم يجينا ولا يدينا مشامات ولا يدينا فرشات ولا يدينا أكل ولا يدينا جركانات شكل ما يدينا كل ونين ناد دويبين تابعين مروات كده أين تكن منظم الجد ياكوانا تالينا بينا تال شوب ناد بليونك وبعدها قرية كنمان دينا هاك في السودان بولان ما عندكم كنمان دينا هاك من في منظمة تعالى دينا قرية.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبر أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية في المنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دبنجا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف في البيان أن القوات المسلحة قبضت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهم الوزارة بالقضوة لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يؤيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة ما تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدا أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدة الإنسانية والعاملين في الإقاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون عيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف رسالتي لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي بس برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر، يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذوا الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غايد الفرقة. أنا بقول لكم الآن: يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردد الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد إدارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإغاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمح لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في قريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد نالله بشرق ولاية سنار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال الممرض صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال اليومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل إستاك لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي عدينا لكم المواد التالية: اجتماع بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وعدد من الأحزاب والمنظمات الشبابية والنسوية.
6: خلاف ما كان خلاف، أنا في تصوري خلاف جوهري، لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك بما في ذلك الكتلة الديمقراطية.
5: خطب الكراهية وتأثيره في استمرار الحرب وكيفية محاصرته.
7: في الحتة دي هي طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال، إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية، أثر واقع على الأشخاص موجود في السودان.
5: احتكاكات شباب حي المرغنية بور سودان مع أفراد من المشتركة والمستنفرين.
8: نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي.
5: دور الدولة في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
9: السيناريوهات كلها سلبية، بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين.
5: لاجئو جنوب السودان بمحلية ياسين بشرق دارفور يوجهون نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية.
1: تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرية. كنا ما عندنا هاك في السودان، قول أنا ما عندكم. كنا عندنا هاك من في منظمة، تعال دينا قنا.
5: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
10: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
5: أهلا بكم مرة أخرى. انعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماع ضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وأحزاب الأمة والبعث العربي الاشتراك الأصل والمؤتمر الشعبي ومجموعات شبابية ونسوية. حول هدف هذا الاجتماع وما دار فيه تحدث علي دبنجا الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف صمود.
6: طيب الاجتماع الخماسية العقد للقوى السياسية السودانية والقوى المدنية في أديس في مطلع الأسبوع الأول من يونيو كان فيه دعوة ل 45 شخصية هم ممثلين لتحالف صمود والكتلة الديمقراطية بالإضافة لممثلين المجموعات الشبابية من شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية وممثل المجموعة النسوية بالإضافة لممثلين من الحراك الوطني مجموعة التيان السيسي و طبعا كان برضو في تمثيل الحزب الأمة القومي مبارك الفاضل حزب البعث الأصل حزب الشويعي بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي. الحاجة اللي حصلت في أديس طبعا أنه تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نسيت أذكره في البداية من الجهات المدعوة بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأول بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من على نيروبي لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم على نيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن انه ما في حل عسكري انه في حل سياسي مبني على التفاوض وتحدثت على اجراءات تحيات المناخ وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودانيين. ده بشكل عام حصل وكان من المفترض انه يتم اجتماع في اليوم الثالث بين كل القوى الراغبة مع تحالف تأسيس للتشاور حول الحاجة الوصول للناس مع كل الديمقراطية لكن الاجتماع ده ما تم لأسباب لوجستية وغيره أسباب أخرى أيضا يعني. طبعا برضو حصل تحفظ من حركة تحرير السودان على إنه الوثيقة اللي تم التوافق عليها يعني من 45 حوالي 36-37 شخصية توافقوا على الوثيقة دي إنها لم تذكر ما عدا المؤتمر الوطني مع إنه الخلاف ما كان حوله مشاركة المؤتمر الوطني أم لا. الخلاف كان حالي أنه هل ده المكان المناسب للحديث عن الأطراف العملية السياسية إذا نحن قلنا اللجنة التحضيرية هي واحدة من مهامها أنها تتكلم عن معايير المشاركة وتحديد أطراف العملية السياسية وتحديد دور المؤثرين الدوليين والإقليميين ومواقيت الحوار والإجراءات المهمة لتهيئة المناخ وصلاحيات اللجنة والكلام ده كله يعني. فهي مسألة بتاعت أنا أفتكر الهواجس السياسية اللي أصبحت مخيفة للكثير من القوى السياسية إنه دائما بتتخيل إنه طبعا ده نتيجة لغياب الثقة ولتكرار الخداع والطويل من تجربة الإنقاذ لكن الحقيقة إنه الخلاف ما كان خلاف أنا في تصوري خلاف جوهري لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك بما في ذلك الكتلة الديمقراطية. السؤال إنه كان مفترض أين يرد هذا النص وفي أي سياق ده طبيعة الخلاف. ففي تصوري إنه خلاف ما جوهري خلاف شكلي وبشكل عام أديس نجحت في أنها توصل الغالبية العظمى القوى السياسية أنه ما في حل عسكري وأنه الحل ده بالتفاوض وحتى مش أنه عنه الناس اللي بتقول أنه ما في حل عسكري وحل بالتفاوض لكن برضو بيضع شروط ما ممكن تتحقق إلا عن طريق عمل عسكري كشرط للتفاوض. ده طبعا أصبح من الواضح أنه ما دام هذا التصور وأنه الحلول السياسية بالضرورة بتعني تنازلات وبتعني تقارب في مجالات الحلول السياسية بشكل عام ده الحصر في هذه التحيات.
5: عقدت مجموعة من المحامين الدوليين المهتمين بمناهضة خطاب الكراهية وتأثيره على الحرب في السودان اجتماعا بهذا الخصوص بمدينة أوتريخت الهولندية. حول هذا الموضوع ولمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي المختص في القضايا الدولية.
7: نعم طبعا يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في جرائم بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز على، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
11: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بفترض أنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثارة مدمرة جدا جدا، لكن لأنه يعني أنا أفتكر أنه هو يعني جريمة عابرة للقارات. يعني إذا الزول في السودان قاعد يعمل حاجة ولا في أوروبا عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
7: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا، والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضية حقت الجنوسايد اللي حصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين، يعني الأساسيين وما كانوا اثنين. فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤوليه هنا بتتقسم لجهات مختلفه، جزء منها مسؤوليه على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤوليه على منفذين القانون المحليين هنا اذا قلنا المانيا او فرنسا او غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهيه بشكل واسع. وفي المسؤوليه على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤوليه طبعا على الاشخاص الاخرين. في الحته دي هنا طبعا المشكله كبيره، لانه اغلب الدول عندها تشريعات مختلفه في موضوع المقاضاه. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على الأشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة. إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الاتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلت الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في أنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي دي كلها آثار ممكن تترتب عليهم غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
11: كان هذا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي حول خطاب الكراهية ودوره في الحرب الحالية. يمكنكم الاستماع للقاء كاملا من خلال برنامج في الميزان الذي يأتيكم عبر الساتلايت والموجة القصيرة لراديو دبنجا، وأيضا عبر منابر التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا. يشهد حي المرغانية بمدينة بور سودان توترات واحتكاكات بين شباب الحي ومجموعة من المستنفرين وأفراد القوات المشتركة، الأمر الذي ينذر بانفجار الوضع. الصحفي عثمان هاشم تحدث لراديو دبنجا حول هذا الموضوع.
8: التوترات ومشادات بين سكان حي المرغنية من الشباب وبعض المستنفرين وبعض الأفراد من المشتركة، وكادت أن تصل لمسألة الاحتكاك. الأمر لا يزال في مسألة التردد الكثير من بعض الأفراد المسلحين من ميليشيا المشتغلات المشتركة، واليوم اضطر بعض المسؤولين من خدمات الحي بالمرغنية الاتصال بقيادة المنطقة والأجهزة النظامية والأمنية وإبلاغهم أن ظاهرة تردد بعض الأفراد على الحي وتوعدهم للشباب، والأمر في حد ذاته يعيد تجربة الصدامات المتكررة من حين والآخر. يمكن قبل أكثر من أسبوعين كانت مشكلة أحداث سوق ليبيا، وكانوا بعض من أفراد المشتركة هم كانوا طرف في الانفلات الحصل، والآن نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي، وهو مكان نشاط الفوضى اللي كان حصلت في الفترة الفاتت من وجود المقاهي والمواقع الشيشة وأندية المشاهدة، والأمر في حد ذاته يعتبر بيئة جاذبة لتكرار ذات الأحداث. أنا أفتكر أنه تدخل الأجهزة الأمنية، اللجنة الأمنية برئاسة والي ولاية البحر الأحمر وقائد المنطقة والخلية الأمنية المشتركة عليهم احتواء هذه الأحداث حتى لا تخرج عن السيطرة ويحدث ما لا يحمد عقباه، والنار من مستصغر الشرر، وظروف البلد ذاتها لا تحتمل هذه الأحداث.
11: مع بداية الموسم الزراعي لهذا العام انطلقت تحذيرات ونداءات مختلفة أصدرها المزارعون في مناطق الزراعة المطرية والمشاريع المروية ومشروع الجزيرة وحلفة الجديدة، والتي تحذر من فشل الموسم الزراعي بسبب غياب التمويل وغلاء الوقود والأسمدة والمدخلات الأخرى. حول دور الدولة في ضمان نجاح الموسم الزراعي وضمان الأمن الغذائي للمواطنين تحدث لراديو دبنجا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس.
9: وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي، لابد كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية، خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق؟ لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم حمي بيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار اللي تدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
11: إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي، إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي، إنه يعني إذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو، الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى. ف يعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة لحد الأدنى من الحياة دي.
9: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين انه نحن عندنا قد كم من الحبوب اللي نحتاجها، يعني الناس اللي بياكلوها في السودان، اذا كانت ذرة او اذا كان قمح او اذا كان دخل مثلا في مناطق اخرى، قد كم نحن ما عارفين المفروض الدولة تقوم طوالي تقوم بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وشوف المناطق اللي احتاجت توزع لها، لابد من يقوم بالدولة ذلك، وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده، يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا حق الأمن الغذائي نستنى لغاسات ليه، الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي نحن بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسودان كم، حتى بعد كده ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
11: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
9: اوكي شكرا يا ابراهيم، والله يا اخي انا يعني قلت الكلام كله، لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل، يعني احنا سمه دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو. اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف ما عارف، البنوك السودان بلد الزراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد تلاقى 20% للقطاع الزراعي، واحد ثلاث تمويل، توسيع مصدرة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم، ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية، الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرف أصيلا وسالسا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر، مثلا منطقه القضارف نقول زراعه الذره والسمسم، منطقه الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقه كردفان لانتاج الدخن، المشاريع المرويه لانتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد ان تكون في سياسه الدوله في المرحله الجايه. واهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين، انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل شخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
11: أطلق السلطان لاجئي جنوب السودان بمعسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والخيرين للتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية.
1: سلطان مريال كول دوان، طبعا إن دي كلمة دين أريكم أغيق بلاغ عليكم، تبعنا نينا قاعدين ساق في بلد ياسين ده ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بدين نزينا فرين تلاتة أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو ما نزم يجينا ولا يندينا مشامات ولا يندينا فرشات ولا يندينا أكل ولا يندينا جركانات شكل ما يندينا كل واني ناد دويبين تابعين مروات كده دانسة واقب أسمى سنغر في الموية موية كان كبت يال بدوين شغل بكتب بيو ما في متانية ما في فرشة ما في انت كان منظمة جد يا قلت علينا بينا تال شوب ناد بليونك وبعدها قرجة كن ما عندنا هاك في السودان قولان ما عندكم كن عندنا هاك من في منظمة تال دينا قنا
10: دبنجا أخبار لكل السودان.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفي إطار ما بدأناه من التوثيق لجرائم المصاحبة للحرب الجارية بالبلاد، وبمناسبة انقضاء 3 سنوات على هذه الحرب، طلبنا من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي أن يقدم عبر البرنامج محاضرة تحت عنوان المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سوف نستمع لهذه المحاضرة المقدمة من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، فلنستمع إلى المحاضرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أحييكم وأحيي عبركم المستمعات والمستمعين، وأشكركم على الاستضافة للحديث عن العدالة الانتقالية بمناسبة مرور 3 سنوات على الحرب في السودان والتي ما زالت مستمرة. فالسؤال المؤلم والذي يطرح دائما، أين العدالة الانتقالية من كل هذه الدماء؟ وكما هو معلوم إنه أثناء الحرب بتحدث انتهاكات جسيمة جدا لحقوق الإنسان، وحرب السودان حصلت فيها انتهاكات جسيمة في داخل العاصمة المثلثة وفي الجزيرة وفي النيل الأبيض وفي دارفور، وبالتحديد الجنينة والفاشر و الكومة والضعين. هناك من ينتظر انتهاء الحرب لبدء العدالة، لكن العدالة الانتقالية تبنى أثناء الحرب، وذلك على أكتاف فئة تعتبر حجر الأساس لأي عدالة انتقالية في المستقبل. بدونهم تبقى الانتهاكات مجرد أرقام غامضة لا تكفي لإدانة أحد. هذه الفئة هم المدافعون عن حقوق الإنسان أو النشطاء الحقوقيين، وأنا طبعا أفضل إطلاق اسم المدافعون عن حقوق الإنسان على هذه الفئة. من هم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعتبرون العمود الفقري لأي عدالة انتقالية أو حجر الأساس؟ فورد تعريف المدافعون عن حقوق الإنسان في الإعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة سنة 1998، والتعريف الوارد هو أي شخص أو مجموعة تعمل سلميا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي السودان بالتحديد هنالك أطباء يوثقون الانتهاكات، وذلك من خلال عملهم في المستشفيات و الكشف على الجثث التي تصلوا، فهم بيعملوا تقارير إذا كانت هذه الجثث فيها تشويهات أو آثار تعذيب. أيضا المحامون الذين يتابعون حالات الاختفاء القسري أو أي انتهاكات أخرى، برضو هم مدافعين عن حقوق الإنسان. أيضا لجان المقاومة على مستوى السودان برضهم مدافعون عن حقوق الإنسان. في الفقرة الفاتت ذكرت إنه المدافعين عن حقوق الإنسان هم حجر الزاوية أو العمود الفقري لأي عملية عدالة انتقالية في المستقبل. لذا يجب أن يتحلى المدافعون عن حقوق الإنسان بالصفات الآتية: 1- الحياد والنزاهة. ربما يطرح سؤال: مع اشتداد الحرب كيف يمكن لأي شخص أن يكون حياديا؟ لكن لا نقصد بالحياد هنا غياب المشاعر بل انضباط المنهجية. يعني المدافع النزيه لا يقول هذا الطرف ارتكب انتهاكات أكثر من هذا الطرف. أيضا المدافع عن حقوق الإنسان النزيه لا ينحاز جهويا أو سياسيا، وبالتالي لا ينحاز لأي من طرفي الصراع. ولا يمكن للمدافع عن حقوق الإنسان أن يدين انتهاكات طرف ويغض البصر عن انتهاكات الطرف الآخر. العدالة الانتقالية لا تخدم أحدا سوى الحقيقة. الصفة الثانية التي يجب أن يتحلى بها المدافع عن حقوق الإنسان هي النزاهة، تعني لا مبالغة بالرغم من الألم. وكما هو معلوم إن المدافعين عن حقوق الإنسان فقدوا جزء من أسرهم بسبب هذه الحرب، كذلك جزء من زملائهم بسبب هذه الحرب. ولكن لازم المدافع أو يجب أن لا ينساق وراء العواطف. لذا عند الرصد لأي انتهاكات، إذا أجرى المدافع عن حقوق الإنسان مقابلات مع الضحايا أو استجوب أي شهود، يجب أن يكون ذلك بلا مبالغة، لأنه لو فيها مبالغة ممكن تشكك في مصداقية.

0: في النهاية عندما يطعن في مصداقية المدافع تنهار إمكانية أي مساءلة. الحكمة اليابانية تقول: إذا فقدت مالك لم تفقد شيء، لكن إذا فقدت أمانتك أو مصداقيتك فقدت كل شيء. لذلك يجب أن يتحلى المدافع عن حقوق الإنسان بالمصداقية، ودائما المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى الضحايا، وبغض النظر إن هؤلاء الضحايا ينتمون إلى أي فئة أو إلى أي مجموعة حسب مبادئ حقوق الإنسان. وأيضا المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى العدل والمساواة. يبقى إذن المدافع عن حقوق الإنسان ينظر إلى الانتهاكات ولا ينظر إلى هوية الجهة التي ارتكبت الانتهاكات. وبالتالي حكاية إنه نحن لا نساوي بين هذا أو ذاك دي مرفوضة في مبادئ رصد الانتهاكات، لأن المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يرصد انتهاكات جهة ويغض الطرف عن انتهاكات الجهة الأخرى. أو بمعنى أدق، المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يخدم أي من طرفي الصراع. 3 سنوات من الدماء والنزوح واللجوء والانتهاكات الجسيمة على حقوق الإنسان، ما زال الكثيرون يتساءلون أين المجتمع الدولي من الذي يجري بالسودان وأين العدالة. الحقيقة العدالة الانتقالية لم تبدأ بعد، لكن أساسا تبنى من الآن، أي وما زالت الحرب مستمرة وتبدأ تحت الخصف وفي الظل على أيدي المدافعين عن حقوق الإنسان. لذا المدافعين أو المدافعون عن حقوق الإنسان يدفعون أثمانا باهظة. بعضهم قتل، ودي حصلت أكثر حاجة في الجنينة. يمكن مجتمع المحامين لوحده أو المدافعين عن حقوق الإنسان من المحامين اللي اتفقدوا أو استهدفوه في الحرب دي حوالي 5. أذكر منهم الأستاذ طارق حسن الملك والأستاذ خميس ومجموعة أخرى لا تسعفني أو لم تسعفني الذاكرة باستحضار أسمائهم. والعدد الأكبر من المحامين أو من المدافعين عن حقوق الإنسان عموما الآن لاجئين بالدول المجاورة في تشاد وفي أوغندا وفي كينيا وفي مصر، هذا بالإضافة إلى عدد آخر مشرد داخل مدن السودان الأخرى. لا ننتظر انتهاء الحرب لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان للأسباب التي ذكرتها، لأنهم عمود أي عدالة انتقالية مستقبلية في السودان، وبدونهم نظل نردد أسماء الضحايا دون أن نعرف أين هم وماذا جرى لهم ومن المسؤول. لذا المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان الآن يستحقون الحماية والتمويل والاعتراف بأنهم مهندسو الحقيقة التي ستبنى عليها العدالة مستقبلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي الذي قدم هذه المحاضرة حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وبشكركم أنتم كمان مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج فيلمي.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، وزوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دابانغا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائر مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة التأسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب الإيطالية ومحاسبة مرتكبي الانتحاكات. ومنسقة الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان اللاجئين جنوب السودان محلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور الأوضاع الإنسانية. ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دابانغا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين، ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بدين نزينا فرين ثلاثة. أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو مرزم يجينا ولا يدينا مشامات ولا يدينا فرشات ولا يدينا أكل ولا يدينا جركانات شغل ما يدينا كل وانين ندوبين تابعين مروات كده أين تكن منظم الجد يا قلت علينا بينا تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرية كن ما يدينا هاك في السودان قولان ما يدكو كن يدينا هاك من في منظمة تعال دينا قرية.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبر أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية المنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دابانغا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف في بيان القوات المسلحة قبضت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمون في تصريح لراديو دبنجا أن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهم الوزارة بالقضوة لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا أنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يؤيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة ما تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدا أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإقاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف رسالتي لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي بس برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر، يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذوا الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غايد الفرقة. أنا بقول لكم الآن: يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد إدارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإغاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمع لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في القريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد نالله بشرق ولاية سنار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال الممرض صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال اليومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل إستاك لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان اشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلو جرام. بعض الناس شافوا انه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا انه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية وتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دابنغا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
3: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دابنغا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسي بتاع الدولة باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية. سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة تحت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورة وده واجبة تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
2: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب، أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
3: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
2: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات السودانية، عايزينك برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
3: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة بنقول العلاقة وطيدة، وصلة كبيرة، لأن العملات، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص هيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا نقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، يفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم، والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لابد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
2: نرحب مستمعي راديو دبنجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
4: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، و الملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وبو جيم، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجد بيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. ف الدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه تفرضت اسعار عالية جدا على النفط ما عندها اي تبرير، وفي نفس الوقت القرارات دي ما حلت الازمة المعلقة بشنو بانسياب الامدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الازمات وكده. لما جاءت الحرب الايرانية الامريكية الاسرائيلية دي، فاجا مجموعة الطفيلية دي لقيت فرصة انها اتضغط اكتر واكتر في اطار المزيد من البحث عن الارباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى غضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع أن الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسهل قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لا دائما مجال للشك أنه برضو المثالة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان. الضمان الذهبي ودلاته ما عنده تبرير، يعني انت بتخوض ضمان، الضمان ده ليه هدف ما في كلام، والضمان الجديد هتربح بعد شوية اذا توصل للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في اطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي او كده، وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في انها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السوداني ذاته ما وضح انه يتؤثر مثل هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده، وبرضو ما اتحددت يعني هذه الضمانات الى اي مدى ستهبط بالاسعار الى المستوى العادي بتاعت المشتقات البترولية وكده. ده يوضح انه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس، لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد أو في مجال التوزيع الداخلي ولا في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة، ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
2: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحبا بك.
7: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخذ الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخذ الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات الساعات أي أم بدأ التطعيم لازم تتكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول نادي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة دي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من نصحهم إنه ما تغلق، يعني جرين بدا جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي، بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو وكا ممرض او بيقوم بيديك كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
6: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: راديو دبنجا
9: الديوان.
10: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج الديوان، ومعنا في هذه الحلقة الدكتور الخبير في مجال التعدين الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله. دكتور قرشي، يعني أنتم كخبراء وكمعدنين ومختصين في مجال التعدين، هل تفتكروا أنه ممكن كمؤسسات أكاديمية يكون عندكم دور في أنكم تقدروا يعني تصلحوا ما ما ما, ما أفسدته يعني هذه الممارسات؟ هل الجامعات السودانية العاملة في مجال صناعة التعدين أو في مجال المعادن في مجال التنمية، هل الجامعات عندها القدرة ممكن أنها تغير هذا الواقع؟
11: والله شوف، هو طبعا ما في تأثير مباشر غير أنه نحن نخرج مهندسين كل مرة ننفذ السوق والشركات بمهندسين يعني خريجين سواء كان من البكالوريوس او الدبلومه. يعني في تخصصين، انا كنت اعرف شو عليكم في تخصصين، في تخصص بتاع مناجم اللي هو بيقوم بعمل المناجم اللي بيحفر المناجم. طبعا الجيولوجيين بيكون حددوا اصلا المعدن ده سواء كان ذهب ولا غير ذهب، انه هو شكله كيف، عمقه كم، افقي راسي مايل، نوعه شنو. فبيجي المهندس التعدين بيجي يشوف ينتج يكشف الارض من فوق ولا اندر جراوند، يعني بسموها اندر جراوند تحت. بيجي بعد اننا هو مهندس المناجم، وهل يحفر بير قصاد المعدن ده ولا ممكن يحفر في اي حته، لانه البير عنده مواصفات برضه، يقول لك تعمل في حته عاليه عشان المياه الامطار ولا الخيران ما يجي يعني، وبعدين من البير ده تمشي للمعدن عشان بحاجه افقيه. طبعا لها شروط فيها فيها فيها فيها طبعا فيها تدعيم وفيها تهويه وفيها رصد للتحرك بتاع الصخور بالحاجه يسموها السترونج سترونج زوت، يعني جهاز كده زي السيبه بتاعت الكاميرا بتاعتك دي، بخدها في الارض وبكون عنده حساس ضغط على الحجر، لو اتحرك مين اللي بتعرف، يعني كل ما صباح وكل ساعه بتصوت انه في حركه عشان تضمن وجودك في تحت المنجم ده. وفي تدعيم فوق بتشيل لابس الهلمنت اللي هو الطاقيه بتاعت الخوذه، ما الخوذه دي، وفيها بطاريه، وبعدين في رصد للغازات، وفي شروط للتفجير برضه، التفجير لانه بتطلع غازات، التفجير اصلا غازات. كل الحاجات اللي بتعملها هي عجين، لكن في النهاية كلها بتنتهي ترجع بتلقى غازات. أول ما تفجر كل

0: فيها كبريت، في ثاني، في اول اكسيد الكربون، في كربونات، ريجين، ده كلها بتتفرتك من الثاني. فانت لازم تعمل تهويه قبل ما تدخل الناس في المناجم وكده. ده شروط المناجم كده. ده طبعا الطلاب يجي يتخرجوا عارفين الشغل بتاع المناجم، يحفر وين، يعمل وين، كيف تنتج وكم تنتج وكده. بعدين بيجي الجزء الثاني اللي هو احنا برضه بنخرج اللي هو بتاع البروسيسنج، المعالجه، معالجه الارقام، اللي هو الناس اللي بعمل اللي شغالين في الذهب ده. انت تيجي تركز الذهب او تطلع الذهب تنقيه، ده اللي هو شغل بتاع البروسيس، برضه جزء من مهندسين التعدين المتخصصين في عمليه التريتمنت، معالجه الذهب اللي هو سواء كان بالزئبق او الزئبق او السيانايد يعني. فنحن نرفض للشارع والبلد عدد كبير من المهندسين والتقنيين الموجودين. طبعا بعد ذاك نناقش كم مره كنا دايرين نستدعي ناس، استدعينا كان بتاع الشركه السودانيه، مدير الشركه السودانيه للموارد المعدنيه، كم مرة قلنا عليه جينا و يعني يدعمنا في أنه في معامل وفي ده، لكن طبعا أنفرشنتلي ما جانا. طبعا ما عندنا طعم أي حاجة، لكن في مهندسين الرجيم معانا، وفي دكاترة برضو من الجامعة ذات ومش تعينوا في الشركة السودانية، فديل عندهم يعني ده بيساعدوا في عملية الإرشاد والمراقبة، المراقبة الصحية مراقبه الانتاج، وكيف يتعامل مع الزئبق، وكيف يتعامل مع السيانايد يعني. فدل يعني ده الحته الوحيده الواحد ممكن او المجموعه بتاعت المهندسين دي اللي يقدروا يساهموا، او الجامعات تساهم في عمليه التعدين يعني.
1: دكتور نعم. دكتور الـ يعني هل تفتكر انه قطاع التعدين ده مؤهل في انه يمكن يساهم في اعمار البلد مره ثانيه، يحقق نوع من الاستقرار الاقتصادي؟ ما هي الشروط التي يجب ان تتوفر حتى يستطيع السودان او يستطيع او الدوله السودانيه يعني يمكن ان تعود وتعمر وتحقق تنميه واستقرار اقتصادي؟
0: هو في الظروف الغير طبيعيه اللي هسه شغال فيها اللي هو التعدين العشوائي ده، البلد لازم تقيف شويه على رجلينها يعني، لازم يعني بعد ذاك يقننوا الشغله بتاعت التعدين دي، ويكون تعدين منظم وينتج اكثر. وهسه في فارق كبير جدا في التهريب وفي النص الذات، في فاقد الذهب ذاته، في الفاقد، وفاقد السيانايد، فاقد الزئبق، ده كله فاقد. فانت لو قدرت تقنن الشغل ده بطرق مختلفه بتقدر ترفع الانتاجيه وكده، وبتنمي البلد اكثر. لكن في الوقت الحالي لازم الدوله تقيف على رجلينها بواسطه الذهب الموجود ده. في معادن اخرى طبعا مش ما سالين فيها، لانه الذهب بيجيب عائد سريع طبعا، والدولة بتستفيد منها في الوقوف على رجلينها طبعا. دي مرحلة مهمة جدا في أن الدولة تقيف، بعدين توقف مؤسسة تانية الزراعية والحيوانية والصمغ العربي ومعارف مين السياحة، والمؤسسات تقيف على رجلينها. وبعدين التعليم طبعا دار تكلفة عالية جدا عشان تعدي بطريقة بيرفكت، داير تكلفة عالية جدا، الدوزر ب 500,000 دولار، فتكلفة عالية جدا يعني. انت لازم الدولة تقف على رجلين عشان تخلي ليل ياخذوا راحتهم، ياخذوا نفس شوية، يعيدوا قوانينهم، ينظموا نفسهم وينظموا الشركات، منح الرخصات تكون بطريقة يعني كويسة، وفي عندهم امكانيات. انا افتكر انه في امكانيات في مجال التعدين، لانه مثلا الجيولوجيا عندها مكاتب، انا ما اعرف المكاتب دي، زمان كان في مكاتب عدد كبير جدا، مكاتب بالاقليميه. الشركه السودانيه ما عندها هسه الان، الشركه السودانيه

0: الموارد المعدنية ما عندها مكتب أصلا، في مكتب مكتبات محددة، لكن الجيولوجيا دي في أي حتة في أي ولاية في أي محافظة عندها مكاتب وعندها إمكانيات. كان زمان أنه يعني مراقبة التعدين العاجلي كله عن طريق المكاتب الإقليمية دي، وتكون على اتصال بالمركز. فلو في إشكال كبير طبعا بيودوا وفد عديل كده بتاعت مهندسين عشان يشوفوا المشكلة شنو. يعني أنا بتذكر قبل فترة برضو الجيولوجيا، مثلا الجيولوجيا مشكورين، ناس الجيولوجيا دي متعبين شديد، فرسوا الوفد على أساس يشوف التعديل العشوائي في بدايته. كان في إشكال، يعني ناس بيشكوا في الشمالية في تدمير للبيئة الجيولوجية والبيئة الصحية والبيئة التعدينية كلها. فمشوا من ضمن تقاريرهم، مشوا لقوا شركة تعدين أهلي شغال بالبورشافيل، اللي هي اسمها شنو بورشافيل دي، البوكلين يسموه البوكلين، بتعدين تحفر وما لقوا أي نقطة ذهب. والبوكلين ده وصل بحفر لغاية ما هو لغاية ما قدر يطلع، يعني دخل نفسه في حفرة كبيرة ضخمة جدا، حفرة ما تتخيلها أصلا. قالوا حتى البوكلين ما قدر يطلع إلا يعني بيجوا يعالجوا كيف يمرقوا من الحفرة دي بدون ما يطلع أي نقطة ذهب. فأنا بفتكر إنه يعني في ناس في إمكانيات عند الناس ممكن يرجعوا يعيدوا يضبطوا الأمور والتعدين يمشي بطريقة بيرفكت، يكون بطريقة منتظمة.
1: طيب دكتور، نحن إن شاء الله في ختام هذا الحوار، يعني لو قلنا لك يعني تنبأ لنا بمستقبل عملية التعدين في السودان في السنين القادمة، وأنت يعني تعمل في مجال التعدين، يعني قلنا لك تنبأ لنا يعني مستقبل عملية التعدين في السودان، يعني هل يعني في أمل أنه المسألة تكون أفضل تكون أحسن، ولا برضو الناس بيكونوا قاعدين في نفس المربع ده بنفس الطريقة العشوائية وبنفس الاقتصاد الدورة الاقتصادية السوداء، يعني اقتصاد أسود، الدولة ما عارف الموارد دي ماشية وين، القروش دي ماشية وين، العائدات ماشية وين، الحاجة دي بتطلع كيف؟ فكده تكلم لنا عن المستقبل.
0: والله أنا بفتكر المستقبل موجود، الناس إن شاء الله الحرب ده تقيف وياخذوا منها دروس وعبر طبعا، وأكثر يطلع الناس أكثر جدية طبعا في مواضيعهم وفي مواضيع طبعا هم، لأنه أصلا في الظروف دي يعني دائما الناس بتجاوز بعض الأمور يعني المخالفة للقوانين. لكن ان شاء الله بفتكر انه في شغل بكون في عندنا بيز بتاع قاعده كبيره جدا بتاعت معادن موجوده في السودان. يعني انا اديك مثال، حفره النحاس دي اشتغلوا فيها خمسه دول دي كل دوله طلعت احتياطي، خمسه دول شغاله في حفره النحاس في 1 كيلومتر مربع فقط، 1 كيلومتر مربع فقط اللي هو بيسموه حفره على دينار دي، أنت في عدد دينار زمان النحاس طبعا، وطلعوا احتياطي بين 10 لغاية 20 مليون طن في الكيلومتر الواحد. ففي واحد من الجيولوجيين طبعا طلع مشروع أنه الأريا دي فيها 50 كيلومتر، يعني في 49 كيلومتر غير مستغلة في منطقة باشورة ورنقة، وفي نهر اسمها نهر أمبلشة وإدة، يمكن أنت كنت عشت في جنوب دارفور. ففي النهرين ده بيلتقوا في الردوم وكب في بحر العرب تقريبا. فده مقترح أنه يكون في سد ينتج الكهرباء، ويمكن استغلال حفرة النحاس دي في انتاج اسلاك النحاس، يعني انتاج يكون انتاج فاينل برودكتس يسموه، انتاج نهائي للنحاس، لانه تصدير النحاس مكلف برضه، نسبته بسيطه جدا 2.7% من النحاس، فده لو صدرته ما بيبلغ قيمه. فانت لازم تركز زياده، تعمله 100 100، تعمله حاس، تعمله اسلاك وكده. فاقامه مصنع، وقالوا في ثروه غابيه كبيره جدا ممكن بس تنسى المنطقه دي، واستغلاله للسودان ده كله. يعني شوف، 20 مليون طن في 1 كيلومتر، اضرب في 50، ده مليار طن، مليار طن من النحاس. ده واحد مشروع من المشروع الواحده، يعني من الحاجات الإسلام، يعني الشعب الإسلامي ممكن يستفيد من قدام. وفي مشاريع في لنقسنا برضو، بس في مناطق غير مكتشفة في لنقسنا، وكرمك جيسان وده حديد. طبعا عندنا في وادي حلفة أكثر من مليار طن من الحديد، لكن طبعا بنسبة ضعيفة. لكن طبعا في خريجين كتار جايبين كيف يعالج النسبة الضعيفة دي. لا، يرفع الحديد لازم ترفعها لغاية نسبة 55% على سنه تدخل الفرن، فدي ما بتشتغل في الفرن الا يرفع نسبته. وفي اساسا في شركات كثيره على الحليب دي قامت وجات تسال من الحديد في السودان، يعني بالذات وادي حلفه دي نسبه كبيره، مليار طن من الحديد ده نسبه او كميه كبيره جدا طبعا. و معادن السودان كثيره، وفي عندنا النحاس اللي هو في الارياب دي برضه في كميات كبيره من النحاس في الارياب. وصحيح في معادن كثيره، والذهب ده لسه ما تعرف، يعني هسه في ناس يقول لك يا اخي الذهب ده كميته كذا، انا شخصيا ما عارف كميته، الكميه الموجوده الاحتياطي الاحتياطي الذهب الموجود، لكن ظهر في كميات كبيره جدا في من الذهب، وفي مناطق لسه ما اكتشف طبعا فيها ذهب. الانقسنا دي هسه فيها ذهب كميات كبيره جدا برضه، يعني مع الكروم ده اللي هو الحديد ده في ذهب برضه، في يعني واعد كميات واعده يعني. فبفتكر انه في ابو جيبها برضه فيها ذهب، يعني اكتشف اخيرا ابو جيبها دي في مناطق كبيره فيها ذهب، بس الان طبعا فيها اشكالات طبعا، لكن فيها احتياط كبير. وعندنا العباسيه برضه فيها حديد وفيها فوسفات، يعني عندنا معادن كثيره جدا مختلفه في السودان. يعني ان شاء الله باذن الله كان استقرار البلد، لان البلد اصلا زراعيه وحيوانيه، ثروه حيوانيه وزراعيه، فلما يضاف عليها المعادن تبقى ان شاء الله مستقبل قوي جدا للاجيال القادمه باذن الله رب العالمين. ربنا ان شاء الله يوفقكم جميعا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أوكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أوكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أوكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أوكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قصي الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا ومحتاجين يعني بجد، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولاد نمشوا المدارس ودهلين خيم لأنه الخريف المطر لو يجي يهجيهن سريع، بس صراحة كده دهلين كاش بروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات، هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى أهو، بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما وقعت تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما يجي بيشتروا حاجات وبيصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تجدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيتها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمله من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثيره كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع سعر الطاقة وارتفاع سعر البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
2: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة.

0: مستمعي راديو دونغ الأعزاء، إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق، والسفير الدكتور طارق الكردي، والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: من قلب الشارع ولغاية مسامح، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مساحة المايك.
1: مرحبا بكم مستمعي ومحبي ذا بنقراب، جيناكم في مساحة جديدة ومختلفة، وامنياتنا انكم تكونوا في اتم الصحة والعافية. محطة مختلفة وابتدى مشوار الراب. ورغم الاحتراف المتزايد بالراب كلسان حال الشباب، لا تزال بعض الفئات المجتمعية بتنظر إليه كفكرة دخيلة. ومع هجرة الرابرز إلى دول مثل مصر والخليج وأوروبا، بيواجه الفنانون تحدي الحفاظ على الهوية السودانية وقضايا الداخل، مع ضرورة الاندماج في أسواق فنية جديدة ومختلفة. حلقة جديدة مع الرابر راندي جي، مرحب بك في ذا بنقراب وسعيدين انك تكون معنا في حلقة اليوم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم راندي جي، ان شاء الله تكونوا بخير وكويسين يا مستمعين ذا بنقراب.
1: بداية كلمنا عنك وعن اهتماماتك وبداياتك مع موسيقى الراب.
2: والله انا اخن الراب دي جاني صدفة بحتة، انا اصلا كنت بسمع اغاني كتير يعني كالراب او بعيد عن الراب، تمام؟ يعني من المواقف الطريفة بتذكر لحد هسه، اول اغنية كتبتها كان عمري يعني 8-9 سنين، كانت على اغنية على بيت

0: الله البس ما مستحضر. اي هلو هلو بتاعت الفنانة العظيمة ادل تمام. فلما سمعت الاخوه الكبير قاعد يضحك وداني 5 جنيه نظام برافو عليك والكلام ده. انا ما فرقت معي القروش الصراحة، انا شددت حاجة واحدة ان الغنية علقت في راس اخوي تمام. فحسيت كده بشعور مختلف اني قدرت ابسط اخوي حتى لو بغنية تمام. فبس ومن هنا زي ما بقوله كده بدت اللمعة واخدتها كهواية حرفيا. انا ما كنت مركز مع الراب لحد ما لقيت نفسي تراكاتي كترت صراحة واهتماماتي كترت. فبس فحسيت نفسي كده يعني ما قدرت الناس كنت. فأنا وجوت نزلنا تراك وإن شاء الله يعجبكم.
1: وما هي الرسالة الأساسية اللي بتحاول إنك توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت مهتم بها؟
0: أنا عندي يقين كبير إنه رسالتي الأساسية إنه السين السوداني ده يصل للعالمية مع كل الاحترام والتقدير للزملاء الفنانين يعني تمام. ويعرف العالم يعني شنو السودان واحنا كسودانيين في اي مجال فني احنا كتار وفاهمين وبنعمل الحاجه اللي بنعملها دي بحب. عندك من قديم الازل يعني عندنا اساطير كبار يعني فنانين ولحد هسه عندنا اساطير تمام. فانا بخطهم ليك كمرجع يعني بسببه انا بحاول اطلع احسن من عندي في التراكات.
1: جميل جدا
0: وان شاء الله جاي يعجبكم.
1: وهل بتهتم بقوه الكلمه والرساله ولا بتهتم اكثر باللحن والايقاع؟
0: انا بعيد عن ايقاع البيت، انا اكثر حاجه بتجذبني الميلودي او اللحن. يعني اللحن ده هو اللي بحرك احساسي انا من جوه، هو اللي بخليني اقدر اعبر لك على الفكره اللي انا بفكر فيها تمام. زائده انا ميال اكثر انه انا بعيش القصه أكثر من أوصل لك الفكرة صريحة، يعني أي شكل لنا حاسبه.
1: ولو أتيحت لك فرصة التعاون مع رابر واحد حتختار منه؟
0: أنا كده متعاون مع زبايلوت AKA جوتا، بس لو خيروني أول واحد بدون تفكير فليبتر، عشان فليبتر يعني زول أسطورة، يعني أسطورة من أساطير الرابسين. وغير كده حتى طريقة كتابته بحسبها شبهنا، فاهم قصدي؟ يعني بكتب بكل عفوية. دينا أكتر حاجة بحبها يعني في الفنان إنه أنا بحب التصنع، إنك تكون يعني زي ما أنت أنا بعرفك تكون تراكاتك.
1: شكرا جزيلا الرابر راندي جي على المشاركة.
0: شكرا لكم يا مستمعين ده بنقرب، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة كده وتبسطكم كده زي ما أنا انبسطتها. وبيس.
1: وجديد الأغاني الحصرية على ده بنقرب.

انا سايق الكل انا بايلوت ومعدي وفات وخاتي الحسي ما برد هنا انجعله الا شفتك ولقيتك بزنس يا شباب دقيقه معلومه مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يلي ببدا اعتبك احنا في الخميس كله عارف ان كله دار قيس كله دار قيس كله احفظيه صاحب الوهمي ابعد من الخسيس امسك عندي قيس ربي وراسي كله قاعد

0: ما تبذله من خير يجد طريقه دائما ليعود إليك. انتهى مشوار دبنجراب. شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة الحرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة لارتفاع حرارة درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية المهدئة اللي بتخليهم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس
2: الحرارة. أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات مستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، وما وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك تكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي هي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا ما هو وقع أقرب حاجة تعملها إنك تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا مويه كثير يشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من يخش في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني بتأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلى بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي للجلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم وممكن تؤدي لبتر الاعضاء يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف دي ومن الخطر بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
2: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه اللي بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس بتاعه الذروه يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه نشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي بيكونوا معرضين لها اكثر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار ما ارتفاع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
2: ايوه يعني او في بلكونات اذا كان هم في شقق او في كده على اساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده او الاستحمام مثلا اسنان النهار الاستفادرية تحرر مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد
2: لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إن الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتحبسها.
1: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس فيه.
2: أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. في السنين الأخيرة بقت بسيطة ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات جينا إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتصير فيهم الباعة المتجولين فعشان كده الناس محتاجة إنها تكشف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قص الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين، تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هافيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هافيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا ومحتاجين يعني بجد، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولاد نمشي المدارس ودهرين خيم لأنه الخريف المطر لو جاب يهجيهن سريع، بس صراحة كده دهرين كاش قروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات، هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعدة تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتيجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما يجي يشتروا حاجاتهم بيتصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تاج الدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 9 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها. الحزب الشيوعي السوداني يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بالأبيض.
4: الحزب الشيوعي السوداني يظل في موقفه الثابت إنه هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته هي تجد الترحيب.
3: أسباب تفشي الكوليرا وطرق الوقاية من المرض.
5: غسل الإيدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة.
3: النازحون بمرتال بمحلية طويلة يشتكون من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها.
6: خدمات الأجانب الساهدة معدومة تماما، ماشيين قرابة 3 شهور المراكز اللي موجودة على مصاد مرتال كلهم طلوا للخدمة.
3: استتباب في الوضع الأمني بمحلية كتم بولاية شمال دارفور وارتفاع في أسعار السلع.
7: وضعي الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية.
3: شكاوى من إشكالات في الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية بمعسكر جوز السلام بكوستي.
2: بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا، ومحتاجين يعني بجد في عندنا ناس مريضين.

0: مرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من موقف الحزب الشيوعي السوداني تجاه القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، واللي صدر بالإجماع حول ما يجري في مدينة الأبيض وما حولها، وذلك مع الأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، فلنستمع إليه.
1: شكرا جزيلا على الفرصة للتعليق على موقف الحزب الشيوعي السوداني حول قرار مجلس حقوق الإنسان اللي صدر بالإجماع حول الوضع في مدينة الأبيض وضواحيها. القرار طبعا صدر بالإجماع، طبعا الاستنكار أولا طبعا، وبعد ذلك تكليف اللجنة المكلفة أصلا للتقصي حول الانتهاكات والفظائع اللي دائرة في السودان، إنه هذه اللجنة تبدأ التحقيقات الأساسية حول طبيعة ما يجري طبعا وهو معروف، ولكن لمزيد من التوثيق لمعرفة ظروف الناس المحاصرين داخل مدينة الأبيض عن طريق ميليشيات الدعم السريع. هذا قرار يجد الترحيب كالعادة طبعا، والحزب الشيوعي السوداني ظل يرحب بكل جهد بتقوم بها المؤسسات الإقليمية والدولية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان بخصوص تقصي الأوضاع والرصد والتوثيق الانتهاكات اللي ظلت تجري في مناطق عديدة في السودان منذ تفجر الكارثة في مناطق كثيرة طبعا، من بينها دارفور وشمل طبعا باقي السودان. الآن لحد كبير هذه انتهاكات محصورة في دارفور وفي كردفان وأجزاء من النيل الأزرق. على كل حال، الحزب الشيوعي السوداني يظل يعني في موقفه الثابت إنه هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته السيادة الوطنية للسودان في كامل أرض السودانية، هي تجد الترحيب. ومع ذلك الحزب الشيوعي عنده ملاحظات طبعا كثيرة بأنه هذه القرارات التي ظلت تصدر حتى في أثناء الفترات الصعبة ولفترات طويلة، مثلا زي حصار الفاشر اللي استمر لأكثر من 18 شهر تحت سمع وبصر العالم، خاصة مؤسسات اللي عندها علاقة بحماية أرواح المدنيين، من بينها مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، مجلس السلم والأمن الإفريقي، جامعة الدول العربية. الآن هي الجهات دي كلها شكلت الرباعية وتشكل الخماسية. ظلت هذه الفظائع تحدث باستمرار ولفترات طويلة، شملت مدن كثيرة، يعني مش الفاشر والأبيض فقط، عندنا بابنوسة، عندنا الدالنج، كادوغلي، مدن أخرى كثيرة، لكن لم تحرك هذه الجهات أي ساكن زي ما بيقولوا في اتجاه اتخاذ خطوات لحماية أرواح المواطنين السودانيين. ظل الحزب يكرر بأنه المفقود في هذا الجانب هي الخطوات العملية على الأقل في إطار المحاسبة والمساءلة، بحيث أنه متورطين في ارتكاب هذه الجرائم يجب أن يتم تقديمهم للعدالة، وجانب العدالة مفقود بصورة ملموس بصورة واضحة، وهناك بطء واضح أيضا في الانتهاء من التحقيقات حول الجرائم المعروفة. إذا أخذنا دارفور نموذج، منذ أحداث ثابت والآن في الفاشر، ظل مكتب المدعي بتاع جرائم دارفور التابع للمحكمة الجنائية الدولية يعني خطوات بطيئة للغاية، والناس الضحايا لا يرون يعني أعمال ملموسة. على الأقل كان من المتوقع أنه في كل إحاطة للمدعي بتاع المحكمة الجنائية أمام مجلس الأمن أن يطمن الناس بإصدار يعني قوائم جديدة للمتهمين في هذه الانتهاكات، والناس ما شايفين. غياب العدالة شجع المتورطين في الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة. نحن بنفتكر أنه في الحزب الشيوعي أيضا السودانيين في الخارج، خاصة في المدن الرئيسية في لاهاي، في بروكسل، في لندن، في باريس، في نيويورك، في كندا، حتى في أستراليا، يجب أن يلعب دور كبير جدا في ابتدار حملة تضامن مع الشعب السوداني واستقطاب الشعوب، المنظمات الحقوقية حول العالم والشرفاء من ذوي الضمير الإنساني من الديمقراطيين ومحبي السلام للتضامن مع شعب السودان في هذه اللحظة الحرجة، للضغط على المؤسسات الإقليمية والدولية في الإسراع بخطوات ملموسة في وقف الحرب أولاً، ثم ثانياً أيضاً في مخاطبة الوضع الإنساني المتفاقم، خاصة بما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية والضغط على طرفي الحرب في فتح الممرات لوصول مواد الإغاثة الرئيسية والأدوية، خاصة ونحن في فصل خريف، خاصة مرض الكوليرا اللي الآن بنسمع أنه في مناطق مختلفة، سواء كان في كردفان أو في دارفور، هناك تفشي لهذا المرض اللي بيتكرر كل سنة. أعتقد أنه السودانيين في المهجر عليهم مسؤولية في الضغط على هذه المؤسسات والدول لوقف هذه الحرب، ومن ثم يعني سينفتح الطريق أمام الإجراءات الأخرى، سواء كان عمليات تصميم العملية السياسية بغرض الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية واستعادة الحكم المدني.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث لا تزال بعض المناطق في البلاد تعاني من تفشي مرض الكوليرا. كيف نحمي أنفسنا من مسببات الكوليرا؟ كيف التعامل مع مريض الكوليرا؟ كل ذلك مع الدكتورة أديبة إبراهيم، أخصائية الباطنية والأوبئة.
2: السلام عليكم. الكوليرا أصلا هي مرض بيسببه البكتيريا عبارة عن سائل حاد ووتري، مرات مصحوب بحمى، وبيكون يعني الإسهال مستمر مع استفراء أوعي، وكلها بتكون شكلها مائي. أصلا يعني هي السبب الرئيسي في حدوث مرض الكوليرا اللي هو المياه الملوثة والأكل الطعام الملوث وتراكم الأوساخ والقاذورات وعدم إصلاح البيئة اللي بيكون موجود فيها أو يحصل فيها المرض، ودي غالبا بيكون في تكدس وبينتقل بسرعة شديدة جدا. أهم حاجة في الوقاية منه إنه لازم تتوفر مياه نظيفة، ولازم يتغطى الأكل من الذباب ومن القاذورات الأخرى، وغسل اليدين أهم حاجة من كل ده اللي هو وش هذا بقوله، يعني غسل اليدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة. النظافة مهمة جدا وعامل أساسي. بعدين على مستوى المرض مضاعفات خطر جدا، بتؤدي في النهاية للموت إذا ما عولجت بالطريقة الصحيحة، وبيحصل فيها فقد كتير جدا للمريض. مريض الكوليرا مرض بيساء، يعني لم تكون في مضاعفات أو خلاص في الدي هيدريشن، بياخد المريض من 50 لـ60 دريب مرات في اليوم، وطبعا بتتعالج بالأنتيبيوتيك وبالسوائل وبالنظافة. وأهم حاجة على المستوى العام إن المنطقة اللي بتكون فيها الكرة المفروض تتقفل، ما يدخلوا عليها ناس أو يخرجوا منها، ولأنه بتنتقل بسرعة زي ما قلنا، ومجرد ما شعر المريض بأعراض المرض لازم فورا يمشي الدكتور بياخد العلاج الأساسي اللي هو الأنتيبوتيك والفلاجيل إضافة للدريبات إذا كان في فقد في السوائل. شكرا.
0: مرحب بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى النازحين بمنطقة مرتال القريبة من طويلة بولاية شمال دارفور، اشتكوا من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها. لمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي بمنطقة مرتال اتصلنا في جولة السودان اليوم بالنازح حسن آدم، وهو ناشط في المجال المدني داخل المعسكرات الموجودة في مرتال، ليطلعنا على أوضاع الصحة بالمنطقة. أهلا ومرحبا بك حسن في جولة السودان اليوم.
3: أشكرك كثير، الله يبارك فيك. يطلعنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما، ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتال كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعلاج. عندنا قرابة 4 مراكز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا، قرابة 4 وقيل 5 مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني، البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3، تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك التهابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع علاجاته فاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوه هنا ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة ما بكون متوفر، برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما إنه جانا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى جانا ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني، برضو لأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشب لك يعني العذاب هنا. اول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة لشنطته او بالنسبة لحالة الولادة، تعب كتير بل انه بتحبل يعني، بس أم بتحبل وبتحبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بيحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل على تأجر العربية انه يوديك في طويلة؟ صاحب العربية ساعد هو بيحتاج لمئتين ألف، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجين يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى أنه لجانب المرأة أنه في جانب ده أنه يدعم المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالى المرتال اللي هي قرابة 8000 أسرة لما تضربها بالفردي ماشي معك قرابة 50000 أو 100000 شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم تقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذات منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية وإن يدعمهم بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يدعموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش، برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني. إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي ده.
0: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونبقى دائما في ولاية شمال دارفور، وهذه المرة من محلية كتم. هذه المحلية أيضا تأثرت بالحرب الجارية واستقبلت أعداد كبيرة من النازحين الذين فروا من داخل الفاشر وما حولها. للإطلاع حول الأوضاع عموما داخل محلية كتم والقرى حولها اتصلنا في جولة السودان اليوم بالأستاذ يحيى آدم إسماعيل المعروف بيحيى الخموس ليطلعنا على الأوضاع بمحلية كتم. مرحب بك أستاذ يحيى في جولة السودان اليوم.
4: مرحب بكم في راديو دبنجا، أنا سعيد أن ألتقيكم اليوم في جولة السودان من محلية كتم لنحدثكم عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية وكذلك الحديث في مجال التعليم. حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قد بتحصل في شكل من هنا لآخر نتيجة لتواجد عدد كبير جدا من المنفلتين حول مدينة كتم، وخاصة في الطرقات الرئيسية هنالك أحيانا تهديدات بالنسبة للمواطنين

قتل حدث في الأسبوع الماضي لمواطن من قرية تنغرارة على بعد تقريبا 5 كيلومترات جنوب مدينة قطم. اعتدى عليه مجموعة من المسلحين وتم قتله ولم يتحصل على الجنان حتى هذه اللحظة. أيضا هنالك عمليات اختطاف حدث لأكثر من 3 تجار، لكن بفضل المجهود القوة الأمنية الموجودة في المنطقة تم يعني إطلاق سراح المختطفين. هذه الوضعية حقيقة يعني أرخ كثير من الناس، لكن هنالك مجهود كبير من قبل الإدارات الأهلية بالإضافة إلى مكونات قيادات المجتمع والقوة الأمنية الموجودة بالإضافة للإدارة المدنية من أجل تحسين في الجانب الأمني. فيما يتعلق بالوضع الغذائي، حقيقة هنالك ارتفاعات جدا بالنسبة لأسعار المواد الغذائية. على سبيل المثال، جوال السكر وصل ل 330 ألف، جركانة الزيت وصل أيضا ل 150 ألف، إضافة لذلك رطل اللبن عمل 32 ألف، مع إضافة إلى ارتفاع أيضا في بعض المنتجات المحلية خاصة البصل بالإضافة إلى الويكا والطماطم وغيرها من المنتجات الموجودة، رغم أن الارتفاع يعني ارتفاع طفيف جدا. وكل هذا الارتفاع ناتج من الارتفاع الحاد بالنسبة لأسعار الوقود، فجالون الجازولين وصل ل 55 ألف والبنزين ل 60 ألف. إضافة لذلك، واحد من أسباب اللي خلى الأسعار دي ترتفع هي نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة في طريق قطم التينة، والطريق الوحيد اللي كان بيعتمد عليها المحلية بالنسبة لاستيراد المواد الغذائية اللي أصلا بتأتي عن طريق الشات. هنالك أحوال أمنية سيئة في تلك المنطقة يعني نتيجة للاستمرار المعارك الموجودة بين قوات تحالف التأسيس بالإضافة إلى الحركات المسلحة اللي كانت أصلا موجودة في تلك المناطق، مما أدى إلى يعني صعوبة في الطرق من أجل جلب المواد الغذائية بالنسبة للمدينة. الشيء الثاني فيما يتعلق بالوضع الصحي، أيضا من الإشكالات أن هنالك ارتفاع بالنسبة لأسعار الأدوية، إضافة لذلك التكاليف الباهظة بالنسبة للعمليات خاصة العمليات الخيصرية. يعني المسألة دي حقيقة بحتاج لتدخل آجل بالنسبة للمنظمات الدولية اللي تعمل في مجال الصحة. إضافة لذلك برضو هنالك الارتفاع بالنسبة للأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة. فيما يتعلق بالتعليم، حقيقة مدينة قطم أو محلية قطم هي من المحليات الكبيرة الموجودة على مستوى ولاية شمال دارفور، إضافة لذلك لأنه هنا في الفترة الماضية إن هنالك محليتين في دائرة جغرافية واحدة اللي هو محليتي قطم والواخا. الآن بعد ما جاءت حكومة التأسيس وعبر الإدارة المدنية تم معالجة هذه المشكلة وأصبحت الموضوع في محلية واحدة، ونتيجة ذلك هنالك عدد كبير جدا من المدارس الموجودة سواء كان على مستوى المدينة أو سواء كان على مستوى الريف، سواء كان الريف في الاتجاهين الـ4 اتجاهات اللي هو الريف الجنوبي والريف الشمالي والريف الغربي. عدد كبير جدا من المدارس الآن هنالك استعداد بشكل كامل بالنسبة لامتحانات للمرحلتي الابتدائية الصف السادس والمرحلة المتوسطة الصف الثالث. هنالك استعداد تام والجالسين للامتحانات لا يزيد عن 2000 تلميذ وتلميذة، واللي هم كلهم بيجلسوا بالنسبة للامتحانات. وقررت إنه المركز مراكز الامتحانات تكون على مستوى مدينة قطم. كل اللجان تم تكوينها والمراكز تم تجهيزها استعدادا لنقل التلاميذ والتلميذات اللي أصلا موجودين في خارج المدينة. تم إعداد الداخليات بشكل جيد، وكل الأحوال فيما يتعلق بالاستعداد للامتحانات استعداد جيدة. إضافة لذلك هنالك استعداد كبير جدا بالنسبة للقوى الأمنية وخاصة بالشرطة الفيدرالية، هنالك استعداد جاد فيما يتعلق بإدارة الامتحانات وتأمينها. الجانب الإنساني حقيقة يتطلب تدخل المنظمات الإنسانية خاصة فيما يتعلق بمعسكرات النازحين.

0: مع اقتراب موسم الخريف يعني حقيقة محتاجين لعدد كبير جدا من المساعدات فيما يتعلق بالغذاء، إضافة لذلك بالنسبة للمشمعات وكل مواد الإيواء، لأن المنطقة منطقة ممطرة وحقيقة بيحتاجوا إلى مشمعات يعني خاصة معسكري كساب ووفا التبرنو، إضافة للنازحين الموجودين في مراكز الإيواء بالمدينة. الشيء المهم من ذلك أن هنالك عدد من المنظمات الإنسانية الآن بدأت تتوافد بالنسبة للمدينة، وهذا يعتبر بشريات كبيرة جدا فيما يتعلق بتقديم الخدمات، ومنظمها الآن بدأت تعمل في مجال الصحة ومجال المياه، وهذه هي خطوة كبيرة جدا يعني ممكن يحدث تحول كبير على مستوى هذه المدينة.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن كوستي بولاية النيل الأبيض اشتكى نازحي كادوغلي بمعسكر جوز السلام من نقص في خيام الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية. مزيد من التفاصيل مع النازحة فتحية صالح من معسكر جوز السلام بكوستي.
2: ألو، السلام عليكم. أنا نازحة من جنوب كردفان كادوغلي في جوز السلام، معسكر جوز السلام كوستي. والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا، ومحتاجين يعني بجد في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولادنا يمشوا المدارس ودايرين خيام، لأنه الخريف المطر لو جاء بيجهجيحنا سريع شديد. والله بجد يعني إحنا محتاجين حاجات كثيرة، منها الخيام، منها بس صراحة كده دايرين كاش بروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته في مراكز، لكن المراكز دي ما كل العلاجات هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتيجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما بيجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا، ويعني بجد الفترة دي ما في إغاثات خاشية علينا، وأن إحنا الخريف الخيم بتاعتنا دي بتدفق مويه، يعني الواحد المطر كان جاء بيكون واقف يا شايل له فرشه خطيه في راسه، المطر دي لما تجف حتى يجيب حاجاته يتبلل وينزل الفرشه دي ويقعد. بجد ما عندنا خيم لانه الخيم بتاعتنا دي من قماشه هو زي الدموريه دي وما بتحملين المطر، وحر والله عندنا حر وفي اسهالات، والله عددهم كتير كتير ما اقدر احصيهم ليك ولا ما أقدر أحسبهم ليك، لأنه أسر كثيرة جات من كادوغلي والدلن كتار والله بجد، لكن الداتا بتاعتهم دي ما عرفاها عندنا الإشراف هناك، لكن بجد كتار، بجد ناس كادوغلي والدلن كتار هنا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب التحايا.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث أصدرت محكمة جنايات دونغولا بالولاية الشمالية يوم 29 من شهر 6 الماضي حكم على الدكتور أحمد الشفة، قضى بسجنه لمدة 2 عامين بالإضافة إلى غرامة 2 مليون جنيه سوداني، وذلك تحت المادتين 62 و69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمتعلقة بإثارة التذمر وسط القوات النظامية والإخلال بالسلامة العامة. وكان البلاق المفتوح في مواجهة الدكتور أحمد الشفا شهد عدة مراحل، حيث تم سحبه بواسطة النائب العام من أمام المحكمة بقرار، ومن بعد تم إرجاع الملف إلى نفس المحكمة التي أصدرت هذا الحكم في حق الدكتور أحمد الشفا. وأثار هذا الحكم الذي صدر من محكمة جناية دونغولا أثار الكثير من الجدل في أوساط القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. في حلقتنا الليلة نستمع لتعليق على هذا القرار الصادر من محكمة جناية دونغولا من كل من الأستاذ المحامي عثمان صالح والأستاذ المحامي ساطع الحاج وكذلك الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان بيعلقوا على هذا القرار. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بتعليق من الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان.
4: السلام عليكم، شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجة. دعوني في عجالة أتحدث عن قضية دكتور أحمد شفا. بأفتكر كلنا متابعين أنه بسبب نقاش داخل صيدلية الدكتور أحمد شفا بمدينة دونغولا عن سلبيات الحرب وضرورة إيقافها وهكذا، كان حضورا في هذا النقاش فرد من أفراد البراون. تم فتح بلاغ في اليوم الثاني أفتكر بتاريخ 13/7/2025 تحت المواد 58-69 من القانون الجنائي، وتم القبض عليه وإطلاق سراحه بالضمان. أول جلسة كانت بتاريخ 15 ديسمبر 2025 في محكمة جنايات دونغولا، واستمعت فيها المحكمة للشخص المفوض من قبل البراون اللي هو ودلياس، لأنه البراون وهي التي قامت بفتح الدعوة ضد الدكتور أحمد شفا. وبعد شهادة ودلياس ممثلا للبراون أو مفوضا من قبل البراون، تم القبض عليه متلبسا بسرقة أسلحة من مخازن الجيش وبيعها إلى الدعم السريع. وعلى عقاب القبض عليه تم الحكم عليه بحفظ جزء من الغرام في خلاويها مشكورة. للأسف استمرت المحكمة في البناء على شهادته. ومهم جدا برضو نذكر أنه في الجلسة الأولى كان في حضور مكثف من أفراد كتيبة البراون مسلحين وملثمين داخل قاعة المحكمة بدون ما يكون عندهم أي وضع قانوني أو شرعي بيتيح لهم. المحكمة طبعا فيها شرطة المحكمة بتكون داخل قاعة المحكمة، غير كده ما أفتكر في أي جهة بيسمح لها بالدخول بالأسلحة إلى قاعة المحكمة. بتاريخ 9 أبريل 2026 صدر خطاب من النائب العام بطلب ملف القضية بموجب المادة 58، ونتيجة لكده صدر قرار من القاضي بوقف الدعوة وإرسال ملف القضية إلى النائب العام. التطورات الأخيرة حدثت بعد رسالة كتب المصباح طلحة اللي هو قائد كتيبة البراون البراء ابن مالك في صفحته بالفيسبوك، هدد فيها بإمكانية أخذ القانون بأيديهم، وقال إنه يعني أدى فرصة للقضاء ليحكم حكم عادل وإلا هم قادرين يحسموا القضية دي. يوم 15/6 عاد النائب العام الملف إلى المحكمة، وحدد المحكمة جلسة يوم 29/6/2026 وتم تأجيلها ليوم 30. وللأسف صدر حكم بسنتين وشهر سجن وغرامة 2 مليار جنيه اللي هي 2 مليون جنيه. للأسف واضح إنه إن الحكم الأساسي صدر من قائد كتيبة البراء بن مالك في المغاب الأول، والقاضي لم يكن سوى يعني أداة لتنفيذ الحكم. نحن يعني مدافعين عن حقوق الإنسان سنستمر في دعمنا ومناصرتنا لهذه القضية العادلة، سنتواصل مع الجهات الداخلية والمنظمات الخارجية اللي هي بتدافع عن حقوق الإنسان حتى يعني يأخذ القانون وتأخذ العدالة مجراها الصحيح وتحكم حكم صحيح وعادل.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا في المقدمة أيضا، تناول الأستاذ عثمان صالح المحامي هذا القرار الصادر من محكمة جنايات دونغولا في مواجهة الدكتور أحمد تاشيف، فنستمع للأستاذ عثمان صالح.
5: طيب، الحدث هو إدانة الدكتور أحمد شفا من قبل محكمة دونغلا الجنائية والحكم عليه بالسجن. الحدث التفاصيل المتوفرة فيه إن الدكتور بلاغه تحول للمحكمة وظل على مدى شهور بيتحاكم، وفي الجلسة المحددة للقرار النائب العام طلب الأوراق وتم إرجاع الأوراق بعد شهرين ونص للمحكمة بعد ما كتيبة البراء أو قائد ما يسمى بكتيبة البراء كتب عن مسألة العدالة وعن مسألة تأخير الفصل في المحاكم وطلب الأوراق من المحاكم، فتم إرجاع الأوراق والمحكمة أوقعت عليه عقوبة السجن. أولا عايز أقول إنه الإدانة والعقوبة بالصورة صدرت بها دي إدانة والعقوبة معيبة، ودي بتأكد إنه الأجهزة العدلية في السودان أجهزة غير محايدة وغير مستقلة وغير نزيهة. ده مثال ساطع جدا على الكلام ده، لأنه النائب العام طلب الأوراق بموجب المادة 58، وده بيعني إنه النائب العام عايز يستخدم سلطاته في حفظ الإجراءات، وإلا لما طلب البلاغ يعني ما في أي سبب آخر على أساس إنه يطلب البلاغ سوى حفظ الإجراءات. وبالفعل المسألة دي أخذت شهرين، لكن نمن غايد ما يسمى بكتائب البراء كتب المنشور بتاعه بتحدث وبهدد، وللأسف بقول بهدد في الأجهزة العدلية، وكان قاصد البلاغ ده. هنا استجاب النائب العام، ده بوضح مدى ضعف هذه الأجهزة ومدى عدم حياديتها وعدم نزاهتها وجبن من يشغلون المناصب العامة. استجابة للتهديد أرجع النائب العام الأوراق للمحكمة، وللأسف في اليوم المحدد للمحاكمة حضرت كتائب البراء أمام المحكمة، وده برضو حدث يفترض إنه إذا في دولة، إذا في حكومة، إذا في قضاء نزي يتخذ قرار صارم بخصوص المسألة دي. يعني مقبول من المدنيين إن يعبروا عن آرائهم ويساندوا أي جهة تعرضت أو تم تقديمها لمحاكمة، ده كله من المدنيين مقبول في إطار التعبير عن الرأي. أما تكون المسألة من جهة عسكرية أو جهة شبه عسكرية أو مليشة زي مليشة البراء، ده كلام غير مقبول. يعني ما ممكن أنت عسكري ولابس زي العسكري بأسلحتك وتجي تصطف قدام المحكمة. يعني ده شنو غير إنه تأثير على العدالة؟ ده شنو غير إنه إذا ما حكمتوا لمصلحتنا نحن حنعمل كده وحنعمل كده؟ فللأسف القضاء برضو استجاب للتهديد وما استطاع إنه يوقف كتيبة البراء عند حدها ويأمرهم بالانصراف من أمام المحكمة، لأنه ده بأثر على سير العدالة. المسألة دي ما حصلت من القضاء، واستجاب للضغوط وأدان المتهم بوجب المادة 66، أوقع عليه عقوبة السجن وأرسله لسجن دونغلا. أنا أفتكر إنه المحاكمة دي محاكمة معيبة ومحاكمة بتصهر تماما وبتثبت تماما كل الكلام الناس بيتكلموا عن إنه الأجهزة في السودان، الأجهزة العدلية، أجهزة غير غادرة وغير راغبة في تحقيق العدالة، وإنما هي أجهزة بتستجيب للسلطة التنفيذية وللميليشيات وللقوات العسكرية على أساس إنه تحقق لها أهدافها، تحقق لها آراءها في إنه تتم محاكمة الأبرياء من أبناء وبنات الشعب السوداني، وما تقدموا لمحاكمة إلا لأنهم صدحوا بقول الحق، ما ارتكبوا جريمة، ما فيهم زول حمل سلاح أو هدد أو قتل أو ارتكب أي جريمة أو خالف القانون، وإنما قول الحق هو اللي خلاهم يكونوا في قفص الاتهام. ده بأكد إنه النظام القائم الآن نظام قمعي، نظام شمولي، نظام عسكري لا يؤمن بحكم القانون ولا يؤمن بسيادة القانون، وإنما يؤمن بقوة السلاح، وقوة السلاح حقيقة أمام إرادة الشعب السوداني دي حتكون قوة ضعيفة جدا قوة السلاح. إرادة الشعب السوداني هي القلابة، وأنا أفتكر إنه الحكم ده يعني بأكد لنا تماما إنه الأجهزة العدلية في السودان محتاجة كثير من العمل بعد التغيير، على أساس إنه تكون أجهزة عدلية حقيقية غير منحازة لأي جهة، محايدة مستقلة، تتمتع بالنزاهة والكفاءة. ودي كل الصفات دي الآن تفتقر لها الأجهزة العدلية في السودان.
1: وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام نستمع للأستاذ ساطع الحاج المحامي.
6: بيبقى السؤال، الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها، وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام، بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة. وده الذي حدث، أنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام، وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية. وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذن إذا عايزين نغير قرار المحكمة، ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى، اللي هي محكمة استئنافية. إذن لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بموجب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون وفق رضاء النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي. وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان والتي تناولنا فيها الحكم الصادر من محكمة جناية طنجلة في حق الدكتور أحمد الشفا. أنا بشكر كل من الأستاذ رأفت عباس والأستاذ ساطع الحاج والأستاذ عثمان صالح اللي شاركونا في هذه الحلقة، وبشكركم انتو كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قص الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا ومحتاجين يعني بجد، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولادنا يمشوا المدارس ودهرين خيم لأنه الخريف المطر لو جاب يهجيهن سريع، بس صراحة كده دهرين كاش قروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته في مراكز، لكن المراكز دي ما كل العلاجات هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعدة تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتيجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما يجي بيشتروا حاجاتهم بيتصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تاج الدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 9 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: الحزب الشيوعي السوداني يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بالأبيض.
4: الحزب الشيوعي السوداني يظل في موقفه الثابت أن هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته هي تجب الترحيب.
3: أسباب تفشي الكوليرا وطرق الوقاية من المرض.
5: غسل الإيدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون بره وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة.
3: النازحون بمرتال بمحلية طويلة يشتكون من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها.
6: خدمات الجانب الصحي ده معدومة تماما، ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصاد مرتال كلهم تلوا للخدمة.
3: استتباب في الوضع الأمني بمحلية كتم بولاية شمال دارفور وارتفاع في أسعار السلع.
7: الوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية.
3: شكاوى من إشكالات في الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية بمعسكر جوز السلام بكوستي.
2: بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا، ومحتاجين يعني بجد في عندنا ناس مريضين.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من موقف الحزب الشيوعي السوداني تجاه القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، واللي صدر بالإجماع حول ما يجري في مدينة الأبيض وما حولها، وذلك مع الأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، فلنستمع له.
1: شكرا جزيلا على الفرصة للتعليق على موقف الحزب الشيوعي السوداني حول قرار مجلس حقوق الإنسان اللي صدر بالإجماع حول الوضع في مدينة الأبيض وضواحيها. القرار طبعا صدر بالإجماع، طبعا الاستنكار أولا طبعا، وبعد ذلك تكليف اللجنة المكلفة أصلا للتقصي حول الانتهاكات والفظائع اللي دائرة في السودان، إنه هذه اللجنة تبدأ التحقيقات الأساسية حول طبيعة ما يجري طبعا وهو معروف، ولكن لمزيد من التوثيق لمعرفة ظروف الناس المحاصرين داخل مدينة الأبيض عن طريق ميليشيات الدعم السريع. هذا قرار يجد الترحيب كالعادة طبعا، والحزب الشيوعي السوداني ظل يرحب بكل جهد بتقوم بها المؤسسات الإقليمية والدولية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان بخصوص تقصي الأوضاع والرصد والتوثيق الانتهاكات اللي ظلت تجري في مناطق عديدة في السودان منذ تفجر الكارثة في مناطق كثيرة طبعا، من بينها دارفور وشمل طبعا باقي السودان. الآن لحد كبير هذه انتهاكات محصورة في دارفور وفي كردفان وأجزاء من النيل الأزرق. على كل حال الحزب الشيوعي السوداني يظل يعني في موقفه الثابت إنه هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته السيادة الوطنية للسودان في كامل أرض السودانية هي تجد الترحيب. ومع ذلك الحزب الشيوعي عنده ملاحظات طبعا كثيرة بأن هذه القرارات التي ظلت تصدر حتى في أثناء الفترات الصعبة ولفترات طويلة، مثلا زي حصار الفاشر اللي استمر لأكثر من 18 شهر تحت سمع وبصر العالم، خاصة مؤسسات اللي عندها علاقة بحماية أرواح المدنيين من بين مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، مجلس السلم والأمن الإفريقي، جامعة الدول العربية. الآن هي الجهات دي كلها شكلت الرباعية وتشكل الخماسية. ظلت هذه الفظائع تحدث باستمرار ولفترات طويلة، شملت مدن كثيرة، يعني مش الفاشر والأبيض فقط، عندنا بابنوسة، عندنا الدالنج، كادوغلي، مدن أخرى كثيرة، لكن لم تحرك هذه الجهات أي ساكن زي ما بيقولوا في اتجاه اتخاذ خطوات لحماية أرواح المواطنين السودانيين. ظل الحزب يكرر بأنه المفقود في هذا الجانب هي الخطوات العملية على الأقل في إطار المحاسبة والمساءلة، بحيث أنه متورطين في ارتكاب هذه الجرائم يجب أن يتم تقديمهم للعدالة، وجانب العدالة مفقود بصورة ملموس بصورة واضحة، وهناك بطء واضح أيضا في الانتهاء من التحقيقات حول الجرائم المعروفة. إذا أخذنا دارفور نموذج، منذ أحداث ثابت والآن في الفاشر، ظل مكتب المدعي بتاع جرائم دارفور التابع للمحكمة الجنائية الدولية يعني خطواتها بطيئة للغاية، والناس الضحايا لا يرون يعني أعمال ملموسة. على الأقل كان من المتوقع أنه في كل إحاطة للمدعي بتاع المحكمة الجنائية أمام مجلس الأمن أن يطمن الناس بإصدار يعني قوائم جديدة للمتهمين في هذه الانتهاكات، والناس ما شايفين. غياب العدالة شجع المتورطين في الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة. نحن بنفتكر أنه في الحزب الشيوعي أيضا السودانيين في الخارج، خاصة في المدن الرئيسية في لاهاي، في بروكسل، في لندن، في باريس، في نيويورك، في كندا، حتى في أستراليا، يجب أن يلعبوا دور كبير جدا في ابتدار حملة تضامن مع الشعب السوداني واستقطاب الشعوب، المنظمات الحقوقية حول العالم والشرفاء من ذوي الضمير الإنساني من الديمقراطيين ومحبي السلام للتضامن مع شعب السودان في هذه اللحظة الحرجة، للضغط على المؤسسات الإقليمية والدولية في الإسراع بخطوات ملموسة في وقف الحرب أولاً، ثم ثانيا أيضا في مخاطبة الوضع الإنساني المتفاقم، خاصة بما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية والضغط على طرفي الحرب في فتح الممرات لوصول مواد الإغاثة الرئيسية والأدوية، خاصة ونحن في فصل خريف، خاصة مرض الكوليرا اللي الآن بنسمع أنه في مناطق مختلفة، سواء كان في كردفان او في دارفور، هناك تفشي لهذا المرض اللي بيتكرر كل سنه. اعتقد انه السودانيين في المهجر عليهم مسؤوليه في الضغط على هذه المؤسسات والدول لوقف هذه الحرب، ومن ثم يعني سينفتح الطريق امام الاجراءات الاخرى، سواء كان عمليات تصميم العمليه السياسيه بغرض الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية واستعادة الحكم المدني.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث لا تزال بعض المناطق في البلاد تعاني من تفشي مرض الكوليرا. كيف نحمي أنفسنا من مسببات الكوليرا؟ كيف التعامل مع مريض الكوليرا؟ كل ذلك مع الدكتورة أديبة إبراهيم، أخصائية الباطنية والأوبئة.
2: السلام عليكم. الكوليرا أصلا هي مرض بيسببه البكتيريا، عبارة عن سال حاد ووتري، مرات مصحوب بحمى، وبيكون يعني الإسهال مستمر مع استفراغ أوعي، وكلها بتكون شكلها مائي. أصلا يعني هي السبب الرئيسي في حدوث مرض الكوليرا اللي هو المياه الملوثة والأكل الطعام الملوث وتراكم الأوساخ والقاذورات وعدم إصلاح البيئة اللي بيكون موجود فيها أو يحصل فيها المرض، ودي غالبا بيكون في تكدس وبينتقل بسرعة شديدة جدا. أهم حاجة في الوقاية منه إنه لازم تتوفر مياه نظيفة، ولازم يتغطى الأكل من الذباب ومن القاذورات الأخرى، وغسل اليدين أهم حاجة من كل ده اللي هو وش هاند زي ما بقول. يعني غسل اليدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة. النظافة مهمة جدا وعامل أساسي بعدين على مستوى المرض، مضاعفات خطر جدا، بتأدي في النهاية للموت إذا ما عولجت بالطريقة الصحيحة، وبيحصل فيها فقد كتير جدا للمريض. مريض الكوليرا مرض بيسا يعني لم تكن في مضاعفات أو خلاص في الدي هيدريشن، بياخد المريض من 50 لـ60 دريب مرات في اليوم، وطبعا بتتعالج بالأنتيبيوتيك وبالسوائل وبالنظافة. وأهم حاجة على المستوى العام إن المنطقة اللي بتكون فيها الكرة المفروض تتقفل، ما يدخلوا عليها ناس أو يخرجوا منها، ولأنه بتنتقل بسرعة زي ما قلنا، هو مجرد ما شعر المريض بأعراض المرض لازم فورا يمشي الدكتور بياخذ العلاج الأساسي اللي هو الأنتيبوتيك والفلاجيل إضافة للدريبات إذا كان في فقد في السوائل. شكرا.
0: مرحب بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى النازحين بمنطقة مرتال القريبة من طويلة بولاية شمال دارفور، اشتكوا من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها. لمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي بمنطقة مرتال اتصلنا في جولة السودان اليوم بالنازح حسن آدم، وهو ناشط في المجال المدني داخل المعسكرات الموجودة في مرتال، ليطلعنا على أوضاع الصحة بالمنطقة. أهلا ومرحبا بك حسن في جولة السودان اليوم.
3: أشكرك كثير، الله يبارك فيك. يطلعنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات إلى جانب الساحة ده معدومة تماما، ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعلاج. عندنا قرابة 4 مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا، قرابة 4 أو 5 مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده، يعني لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي، يعني الدواء غالي، يعني البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3 فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3، تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش، يعني ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده، يعني ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا إلى ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هذا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر برضو. الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه، يعني وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل، يعني ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين؟ يعني برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشب لك، يعني العذاب هنا اول حاجه لا في دايت الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كثير بل انه بتاع حبل، يعني بس أمه بتاع حبل وبتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا، والله يعني هم بس يهو قاعدين بيحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل على تأجر العربية انه يوديك في طويلة؟ عرس على العربية ساعد هو بيحتاج لمئة 200,000، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى أنه لجانب المرأة أنه في جانب ده أنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالي المرتال هي قرابة 8,000 أسرة لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50,000 أو 100,000 شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم تقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أيه منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا المعسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يدعمهم بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يدعموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش، برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني. إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100,000، 50,000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي ده. راديو دبنجا
0: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونبقى دائما في ولاية شمال دارفور، وهذه المرة من محلية قدم. هذه المحلية أيضا تأثرت بالحرب الجارية واستقبلت أعداد كبيرة من النازحين الذين فروا من داخل الفاشر وما حولها. للإطلاع حول الأوضاع عموما داخل محلية قدم والقرى حولها اتصلنا في جولة السودان اليوم بالأستاذ يحيى آدم إسماعيل المعروف بيحيى الخموس ليطلعنا على الأوضاع بمحلية قدم. مرحبا بك أستاذ يحيى في جولة السودان اليوم.
4: مرحبا بكم في راديو دبنجا، أنا سعيد أن ألتقيكم اليوم في جولة السودان من محلية قدم لنحدثكم عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية وكذلك الحديث في مجال التعليم. حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة قدم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بقدم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في قدم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر نتيجة لتواجد عدد كبير جدا من المنفلتين حول مدينة قدم، وخاصة في الطرقات الرئيسية هنالك أحيانا تهديدات بالنسبة للمواطنين القادمين إلى السوق والعائدين إلى مناطقهم خاصة في القرى. إضافة لذلك هنالك حالة قتل حدث في الأسبوع الماضي لمواطن من قرية تنقرارة على بعد تقريبا 5 كيلومترات جنوب مدينة قدم، اعتدى له مجموعة من المسلحين وتم قتله ولم يتحصل على الجنال حتى هذه اللحظة. أيضا هنالك عمليات اختطاف حدث لأكثر من 3 تجار، لكن بفضل المجهود القوة الأمنية الموجودة في المنطقة تم يعني إطلاق سراح

هنالك مجهود كبير من قبل الإدارات الأهلية بالإضافة إلى مكونات القيادات المتمة والقوة الأمنية الموجودة بالإضافة للإدارة المدنية من أجل تحسين في الجانب الأمني. فيما يتعلق بالوادي الغذائي، حقيقة هنالك ارتفاعات جدا بالنسبة لأسعار المواد الغذائية. على سبيل المثال، جوال السكر وصل ل 330 ألف، جركانة الزيت وصل أيضا ل 150 ألف، إضافة لذلك رطل اللبن عمل 32 ألف، مع إضافة إلى ارتفاع أيضا في بعض المنتجات المحلية خاصة البصل، بالإضافة إلى الويكا والطماطم وغيرها من المنتجات الموجودة، رغم أن الارتفاع يعني ارتفاع طفيف جدا، وكل هذا الارتفاع ناتج من الارتفاع الحاد بالنسبة لأسعار الوقود. فجالون الجازولين وصل ل 55 ألف والبنزين ل 60 ألف. إضافة لذلك، واحد من أسباب اللي خلى الأسعار دي ترتفع هي نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة في طريق قطب التينة، واللي الطريقة الوحيدة اللي كان بيعتمد عليها المحلية بالنسبة لاستيراد المواد الغذائية اللي أصلا بتأتي عن طريق الجات. هنالك أحوال أمنية سيئة في تلك المنطقة، يعني نتيجة لاستمرار المعارك الموجودة بين قوات تحالف التأسيس، بالإضافة إلى الحركات المسلحة اللي كانت أصلا موجودة في تلك المناطق، مما أدى إلى يعني صعوبة في الطرق من أجل جلب المواد الغذائية بالنسبة للمدينة. الشيء الثاني فيما يتعلق بالوادي الصحي، أيضا من الإشكالات إن هنالك ارتفاع بالنسبة لأسعار الأدوية، إضافة لذلك التكاليف الباهظة بالنسبة للعمليات خاصة العمليات الخيصرية. يعني المسألة دي حقيقة بتحتاج لتدخل آجل بالنسبة للمنظمات الدولية اللي تعمل في مجال الصحة. إضافة لذلك، برضو هنالك الارتفاع بالنسبة للأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة. فيما يتعلق بالتعليم، حقيقة مدينة قطم أو محلية قطم هي من المحليات الكبيرة الموجودة على مستوى ولاية شمال دارفور. إضافة لذلك، لأنه هنا في الفترة الماضية إن هنالك محليتين في دائرة جغرافية واحدة اللي هو محليتي قطم والواحة. الآن بعد ما جاءت حكومة التأسيس وعبر الإدارة المدنية تم معالجة هذه المشكلة، وأصبحت الموضوع في محلية واحدة. ونتيجة ذلك هنالك عدد كبير جدا من المدارس الموجودة، سواء كان على مستوى المدينة أو سواء كان على مستوى الريف، سواء كان الريف في الاتجاهين الأربع اتجاهات اللي هو الريف الجنوبي والريف الشمالي والريف الغربي. عدد كبير جدا من المدارس الآن هنالك استعداد بشكل كامل بالنسبة لامتحانات للمرحلتي الابتدائية الصف السادس والمرحلة المتوسطة الصف الثالث. هنالك استعداد تام، والجالسين للامتحانات لا يزيد عن 2000 تلميذ وتلميذة، واللي هم كلهم بيجلسوا بالنسبة للامتحانات. وقررت إنه مراكز الامتحانات تكون على مستوى مدينة قطم. كل اللجان تم تكوينها والمراكز تم تجهيزها استعدادا لنقل التلاميذ والتلميذات اللي أصلا موجودين في خارج المدينة. تم إعداد الداخليات بشكل جيد، وكل الأحوال فيما يتعلق بالاستعداد للامتحانات استعداد جيدة. إضافة لذلك، هنالك استعداد كبير جدا بالنسبة للقوى الأمنية وخاصة بالشرطة الفيدرالية، هنالك استعداد جاد فيما يتعلق بإدارة الامتحانات وتأمينها. الجانب الإنساني حقيقة يتطلب تدخل المنظمات الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بمعسكرات النازحين مع اقتراب موسم الخريف. يعني حقيقة محتاجين لعدد كبير جدا من المساعدات فيما يتعلق بالغذاء، إضافة لذلك بالنسبة للمشمعات وكل مواد الإيواء، لأن المنطقة ممطرة وحقيقة بيحتاجوا إلى مشمعات، يعني خاصة معسكري كساب ووفا التبرنو، إضافة للنازحين الموجودين في مراكز الإيواء بالمدينة. الشيء المهم من ذلك أنه هنالك عدد من المنظمات الإنسانية الآن بدأت تتوافد بالنسبة للمدينة، وهذا يعتبر بشريات كبيرة جدا فيما يتعلق بتقديم الخدمات

0: ومزمها الآن بدأت تعمل في مجال الصحة ومجال المياه، وهذه هي خطوة كبيرة جدا، يعني ممكن يحدث تحول كبير على مستوى هذه المدينة.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن كوستي بولاية النيل الأبيض اشتكى نازحي كادوغلي بمعسكر جوز السلام من نقص في خيام الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية. مزيد من التفاصيل مع النازحة فتحية صالح من معسكر جوز السلام بكوستي.
2: ألو، السلام عليكم. أنا نازحة من جنوب كردفان كادوغلي في جوز السلام، معسكر جوز السلام كوستي. والله نحن هنا بجد يعني الخيم بتاعتنا دي ما بتخرفنا، ومحتاجين يعني بجد، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولادنا يمشوا المدارس، ودايرين خيم لأنه الخريف المطر لو جاب يجيهنا سريع شديد. والله بجد يعني نحن محتاجين لحاجات كثيرة، منها الخيم، منها بس صراحة كده دايرين كاش قروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز، لكن المراكز دي ما كل العلاجات هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكل ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما بيجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا، ويعني بجد الفترة دي ما في إغاثات خاشية علينا، ونحن الخريف الخيم بتاعتنا دي بتدفق موية، يعني الواحد المطر كان جاء بيكون واقف يا شايل ليه فرشة خطية في راسه، المطر دي لما انتجف حتى يليم حاجاته اللي تبلت وينزل الفرشة دي يقعد. بجد ما عندنا خيام لأنه الخيام بتاعتنا دي من قماشة هو زي الدمورية دي وما بتحملين المطر، وحر والله عندنا حر وفي إسهالات، والله عددهم كتير كتير ما أقدر أحصيهم ليك ولا ما أقدر أحسبهم ليك، لأنه أسر كتير جات من كادوغلي والدلن كتار والله بجد، لكن الداتا بتاعتهم دي ما عرفاها عندنا الإشراف هناك، لكن بجد كتار، بجد ناس كادوغلي والدلن كتار هنا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب التحايا.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث أصدرت محكمة جنايات دونغولا بالولاية الشمالية يوم 29 من شهر 6 الماضي حكم على الدكتور أحمد الشفة، قضى بسجنه لمدة 2 بالإضافة إلى غرامة 2 مليون جنيه سوداني، وذلك تحت المادتين 62 و69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمتعلقة بإثارة التذمر وسط القوات النظامية والإخلال بالسلامة العامة. وكان البلاغ المفتوح في مواجهة الدكتور أحمد الشفة شهد عدة مراحل، حيث تم سحبه بواسطة النائب العام من أمام المحكمة بقرار، ومن بعد تم إرجاع الملف إلى نفس المحكمة التي أصدرت هذا الحكم في حق الدكتور أحمد الشفة. وأثار هذا الحكم الذي صدر من محكمة جناية دونغولا أثار الكثير من الجدل في أوساط القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. في حلقتنا الليلة نستمع لتعليق على هذا القرار الصادر من محكمة جناية دونغولا من كل من الأستاذ المحامي عثمان صالح والأستاذ المحامي ساطع الحاج وكذلك الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان بيعلقوا على هذا القرار. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بتعليق من الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان.
4: السلام عليكم، شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجة. دعوني في عجالة أتحدث عن قضية دكتور أحمد شفا. بأفتكر كلنا متابعين أنه بسبب نقاش داخل صيدلية الدكتور أحمد شفا بمدينة دونغولا عن سلبيات الحرب وضرورة إيقافها وهكذا، كان حضورا في هذا النقاش فرد من أفراد البراون، تم فتح بلاغ في اليوم الثاني أفتكر بتاريخ 13/7/2025 تحت المواد 58-69 من القانون الجنائي، وتم القبض عليه وإطلاق سراحه بالضمان. أول جلسة كانت بتاريخ 15 ديسمبر 2025 في محكمة جنايات دونغولا، واستمعت فيها المحكمة للشخص المفوض من قبل البراون اللي هو والدلياس، لأنه البراون وهي التي قامت بفتح الدعوة ضد الدكتور أحمد شفا. وبعد شهادة والدلياس ممثلا للبراون أو مفوضا من قبل البراون، تم القبض عليه متلبسا بسرقة أسلحة من مخازن الجيش وبيعها إلى الدعم السريع. وعلى عقاب القبض عليه تم الحكم عليه بحفظ جزء من القرآن في خلاويها مشكورين. للأسف استمرت المحكمة في البناء على شهادته. ومهم جدا برضو نذكر أنه في الجلسة الأولى كان في حضور مكثف من أفراد كتيبة البراون مسلحين وملثمين داخل قاعة المحكمة بدون ما يكون عندهم أي وضع قانوني أو شرعي بتيح لهم. المحكمة طبعا فيها شرطة المحكمة بتكون داخل قاعة المحكمة، غير كده ما أفتكر في أي جهة بيسمح لها بالدخول بالأسلحة إلى قاعة المحكمة. بتاريخ 9 أبريل 2026 صدر خطاب من النائب العام بطلب ملف القضية بموجب المادة 58، ونتيجة لكده صدر قرار من القاضي بوقف الدعوة وإرسال ملف القضية إلى النائب العام. التطورات الأخيرة حدثت بعد رسالة كتبها المصباح طلحة اللي هو قائد كتيبة البراون البراء بن مالك في صفحته بالفيسبوك، هدد فيها بإمكانية أخذ القانون بأيديهم، وقال إنه يعني أدى فرصة للقضاء ليحكم حكم عادل وإلا هم قادرين يحسموا القضية دي. يوم 15/6 عاد النائب العام الملف إلى المحكمة، وحدد المحكمة جلسة يوم 29/6/2026 وتم تأجيلها ليوم 30. وللأسف صدر حكم بسنتين وشهر سجن وغرامة 2 مليار جنيه اللي هي 2 مليون جنيه. للأسف واضح إنه إن الحكم الأساسي صدر من قائد كتيبة البراء بن مالك في المقام الأول، والقاضي لم يكن سوى يعني أداة لتنفيذ الحكم. نحن يعني مدافعين عن حقوق الإنسان سنستمر في دعمنا ومناصرتنا لهذه القضية العادلة، سنتواصل مع الجهات الداخلية والمنظمات الخارجية اللي هي بتدافع عن حقوق الإنسان حتى يعني يأخذ القانون وتأخذ العدالة مجراها الصحيح وتحكم حكم صحيح وعادل.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا في المقدمة أيضا، تناول الأستاذ عثمان صالح المحامي هذا القرار الصادر من محكمة جناية دونغولا في مواجهة الدكتور أحمد شفا، فنستمع للأستاذ عثمان صالح.
5: طيب، الحدث هو إدانة الدكتور أحمد شفا من قبل محكمة دونغولا الجنائية والحكم عليه بالسجن. الحدث التفاصيل المتوفرة فيه أن الدكتور بلاغه تحول للمحكمة وظل على مدى شهور بيتحاكم، وفي الجلسة المحددة للقرار النائب العام طلب الأوراق وتم إرجاع الأوراق بعد شهرين ونص للمحكمة بعد ما كتيبة البراء أو قائد ما يسمى بكتيبة البراء كتب عن مسألة العدالة وعن مسألة تأخير الفصل في المحاكم وطلب الأوراق من المحاكم، فتم إرجاع الأوراق والمحكمة أوقعت عليه عقوبة السجن. أولا عايز أقول إنه الإدانة والعقوبة بالصورة صدرت بها دي إدانة والعقوبة معيبة، ودي بتأكد إنه الأجهزة العدلية في السودان أجهزة غير محايدة وغير مستقلة وغير نزيهة. ده مثال ساطع جدا على الكلام ده، لأنه النائب العام طلب الأوراق بموجب المادة 58، وده بيعني إنه النائب العام عايز يستخدم سلطاته في حفظ الإجراءات، وإلا لما طلب البلاغ يعني ما في أي سبب آخر على أساس إنه يطلب البلاغ سوى حفظ الإجراءات. وبالفعل المسألة دي أخذت شهرين، لكن نمن غايد ما يسمى بكتائب البراء كتب المنشور بتاعه بتحدث وهدد، وللأسف بقول بهدد في الأجهزة العدلية، وكان قاصد البلاغ ده. هنا استجاب النائب العام، ده بوضح مدى ضعف هذه الأجهزة ومدى عدم حياديتها وعدم نزاهتها وجبن من يشغلون المناصب العامة. استجابة للتهديد أرجع النائب العام الأوراق للمحكمة، وللأسف في اليوم المحدد للمحاكمة حضرت كتائب البراء أمام المحكمة، وده برضو حدث يفترض إنه إذا في دولة إذا في حكومة إذا في قضاء نزيه يتخذ قرار صارم بخصوص المسألة دي. يعني مقبول من المدنيين إنه يعبروا عن آرائهم ويساندوا أي جهة تعرضت أو تم تقديمها لمحاكمة، ده كله من المدنيين مقبول في إطار التعبير عن الرأي. أما تكون المسألة من جهة عسكرية أو جهة شبه عسكرية أو مليشة زي مليشة البراء، ده كلام غير مقبول. يعني ما ممكن أنت عسكري ولابس الزي العسكري بأسلحتك وتجي تصطف قدام المحكمة، يعني ده شنو غير إنه تأثير على العدالة؟ ده شنو غير إنه إذا ما حكمتوا لمصلحتنا نحن حنعمل كده وحنعمل كده. فللأسف القضاء برضو استجاب للتهديد وما استطاع إنه يوقف كتيبة البراء عند حدها ويأمرهم بالانصراف من أمام المحكمة، لأنه ده بأثر على سير العدالة. المسألة دي ما حصلت من القضاء، واستجاب للضغوط وأدان المتهم بوجب المادة 66 أوقع عليه عقوبة السجن وأرسله لسجن دنقلة. أنا أفتكر إنه المحاكمة دي محاكمة معيبة ومحاكمة بتصهر تماما وبتثبت تماما كل الكلام الناس بيتكلموا عن إنه الأجهزة في السودان الأجهزة العدلية أجهزة غير غادرة وغير راغبة في تحقيق العدالة، وإنما هي أجهزة بتستجيب للسلطة التنفيذية وللميليشيات وللقوات العسكرية على أساس إنه تحقق لها أهدافها، تحقق لها آراء في إنه تتم محاكمة الأبرياء من أبناء وبنات الشعب السوداني، وما تقدموا لمحاكمة إلا لأنهم صدحوا بقول الحق، ما ارتكبوا جريمة، ما فيهم زول حمل سلاح أو هدد أو قتل أو ارتكب أي جريمة أو خالف القانون، وإنما قول الحق هو اللي خلاهم يكونوا في قفص الاتهام. ده بأكد إنه النظام القائم الآن نظام قمعي، نظام شمولي، نظام عسكري لا يؤمن بحكم القانون ولا يؤمن بسيادة القانون، وإنما يؤمن بقوة السلاح، وقوة السلاح حقيقة أمام إرادة الشعب السوداني دي حتكون قوة ضعيفة جدا. قوة السلاح إرادة الشعب السوداني هي القلابة، وأنا أفتكر إنه الحكم ده يعني بأكد لنا تماما إنه الأجهزة العدلية في السودان محتاجة كثير من العمل بعد التغيير على أساس إنه تكون أجهزة عدلية حقيقية غير منحازة لأي جهة، محايدة، مستغلة، تتمتع بالنزاهة والكفاءة، ودي كل الـ الـ الـ الـ الـ الصفات دي الآن تفتقر لها الأجهزة العدلية في السودان.
1: وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام نستمع للأستاذ ساطع الحاج المحامي.
6: بيبقى السؤال الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا. لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة. وده الذي حدث أنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية. وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذن إذا عايزين نغير قرار المحكمة ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى اللي هي محكمة استئنافية. إذن لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بموجب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون بوفق رضا النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها الحكم الصادر من محكمة جناية طنجلة في حق الدكتور أحمد الشفا. أنا بشكر كل من الأستاذ رأفت عباس والأستاذ ساطع الحاج والأستاذ عثمان صالح اللي شاركونا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد اخرى مختارة. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار واليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أكسفورد للسلام في السودان مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قص الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هافيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هافيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا ومحتاجين يعني بجد في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولاد نمشي المدارس ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو جاب يهجيهنا سريع، بس صراحة كده دايرين كاش قروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات تسبب الأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعدة تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بكد بيمشي بيشتغلوا حتى ما يجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تاج الدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن احنا استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمه بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
2: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
1: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
2: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين واسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور، ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني بيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أنه المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أيندهوفن، قال لهم يعني احنا ما بنقدر نعمل حاجه اكثر مما نوفر البيانات، لكن انتوا كبلديه ممكن تقدروا تمولوا مساعده البلديه القوارب في هذا الامر. فبلديه عين هوبن عملت حاجه جميله جدا، انها خطت البناء على البيانات دي، عملت اطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية عين هوبن بلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القوارب. يعني مثلا هيئة مياه عين هوبن مع هيئة مياه القبارف، شركة نفايات عين هوبن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في عين هوبن، وهكذا. فدي دي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلديه عين هوبن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا، لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة، أنا مواطن سابق في القبارف ومواطن حاليا في عين هوبن. قاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب العلاقات الدوليه. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفيه دي، وبدينا من هذا الاساس. بعدها طبعا عشت في عين هوبن من 8 سنوات، وكنت منسق يعني، وكان تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه، ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في القبارف المنقول، في تبادل بتاع حاجات زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني على اساس انه نكون منظمه اهليه غير حكوميه، عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص، اللي هو فيها أنا وفيها 3 من اللي كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
1: نعم.
2: فعملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القبارف، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا، وفيها مركز بتاع المعوضين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القضارب بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في عين هوبن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك، يعني في خلال المنظمه دي
2: مشيت القضارب. ايوه مشيت القضارب بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه بلديه عين هوبن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه.
1: ايوه
2: على اساس انه تمول، لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي، أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة، على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعيه في تخصصات مختلفه، التخصصات اللي قلت لها كثيره،
3: نعم،
2: التحليم، المويه، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل اصغر، جمعيه بتاع التحوم مياه، شفت كيف؟ ففيها فيها فيها هذه هذه هذه هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
3: نعم،
2: هذه كانت تجربة، دي كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه خمس ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان نشطات كده وكلام زي يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
2: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تاني بين عين هوفن وفيها روابط حكومية كانوا حيجدوا يعني، عشان كده خلونا انا اشتغل.
3: نعم.
2: فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافة الشعبية لانها مشحونة بهذا النظرة السلبية لأي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، هناك انه الفلوس حقة المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير ما مترقي لشغل المنظمة، كنت أنا في واحدة مساعدة لي، احنا زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي، وفي واحدة بتعمل لنا الشاي والقهوة، في ولد بتاع علاقات عامة بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كل جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا، لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجنات السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدأت يتوافد علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا بعقلية واحدة بس، انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
1: والله دي يعني قصة. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية.
2: والحقيقة رفعت يدها خالص.
1: أيوة.
2: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات. أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة. مثلا في بناء الفصول. كويس. بناء الفصول كانت أكبر ميزانية عندي أنا. خلاص. اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة الفاتت الجناية جفاف والتصحر جاب ناس جاب دارفور كلها وجاب ناس من أثيوبيا وكذا وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات كذا دي واحدة ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي بنيت 378 فصل في الجوارة
1: ده عدد كبير
2: أيوة في 5 سنين بعدين بنا شنو طوب وحجر واسمنت وكذا مش شغل عالي يعني دي نمر واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو مع ناس شركة مياه القضارف اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية بيشربوا مياه نظيفة جاية من كذا كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو تطوير المركز المحوغين بقى أكثر مركز متقدم في السودان لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية كويس يعني بقى حاجة ضخمة جدا جدا كويس. الفكرة حقت هنا دي برضو من المشروعات المهمة القصة حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبة كلامك ده أنه الدولة رفعت يدها خالص من أي حاجة في حاجة اسمها الزائرات المنزليات طبعا لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضاء والبلد توسعت كبيرة جدا بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الداريل دو ولا شنو يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف والقضارف فيها 101 حي الوقت ذاك في أي حي في القضارف دربنا 10 ل15 من الفتيات أو النسوان الشابات على الزحفات الأولية على أنه يولدوا كيف على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى او ممكن يبص تتم حالته هنا كان ممكن كان بندربه يولدوا المرجات المخاض شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت أيواء في الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين. أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية وبعد ذلك أنا شجعتها أنها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل يعني. اللي هو شنو كانت قصة لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكذا والناس اليونيسيف وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا إذا عملوا أي حاجة بيقت تكون مركز كبير جدا في القضارف وأكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة يخطوهم هناك لحد ما يبقى عمره 18 سنة ويدربوهم عليها على المهارات، بعد ذلك يطلعوا في

0: الكلام بتاعك ده صحيح في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم يعني تخيل برضو لانها حاجه طبيعيه برضو اكثر حميه وكذا،
1: نعم
0: فما عندهم الاجرام بتاع انه داير ياكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحده من الحياتيات. بعدين مثلا تاكيد لكلامك بانه الدوله رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب حسب السياسات بتاعت اوكسفام نوفي، انها ما تدي الهنايه التمويل كله، لانه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم انه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز انه قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني وكده.
0: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لانه هو بيقول لك شو ما انا ما دقي فيها يعني ما دقي فيها طوبه يعني.
1: طيب
0: بالمناسبه دي
1: اها
0: كانوا الناس دول بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة، و12% يدفعوها على الحي في المدرسة، أو 4 أو 5 أحيان مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها وينظفوها وما يعملوها
1: باعتبارهم أصحاب مصلحة،
0: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% المفروض تدفع البلديه بلديه القطار
1: طيب عشان
0: الزمن.
1: ايوه عشان الزمن ما يداهمنا كثير. الحياه الكثيره دي كلها اللي عملتوها دي، عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظ عليها لحد كبير، ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعيه هم اساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني فتحت لهم أفق أنه ناس أوكسفام لا حس بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه بيجي عندي ظروف تحت أولادي وكذا وبناي، فكتبت ناس أوكسفام قلت لهم أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي واصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيقوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض
1: أيوة.
0: الشبكة واحدة، فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس، وبقت عندها شهرة، وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف المهم شو جات تاني جولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التعليم، شبكة التمويل الأصغر، دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع يعني تسعة تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
1: ايوه وبعدين
0: يعني ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر اداري مترهل يعني
0: لا ايوه لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس، الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هنا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3 4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كلها، مثلا الواحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها
1: نعم.
0: فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبه مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الاداره يعني.

0: تدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة، وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات. يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم، لكن انت نفس الحاجة في القبارب أو في كسلة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ لك، يعني بتنفذ لك الوكلاء، زي الوكيل، زي وكيلك
1: نعم
0: في
1: نعم نعم
0: المنطقة.
1: سيد عمر سعيد، يعني انت الحياة اللي سويتها دي كثيرة للدرجة شنو؟ يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني. احنا قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب
0: ايوه
1: من الحاجة اللي حصلت دي.
0: صح.
1: عندنا دقيقتين داير اقول لك، انا عندي ملاحظة انه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم، والخور مليانه اوراق جناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب. يعني انا بقول الناس زين كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الجناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين تانية. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف، ده سؤال كويس جدا. الاعتماد على النساء، بس ده اللي كان بقدر اقوله لك. الاعتماد على النساء، الرجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحده مثلا من الحياه، انا والله حاسه انه ثقافتين مختلفات، كانهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمه وتلقى
1: انضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر العمل الطوعي وكده. انا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك انهم اللي عملناهم في المناطق، كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافه الحي كل شهر، يوم لنظافه الحي كل شهر. ده ما كان طبعا البرنامج حقهم، عملوا حي لساعه بالجو.
1: ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظموا هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظموا كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة. الليلة شهرين، اللي هو هاي الليل بكرة شهرين، هناك كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي هناك. الحقيقة طبعا لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها إمام، الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكتر حاجة كنت بتعب فيها، ما بتفعل إيه. كتبت الزول بتاع البلدية قلت له يا أخي، ضبط التنفيذي قلت له يا أخي ما تحرجنا، ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60%، والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. انت اساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28%، ما تقرر لي برضو. فدي المشكله.
1: استاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمه معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينه اينت هوفن الهولنديه. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير، ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك، مرحبا.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر، من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد لا تلمس.
2: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
10: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200 لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضو بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقوقنا برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في الإرهاقات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس ستة أسابيع دي اسمها جرعة رقم واحد. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخذ الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخذ الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني يرجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل لو بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من المعلوم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
9: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
8: راديو دبنجا يقدم
11: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قص الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا ومحتاجين يعني بجد، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولاد نمشي المدارس ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو جاب يهجيهنا سريع، بس صراحة كده دايرين كاش قروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعدة تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بيتجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بكد بيمشي بيشتغلوا حتى بيجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تاج الدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 9 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها. الحزب الشيوعي السوداني يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بالأبيض.
4: الحزب الشيوعي السوداني يظل في موقفه الثابت أن هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته هي تجد الترحيب.
3: أسباب تفشي الكوليرا وطرق الوقاية من المرض.
5: غسل الإيدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة.
3: النازحون بمرتال بمحلية طويلة يشتكون من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها.
6: خدمات الجانب الصحي معدومة تماما، ماشيين قرابة 3 شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتال كلهم تلوا للخدمة.
3: استباب في الوضع الأمني بمحلية كتم بولاية شمال دارفور وارتفاع في أسعار السلع.
7: وضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية.
3: شكاوى من إشكالات في الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية بمعسكر جوز السلام بكوستي.
2: بكت يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا، ومحتاجين يعني بكت، في عندنا ناس مريضين.

0: مرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من موقف الحزب الشيوعي السوداني تجاه القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، واللي صدر بالإجماع حول ما يجري في مدينة الأبيض وما حولها، وذلك مع الأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، فلنستمع إليه.
1: شكرا جزيلا على الفرصة للتعليق على موقف الحزب الشيوعي السوداني حول قرار مجلس حقوق الإنسان اللي صدر بالإجماع حول الوضع في مدينة الأبيض وضواحيها. القرار طبعا صدر بالإجماع، طبعا الاستنكار أولا طبعا، وبعد ذلك تكليف اللجنة المكلفة أصلا للتقصي حول الانتهاكات والفظائع اللي دائرة في السودان، إنه هذه اللجنة تبدأ التحقيقات الأساسية حول طبيعة ما يجري طبعا وهو معروف، ولكن لمزيد من التوثيق لمعرفة ظروف الناس المحاصرين داخل مدينة الأبيض عن طريق ميليشيات الدعم السريع. هذا قرار يجد الترحيب كالعادة طبعا، والحزب الشيوعي السوداني ظل يرحب بكل جهة بتقوم بها المؤسسات الإقليمية والدولية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان بخصوص تقصي الأوضاع والرصد والتوثيق الانتهاكات اللي ظلت تجري في مناطق عديدة في السودان منذ تفجر الكارثة في مناطق كثيرة طبعا، من بينها دارفور وشمل طبعا باقي السودان. الآن لحد كبير هذه انتهاكات محصورة في دارفور وفي كردفان وأجزاء من النيل الأزرق. على كل حال الحزب الشيوعي السوداني يظل يعني في موقفه الثابت إنه هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته السيادة الوطنية للسودان في كامل أرض السودانية هي تجد الترحيب. ومع ذلك الحزب الشيوعي عنده ملاحظات طبعا كثيرة بأنه هذه القرارات التي ظلت تصدر حتى في أثناء الفترات الصعبة ولفترات طويلة، مثلا زي حصار الفاشر اللي استمر لأكثر من 18 شهر تحت سمع وبصر العالم، خاصة مؤسسات اللي عندها علاقة بحماية أرواح المدنيين، من بينها مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، مجلس السلم والأمن الإفريقي، جامعة الدول العربية. الآن هي الجهات دي كلها شكلت الرباعية وتشكل الخماسية. ظلت هذه الفظائع تحدث باستمرار ولفترات طويلة، شملت مدن كثيرة، يعني مش الفاشر والأبيض فقط، عندنا بابنوسة، عندنا الدالنج، كادوغلي، مدن أخرى كثيرة، لكن لم تحرك هذه الجهات أي ساكن زي ما بيقولوا في اتجاه اتخاذ خطوات لحماية أرواح المواطنين السودانيين. ظل الحزب يكرر بأنه المفقود في هذا الجانب هي الخطوات العملية على الأقل في إطار المحاسبة والمساءلة، بحيث أنه متورطين في ارتكاب هذه الجرائم يجب أن يتم تقديمهم للعدالة، وجانب العدالة مفقود بصورة ملموس بصورة واضحة، وهناك بطء واضح أيضا في الانتهاء من التحقيقات حول الجرائم المعروفة. إذا أخذنا دارفور نموذج، منذ أحداث ثابت والآن في الفاشر، ظل مكتب المدعي بتاع جرائم دارفور التابع للمحكمة الجنائية الدولية يعني خطوات بطيئة للغاية، والناس الضحايا لا يرون يعني أعمال ملموسة. على الأقل كان من المتوقع أنه في كل إحاطة للمدعي بتاع المحكمة الجنائية أمام مجلس الأمن أن يطمن الناس بإصدار يعني قوائم جديدة للمتهمين في هذه الانتهاكات، والناس ما شايفين. غياب العدالة شجع المتورطين في الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة. نحن بنفتكر أنه في الحزب الشيوعي أيضا السودانيين في الخارج، خاصة في المدن الرئيسية في لاهاي، في بروكسل، في لندن، في باريس، في نيويورك، في كندا، حتى في أستراليا، يجب أن يلعب دور كبير جدا في ابتدار حملة تضامن مع الشعب السوداني واستقطاب الشعوب المنظمات الحقوقية حول العالم والشرفاء من ذوي الضمير الإنساني من الديمقراطيين ومحبي السلام للتضامن مع شعب السودان في هذه اللحظة الحرجة، للضغط على المؤسسات الإقليمية والدولية في الإسراع بخطوات ملموسة في وقف الحرب أولاً، ثم ثانياً أيضاً في مخاطبة الوضع الإنساني المتفاقم، خاصة بما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية والضغط على طرفي الحرب في فتح الممرات لوصول المواد الإغاثة الرئيسية والأدوية، خاصة ونحن في فصل خريف، خاصة مرض الكوليرا اللي الآن بنسمع أنه في مناطق مختلفة، سواء كان في في في في كردفان أو في دارفور، هناك تفشي لهذا المرض اللي بيتكرر كل سنة. أعتقد أنه السودانيين في المهجر عليهم مسؤولية في الضغط على هذه المؤسسات والدول لوقف هذه الحرب، ومن ثم يعني سينفتح الطريق أمام الإجراءات الأخرى، سواء كان عمليات تصميم العملية السياسية بغرض الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية واستعادة الحكم المدني.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث لا تزال بعض المناطق في البلاد تعاني من تفشي مرض الكوليرا. كيف نحمي أنفسنا من مسببات الكوليرا؟ كيف التعامل مع مريض الكوليرا؟ كل ذلك مع الدكتورة أديبة إبراهيم، أخصائية الباطنية والأوبئة.
2: السلام عليكم. الكوليرا أصلا هي مرض بيسبب البكتيريا عبارة عن سائل حاد ووتري، مرات مصحوب بحمى، وبيكون يعني الإسهال مستمر مع استفراء أو غي، وكلها بتكون شكلها مائي. أصلا يعني هي السبب الرئيسي في حدوث مرض الكوليرا اللي هو المياه الملوثة والأكل الطعام الملوث وتراكم الأوساخ والقاذورات وعدم إصلاح البيئة اللي بيكون موجود فيها أو يحصل فيها المرض، ودي غالبا بيكون في تكدس وبينتقل بسرعة شديدة جدا. أهم حاجة في الوعاية منه إنه لازم تتوفر مياه نظيفة، ولازم يتغطى الأكل من الذباب ومن القاذورات الأخرى، وغسل اليدين أهم حاجة من كل ده اللي هو وش هذا كله. يعني غسل اليدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة. النظافة مهمة جدا وعامل أساسي بعدين على مستوى المرض، مضاعفات خطر جدا بتؤدي في النهاية للموت إذا ما عولجت بالطريقة الصحيحة، وبيحصل فيها فقد كتير جدا للمريض. مريض الكوليرا مرض بيسا يعني لم تكون في مضاعفات أو خلاص في ديهايدريشن، بياخد المريض من 50 لـ60 دريب مرات في اليوم، وطبعا بتتعالج بالأنتيبيوتيك وبالسوائل وبالنظافة. وأهم حاجة على المستوى العام إن المنطقة اللي بتكون فيها الكوليرا المفروض تتقفل، ما يدخلوا عليها ناس أو يخرجوا منها، ولأنه بتنتقل بسرعة زي ما قلنا، ومجرد ما شعر المريض بأعراض المرض لازم فورا يمشي الدكتور بياخذ العلاج الأساسي اللي هو الأنتيبوتيك والفلاجيل إضافة للدريبات إذا كان في فقد في السوائل. شكرا.
0: مرحب بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى النازحين بمنطقة مرتال القريبة من طويلة بولاية شمال دارفور، اشتكوا من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها. لمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي بمنطقة مرتال اتصلنا في جولة السودان اليوم بالنازح حسن آدم، وهو ناشط في المجال المدني داخل المعسكرات الموجودة في مرتال، ليطلعنا على أوضاع الصحة بالمنطقة. أهلا ومرحبا بك حسن في جولة السودان اليوم.
3: أشكرك كثير، الله يبارك فيك. يطلعنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما، ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتال كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعلاج. عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكاوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكاوري أيضا، غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده، يعني لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غرابة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي، يعني الدواء غالي، يعني البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3000. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش، يعني ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع علاجاته فاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده، يعني ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا الطفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا إلى ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة ما بكون متوفر، برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه، يعني وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل، يعني ال 12 ولا الجنين الواحد انت بتلقاه وين؟ يعني برضو لأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشي بلق، يعني العذاب هنا اول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة لشنطته او بالنسبة لحالة الولادة، تعب كتير بل انه بتحبل، يعني بس أم بتحبل وبتحبل زي ما أنتوا تعرفوا، والله يعني هم بس يهو قاعدين بيحاولوا بقدر إنتان، يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية انه يوديك في طويلة؟ صاحب العربية ساعد هو بيحتاج لمئة 200,000. ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجهنا يعني. لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى انه لجانب المرأة انه في جانب انه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حول المرتال هي قرابة 8,000 أسرة لما تضربها بالفردي ماشي معك قرابة 50,000 أو 100,000 شخصي. بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا. ولنا ما أعرف ذات منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشر على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة. لأنه كم وكمين انه حلقوا في الشوارع يعني، انه مجرد ما انه يلحقوا او ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو انت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو اطفال اللهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني. اذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100,000، 50,000 هم الاطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، ويتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثة حقيقة يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي ده.
0: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونبقى دائما في ولاية شمال دارفور، وهذه المرة من محلية كتم. هذه المحلية أيضا تأثرت بالحرب الجارية واستقبلت أعداد كبيرة من النازحين الذين فروا من داخل الفاشر وما حولها. للإطلاع حول الأوضاع عموما داخل محلية كتم والقرى حولها اتصلنا في جولة السودان اليوم بالأستاذ يحيى آدم إسماعيل المعروف بيحيى الخموس ليطلعنا على الأوضاع بمحلية كتم. مرحبا بك أستاذ يحيى في جولة السودان اليوم.
4: مرحبا بكم في راديو دبنجا، أنا سعيد أن ألتقيكم اليوم في جولة السودان من محلية كتم لنحدثكم عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية وكذلك الحديث في مجال التعليم. حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر نتيجة لتواجد عدد كبير جدا من المنفلتين حول مدينة كتم، وخاصة في الطرقات الرئيسية هنالك أحيانا تهديدات بالنسبة للمواطنين القادمين إلى السوق والعائدين إلى مناطقهم خاصة في القرى. إضافة لذلك هنالك حالة قتل حدث في الأسبوع الماضي لمواطن من قرية تنقرارة على بعد تقريبا 5 كيلومترات جنوب مدينة كتم، اعتدى له مجموعة من المسلحين وتم قتله ولم يتحصل على الجنال حتى هذه اللحظة. أيضا هنالك عمليات اختطاف حدث لأكثر من 3 تجار، لكن بفضل المجهود القوة الأمنية الموجودة في المنطقة تم يعني إطلاق سراح المختطفين. هذه الوضع حقيقة يعني أرخ كثير من الناس، لكن هنالك مجهود كبير من قبل الإدارات الأهلية بالإضافة إلى مكونات القيادات المتمة والقوة الأمنية الموجودة بالإضافة للإدارة المدنية من أجل تحسين في الجانب الأمني. فيما يتعلق بالودي الغذائي حقيقة هنالك ارتفاعات جدا بالنسبة لأسعار المواد الغذائية. على سبيل المثال جوال السكر وصل ل 330,000، جركانة الزيت وصل أيضا ل 150,000، إضافة لذلك رطل اللبن عمل 32,000، مع إضافة إلى ارتفاع أيضا في بعض المنتجات المحلية خاصة البصل، بالإضافة إلى الويكا والطماطم وغيرها من المنتجات الموجودة، رغم أن الارتفاع يعني ارتفاع طفيف جدا، وكل هذا الارتفاع ناتج من الارتفاع الحاد بالنسبة لأسعار الوقود. فجالون الجازولين وصل ل 55,000 والبنزين ل 60,000. إضافة لذلك واحد من أسباب اللي خلى الأسعار دي ترتفع هي نتيجة

0: تعتمد عليها المحلية بالنسبة لاستيراد المواد الغذائية اللي أصلا بتأتي عن طريق الشات. هنالك أحوال أمنية سيئة في تلك المنطقة، يعني نتيجة لاستمرار المعارك الموجودة بين قوات تحالف التأسيس، بالإضافة إلى الحركات المسلحة اللي كانت أصلا موجودة في تلك المناطق، مما أدى إلى يعني صعوبة في الطرق من أجل جلب المواد الغذائية بالنسبة للمدينة. الشيء الثاني فيما يتعلق بالوضع الصحي، أيضا من الإشكالات أن هنالك ارتفاع بالنسبة لأسعار الأدوية، إضافة لذلك التكاليف الباهظة بالنسبة للعمليات خاصة العمليات الخيصرية. يعني المسألة دي حقيقة بتحتاج لتدخل عاجل بالنسبة للمنظمات الدولية اللي تعمل في مجال الصحة. إضافة لذلك برضو هنالك الارتفاع بالنسبة للأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة. فيما يتعلق بالتعليم، حقيقة مدينة قطم أو محلية قطم هي من المحليات الكبيرة الموجودة على مستوى ولاية شمال دارفور، إضافة لذلك لأنه هنا في الفترة الماضية إن هنالك محليتين في دائرة جغرافية واحدة اللي هو محليتي قطم والواحة. الآن بعد ما جاءت حكومة التأسيس وعبر الإدارة المدنية تم معالجة هذه المشكلة، وأصبحت الموضوع في محلية واحدة. ونتيجة ذلك هنالك عدد كبير جدا من المدارس الموجودة، سواء كان على مستوى المدينة أو سواء كان على مستوى الريف، سواء كان الريف في الاتجاهين الأربع اتجاهات اللي هو الريف الجنوبي والريف الشمالي والريف الغربي. عدد كبير جدا من المدارس الآن هنالك استعداد بشكل كامل بالنسبة لامتحانات للمرحلتي الابتدائية الصف السادس والمرحلة المتوسطة الصف الثالث. هنالك استعداد تام والجالسين للامتحانات لا يزيد عن 2000 تلميذ وتلميذة، واللي هم كلهم بيجلسوا بالنسبة للامتحانات. وقررت إنه مراكز الامتحانات تكون على مستوى مدينة قطم. كل اللجان تم تكوينها والمراكز تم تجهيزها استعدادا لنقل التلاميذ والتلميذات اللي أصلا موجودين في خارج المدينة. تم إعداد الداخليات بشكل جيد، وكل الأحوال فيما يتعلق بالاستعداد للامتحانات استعداد جيدة. إضافة لذلك هنالك استعداد كبير جدا بالنسبة للقوى الأمنية خاصة بالشرطة الفيدرالية، هنالك استعداد جاد فيما يتعلق بإدارة الامتحانات وتأمينها. الجانب الإنساني حقيقة يتطلب تدخل المنظمات الإنسانية خاصة فيما يتعلق بمعسكرات النازحين واقتراب موسم الخريف، يعني حقيقة محتاجين لعدد كبير جدا من المساعدات فيما يتعلق بالغذاء، إضافة لذلك بالنسبة للمشمعات وكل مواد الإيواء، لأن المنطقة ممطرة وحقيقة بيحتاجوا إلى مشمعات، يعني خاصة معسكري كساب ووفا التبرنو، إضافة للنازحين الموجودين في مراكز الإيواء بالمدينة. الشيء المهم من ذلك أنه هنالك عدد من المنظمات الإنسانية الآن بدأت تتوافد بالنسبة للمدينة، وهذا يعتبر بشريات كبيرة جدا فيما يتعلق بتقديم الخدمات، ومنظمها الآن بدأت تعمل في مجال الصحة ومجال المياه، وهذه هي خطوة كبيرة جدا، يعني ممكن يحدث تحول كبير على مستوى هذه المدينة.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن كوستي بولاية النيل الأبيض اشتكى نازحي كادوغلي بمعسكر جوز السلام من نقص في خيام الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية. مزيد من التفاصيل مع النازحة فتحية صالح من معسكر جوز السلام بكوستي.
2: ألو، السلام عليكم. أنا نازحة من جنوب كردفان كادوغلي في جوز السلام، معسكر جوز السلام كوستي. والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا، ومحتاجين يعني بجد في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولادنا يمشوا المدارس ودايرين خيام، لأنه الخريف المطر لو يبي يهجيحنا سريع شديد. والله بجد يعني إحنا محتاجين حاجات كثيرة، منها الخيام، منها بس صراحة كده دايرين كاش بروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته.

0: في مراكز، لكن المراكز دي ما كل العلاجات. هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات. والإغاثة دي بتيجي، لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا، حتى ما بيجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا. ويعني بجد الفترة دي ما في إغاثات خاشية علينا. ونحن الخريف الخيم بتاعتنا دي بتدفق مويه، يعني الواحد المطر كان جاء بيكون واقف يا شايل له فرشة خطية في راسه، المطر دي لما تجف حتى يلم حاجاته اللي اتبلت وينزل الفرشة دي يقعد. بجد ما عندنا خيم، لأنه الخيم بتاعتنا دي من قماشة هو زي الدمورية دي وما بتحملين المطر، وحر والله عندنا حر وفي إسهالات والله عددهم كتير كتير، ما أقدر أحصيهم ليك ولا ما أقدر أحسبهم ليك، لأنه أسر كتير جات من كادوغلي والدلنج كتار والله بجد. لكن الداتا بتاعتهم دي ما عارفاها، عندنا ناس الإشراف هناك، لكن بجد كتار، بجد ناس كادوغلي والدلنج كتار هنا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب التحايا.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث أصدرت محكمة جنايات دونغولا بالولاية الشمالية يوم 29 من شهر 6 الماضي حكم على الدكتور أحمد الشفة، قضى بسجنه لمدة عامين بالإضافة إلى غرامة 2 مليون جنيه سوداني، وذلك تحت المادتين 62 و69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمتعلقة بإثارة التذمر وسط القوات النظامية والإخلال بالسلامة العامة. وكان البلاغ المفتوح في مواجهة الدكتور أحمد الشفة شهد عدة مراحل، حيث تم سحبه بواسطة النائب العام من أمام المحكمة بقرار، ومن بعد تم إرجاع الملف إلى نفس المحكمة التي أصدرت هذا الحكم في حق الدكتور أحمد الشفة. وأثار هذا الحكم الذي صدر من محكمة جنايات دونغولا أثار الكثير من الجدل في أوساط القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. في حلقتنا الليلة نستمع لتعليق على هذا القرار الصادر من محكمة جنايات دونغولا من كل من الأستاذ المحامي عثمان صالح والأستاذ المحامي ساطع الحاج، وكذلك الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان، يعلقوا على هذا القرار. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بتعليق من الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان.
3: السلام عليكم، شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا. دعوني في عجالة أتحدث عن قضية دكتور أحمد شفا. بأفتكر كلنا متابعين أنه بسبب نقاش داخل صيدلية الدكتور أحمد شفا بمدينة دونغولا عن سلبيات الحرب وضرورة إيقافها وهكذا، كان حضورا في هذا النقاش فرد من أفراد البراون. تم فتح بلاغ في اليوم الثاني أفتكر بتاريخ 13/7/2025 تحت المواد 58-69 من القانون الجنائي، وتم القبض عليه وإطلاق سراحه بالضمان. أول جلسة كانت بتاريخ 15 ديسمبر 2025 في محكمة جنايات دونغولا، واستمعت فيها المحكمة للشخص المفوض من قبل البراون اللي هو ودلياس، لأنه البراون وهي التي قامت بفتح الدعوة ضد الدكتور أحمد شفا وبعد شهادة الودلياس ممثلا للبراون أو مفوضا من قبل البراون، تم القبض عليه متلبسا بسرقة أسلحة من مخازن الجيش وبيعها إلى الدعم السريع. وعلى عقاب القبض عليه تم الحكم عليه بحفظ جزء من الغرام في خلاويا مشكوري. للأسف استمرت المحكمة في البناء على شهادته. ومهم جدا برضو نذكر انه في الجلسة الاولى كان في حضور مكثف من افراد كتيبة البراون مسلحين وملثمين داخل قاعة المحكمة بدون ما يكون عندهم اي وضع قانوني او شرعي بيتيح لهم. المحكمة طبعا فيها شرطة المحكمة بتكون داخل قاعة المحكمة، غير كده ما افتكر في اي جهة بيسمح لها بالدخول بالاسلحة الى قاعة المحكمة. بتاريخ 9 ابريل 2026 صدر خطاب من النائب العام بطلب ملف القضية بموجب المادة 58، ونتيجة لكده صدر قرار من القاضي بوقف الدعوة وارسال ملف القضية الى النائب العام. التطورات الأخيرة حدثت بعد رسالة كتبها المصباح طلحة اللي هو قائد كتيبة البراون البراء ابن مالك في صفحته بالفيسبوك، هدد فيها بإمكانية أخذ القانون بأيديهم وقال إنه يعني أدى فرصة للقضاء ليحكم حكم عادل وإلا هم قادرين يحسموا القضية دي. يوم 15/6 أعاد النائب العام الملف إلى المحكمة وحدد المحكمة جلسة يوم 29/6/2026 وتم تأجيلها ليوم 30. وللأسف صدر حكم بسنتين وشهر سجن وغرامة 2 مليار جنيه اللي هي 2 مليون جنيه. للأسف واضح إنه إن الحكم الأساسي صدر من قائد كتيبة البراء بن مالك في المقام الأول، والقاضي لم يكن سوى يعني أداة لتنفيذ الحكم. نحن ك يعني مدافعين عن حقوق الإنسان سنستمر في دعمنا ومناصرتنا لهذه القضية العادلة، سنتواصل مع الجهات الداخلية والمنظمات الخارجية اللي هي بتدافع عن حقوق الإنسان حتى يعني يأخذ القانون وتأخذ العدالة مجراها الصحيح وتحكم حكم صحيح وعادل.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا في المقدمة أيضا، تناول الأستاذ عثمان صالح المحامي هذا القرار الصادر من محكمة جناية طنجلة في مواجهة الدكتور أحمد أشيف. فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
4: طيب، الحدث هو إدانة الدكتور أحمد شفا من قبل محكمة دونغلا الجنائية والحكم عليه بالسجن. الحدث التفاصيل المتوفرة فيه إن الدكتور بلاغه تحول للمحكمة وظل على مدى شهور بتحاكم، وفي الجلسة المحددة للقرار النائب العام طلب الأوراق وتم إرجاع الأوراق بعد 2.5 شهر للمحكمة بعد ما كتيبة البراء أو قائد ما يسمى بكتيبة البراء كتب عن مسألة العدالة وعن مسألة تأخير الفصل في المحاكم وطلب الأوراق من المحاكم، فتم إرجاع الأوراق والمحكمة أوقعت عليه عقوبة السجن. أولا عايز أقول إنه الإدانة والعقوبة بالصورة صدرت بها دي إدانة والعقوبة معيبة، ودي بتأكد إنه الأجهزة العدلية في السودان أجهزة غير محايدة وغير مستقلة وغير نزيهة. ده مثال ساطع جدا على الكلام ده، لأنه النائب العام طلب الأوراق بموجب المادة 58، وده بيعني إنه النائب العام عايز يستخدم سلطاته في حفظ الإجراءات، وإلا لما طلب البلاغ يعني ما في أي سبب آخر على أساس إنه يطلب البلاغ سوى حفظ الإجراءات. وبالفعل المسألة دي أخذت 2 شهر، لكن نمن غايد ما يسمى بكتائب البراء كتب المنشور بتاعه بتحدثه هدد، وللأسف بقول بهدد في الأجهزة العدلية، وكان قاصد البلاغ ده. هنا استجاب النائب العام، ده بوضح مدى ضعف هذه الأجهزة ومدى عدم حياديتها وعدم نزاهتها والجبن من يشغلون المناصب العامة استجابة للتهديد أرجع النائب العام الأوراق للمحكمة. وللأسف في اليوم المحدد للمحاكمة حضرت كتائب البراء أمام المحكمة، وده برضو حدث يفترض إنه إذا في دولة، إذا في حكومة، إذا في قضاء نزي يتخذ قرار صارم بخصوص المسألة دي. يعني مقبول من المدنيين إن يعبروا عن آرائهم ويساندوا أي جهة تعرضت أو تم تقديمها لمحاكمة، ده كله من المدنيين مقبول في إطار التعبير عن الرأي. أما تكون المسألة من جهة عسكرية أو جهة شبه عسكرية أو مليشة زي مليشة البراء، ده كلام غير مقبول. يعني ما ممكن أنت عسكري ولابس الزي العسكري بأسلحتك وتجي تصطف قدام المحكمة. يعني ده شنو غير إنه تأثير على العدالة؟ ده شنو غير إنه إذا ما حكمتوا لمصلحتنا نحن حنعمل كده وحنعمل كده؟ فللأسف القضاء برضو استجاب للتهديد وما استطاع إنه يوقف كتيبة البراء عند حدها ويأمرهم بالانصراف من أمام المحكمة، لأنه ده بأثر على سير العدالة. المسألة دي ما حصلت من القضاء، واستجاب للضغوط وأدان المتهم بوجب المادة 66 أوقع عليه عقوبة السجن وأرسله لسجن دنقرة. أنا أفتكر أنه المحاكمة دي محاكمة معيبة ومحاكمة بتصهر تماما وبتثبت تماما كل الكلام الناس بيتكلموا عن أنه الأجهزة في السودان، الأجهزة العدلية، أجهزة غير غادرة وغير راغبة في تحقيق العدالة، وإنما هي أجهزة بتستجيب للسلطة التنفيذية وللميليشيات وللقوات العسكرية على أساس إنه تحقق لها أهدافها، تحقق لها آراءها في إنه تتم محاكمة الأبرياء من أبناء وبنات الشعب السوداني، وما تقدموا لمحاكمة إلا لأنهم صدحوا بقول الحق، ما ارتكبوا جريمة، ما فيهم زول حمل سلاح أو هدد أو قتل أو ارتكب أي جريمة أو خالف القانون، وإنما قول الحق هو اللي خلاهم يكونوا في قفص الاتهام. ده بأكد إنه النظام القائم الآن نظام قمعي، نظام شمولي، نظام عسكري لا يؤمن بحكم القانون ولا يؤمن بسيادة القانون، وإنما يؤمن بقوة السلاح، وقوة السلاح حقيقة أمام إرادة الشعب السوداني دي حتكون قوة ضعيفة جدا. قوة السلاح إرادة الشعب السوداني هي القلابة، وأنا أفتكر إنه الحكم ده يعني بأكد لنا تماما إنه الأجهزة العدلية في السودان محتاجة كثير من العمل بعد التغيير على أساس إنه تكون أجهزة عدلية حقيقية غير منحازة لأي جهة، محايدة، مستقلة، تتمتع بالنزاهة والكفاءة. ودي كل الصفات دي الآن تفتقر لها الأجهزة العدلية في السودان.
1: وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام نستمع للأستاذ ساطع الحاج المحامي.
5: بيبقى السؤال، الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام، بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة. وده الذي حدث، أنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام، وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية. وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذن إذا عايزين نغير قرار المحكمة، ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى اللي هي محكمة استئنافية. إذن لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بوجوب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون وفق رضا النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها الحكم الصادر من محكمة جناية طنجلة في حق الدكتور أحمد الشفا. أنا بشكر كل من الأستاذ رأفت عباس والأستاذ ساطع الحاج والأستاذ عثمان صالح اللي شاركونا في هذه الحلقة، وبشكركم انتو كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاء إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أوكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أوكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أوكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أوكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قصي الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هافيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هافيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا ومحتاجين، يعني بجد في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولاد نمشوا المدارس ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو يجي يهجيحنا سريع، بس صراحة كده دايرين كاش قروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات تسبب الأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما وقعت تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتيجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما يجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تجدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي بضم 14 دبلوماسي في اول زياره من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023. ورغم ان الزياره دي جات بعد اكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، الا انها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الاوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. المناقشة تبعات هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. أنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني باعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغاره الجاره مباشره لاوروبا، ويعني هناك قضايا كثيره تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وايضا تتعلق بموضوع الهجره، الهجره الافريقيه الى اوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الاشياء في الدول الافريقيه، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين الى اوروبا. ولذلك هذه الزياره يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبه لاوروبا، فيه في تقديري انا اعاده ترتيب واعاده نظر في عدد من الملفات بعد ان ثبت انه يعني برضو اهميه البحر الاحمر للامن المنطقه، امن منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي ايضا امن المنطقه الاوروبيه. فكل هذا يعني يوضح هذه الزياره توضح انه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبامن البحر الاحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقه.
1: باعتقادك سعاده السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزياره بتطورات عسكريه وسياسيه ومخاوف اوروبيه متزايده من بشان الازمه الانسانيه وتداعيات على الهجره والاستقرار الاقليمي؟
2: طبعا ما في شك انه برضو من ضمن محددات الزياره ومؤشراتها انه يعني مؤكد انه جانب الانساني له اهميه كبيره جدا، وايضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل الى انهاء الحرب وايجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبه لاوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في افريقيا هو جزء مهم جدا من الامن والاستقرار الاوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على اوروبا في الجانب الانساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد انه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخيه بعدد من الدول الاوروبيه، خاصه بريطانيا، رغم انه بريطانيا طبعا الان ليست جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة يعني لا تتأثر، لأنه بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الاوروبي ايضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الامريكي، لكن له اهميته القائمه بذاته، وله يعني ادواته وله يعني وسائله لمساعده الاطراف السودانيه للتوصل الى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
4: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وإنعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده أربع

0: أنواع منه. لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه أربع أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم واحد أو اثنين أو ثلاثة وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشطية، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
0: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
0: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، الخطرة العلامات الخطرة جدا، وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لمن تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في في في في النخرين ولا في اللثه ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطره جدا. وبكون في تعب شديد طبعا، وفي بكون صعوبه في التنفس، ده برضه واحده من العلامات الخطيره جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعه صحيح، حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في افريقيا وفي مناطقنا الحاره دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، من ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثر، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد مناي يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنوم بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة او في البول او في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفيه، ودي خطره جدا يا جماعه وقد تؤدي للوفاه، وقد تحصل صدمه الضنك. الواحد بيخش في صدمه، وزي ما قلت لكم الخطوره دائما اعلى في الاطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالامراض المزمنه. طيب يا جماعه، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة، الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد اخرى مختارة. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار واليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قصي الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا ومحتاجين يعني بجد، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولاد نمشي المدارس ودهرين خيم لأنه الخريف المطر لو جاب يهجيهنا سريع، بس صراحة كده دهرين كاش قروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات تسبب الأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما يجي يشتروا حاجات وبيتصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تاج الدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 9 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها. الحزب الشيوعي السوداني يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بالأبيض.
4: الحزب الشيوعي السوداني يظل في موقفه الثابت إنه هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته هي تجد الترحيب.
3: أسباب تفشي الكوليرا وطرق الوقاية من المرض.
5: غسل الإيدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة.
3: النازحون بمرتال بمحلة طويلة يشتكون من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها.
6: خدمات الجانب الصحي معدومة تماما، ماشيين قرابة 3 شهور المراكز اللي موجودة على مصاد مرتال كلهم طلوا للخدمة.
3: استتباب في الوضع الأمني بمحلية كتم بولاية شمال دارفور وارتفاع في أسعار السلع.
7: ودي الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية.
3: شكاوى من إشكالات في الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية بمعسكر جوز السلام بكوستي.
2: بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا، ومحتاجين يعني بجد في عندنا ناس مريضين.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من موقف الحزب الشيوعي السوداني تجاه القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، واللي صدر بالإجماع حول ما يجري في مدينة الأبيض وما حولها، وذلك مع الأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، فلنستمع إليه.
1: شكرا جزيلا على الفرصة للتعليق على موقف الحزب الشيوعي السوداني حول قرار مجلس حقوق الإنسان اللي صدر بالإجماع حول الوضع في مدينة الأبيض وضواحيها. القرار طبعا صدر بالإجماع، طبعا الاستنكار أولا طبعا، وبعد ذلك تكليف اللجنة المكلفة أصلا للتقصي حول الانتهاكات والفظائع اللي دائرة في السودان، إنه هذه اللجنة تبدأ التحقيقات الأساسية حول طبيعة ما يجري طبعا وهو معروف، ولكن لمزيد من التوثيق لمعرفة ظروف الناس المحاصرين داخل مدينة الأبيض عن طريق ميليشيات الدعم السريع. هذا قرار يجد الترحيب كالعادة طبعا، والحزب الشيوعي السوداني ظل يرحب بكل جهة بتقوم بها المؤسسات الإقليمية والدولية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان بخصوص تقصي الأوضاع والرصد والتوثيق الانتهاكات اللي ظلت تجري في مناطق عديدة في السودان منذ تفجر الكارثة في مناطق كثيرة طبعا، من بينها دارفور وشمل طبعا باقي السودان. الآن لحد كبير هذه انتهاكات محصورة في دارفور وفي كردفان وأجزاء من النيل الأزرق. على كل حال الحزب الشيوعي السوداني يظل يعني في موقفه الثابت أن هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته السيادة الوطنية للسودان في كامل أرض السودانية هي تجد الترحيب. ومع ذلك الحزب الشيوعي عنده ملاحظات طبعا كثيرة بأن هذه القرارات التي ظلت تصدر حتى في أثناء الفترات الصعبة ولفترات طويلة، مثلا زي حصار الفاشر اللي استمر لأكثر من 18 شهر تحت سمع وبصر العالم، خاصة مؤسسات اللي عندها علاقة بحماية أرواح المدنيين، من بينها مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، مجلس السلم والأمن الإفريقي، جامعة الدول العربية. الآن هي الجهات دي كلها شكلت الرباعية وتشكل الخماسية. ظلت هذه الفظائع تحدث باستمرار ولفترات طويلة، شملت مدن كثيرة، يعني مش الفاشر والأبيض فقط، عندنا بابنوسة، عندنا الدالنج، كادوغلي، مدن أخرى كثيرة، ولكن لم تحرك هذه الجهات أي ساكن زي ما بيقولوا في اتجاه اتخاذ خطوات لحماية أرواح المواطنين السودانيين. ظل الحزب يكرر بأنه المفقود في هذا الجانب هي الخطوات العملية على الأقل في إطار المحاسبة والمساءلة، بحيث أنه متورطين في ارتكاب هذه الجرائم يجب أن يتم تقديمهم للعدالة، وجانب العدالة مفقود بصورة ملموس بصورة واضحة، وهناك بطء واضح أيضا في الانتهاء من التحقيقات حول الجرائم المعروفة. إذا أخذنا دارفور نموذج، منذ أحداث ثابت والآن في الفاشر، ظل مكتب المدعي بتاع جرائم دارفور التابع للمحكمة الجنائية الدولية يعني خطواته بطيئة للغاية، والناس الضحايا لا يرون يعني أعمال ملموسة. على الأقل كان من المتوقع أنه في كل إحاطة للمدعي بتاع المحكمة الجنائية أمام مجلس الأمن أن يطمن الناس بإصدار يعني قوائم جديدة للمتهمين في هذه الانتهاكات، والناس ما شايفين. غياب العدالة شجع المتورطين في الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة. نحن بنفتكر أنه في الحزب الشيوعي أيضا السودانيين في الخارج، خاصة في المدن الرئيسية في لاهاي، في بروكسل، في لندن، في باريس، في نيويورك، في كندا، حتى في أستراليا، يجب أن يلعبوا دور كبير جدا في ابتدار حملة تضامن مع الشعب السوداني واستقطاب الشعوب، المنظمات الحقوقية حول العالم والشرفاء من ذوي الضمير الإنساني من الديمقراطيين ومحبي السلام للتضامن مع شعب السودان في هذه اللحظة الحرجة، للضغط على المؤسسات الإقليمية والدولية في الإسراع بخطوات ملموسة في وقف الحرب أولا، ثم ثانيا أيضا في مخاطبة الوضع الإنساني المتفاقم، خاصة بما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية والضغط على طرفي الحرب في فتح الممرات لوصول مواد الإغاثة الرئيسية والأدوية، خاصة ونحن في فصل خريف، خاصة مرض الكوليرا اللي الآن بنسمع أنه في مناطق مختلفة، سواء كان في كردفان أو في دارفور، هناك تفشي لهذا المرض اللي بيتكرر كل سنة. أعتقد أنه السودانيين في المهجر عليهم مسؤولية في الضغط على هذه المؤسسات والدول لوقف هذه الحرب، ومن ثم يعني سينفتح الطريق أمام الإجراءات الأخرى، سواء كان عمليات تصميم العملية السياسية بغرض الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية واستعادة الحكم المدني.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث لا تزال بعض المناطق في البلاد تعاني من تفشي مرض الكوليرا. كيف نحمي أنفسنا من مسببات الكوليرا؟ كيف التعامل مع مريض الكوليرا؟ كل ذلك مع الدكتورة أديبة إبراهيم، أخصائية الباطنية والأوبئة.
2: السلام عليكم. الكوليرا أصلا هي مرض بيسببه البكتيريا، عبارة عن سال حاد ووتري، مرات مصحوب بحمى، وبيكون يعني الإسهال مستمر مع استفراغ أوعي، وكلها بتكون شكلها مائي. أصلا يعني هي السبب الرئيسي في حدوث مرض الكوليرا اللي هو المياه الملوثة والأكل الطعام الملوث وتراكم الأوساخ والقاذورات وعدم إصحاح البيئة اللي بيكون موجود فيها أو يحصل فيها المرض، ودي غالبا بيكون في تكدس وبينتقل بسرعة شديدة جدا. أهم حاجة في الوقاية منه إنه لازم تتوفر مياه نظيفة، ولازم يتغطى الأكل من الذباب ومن القاذورات الأخرى، وغسل اليدين أهم حاجة من كل ده اللي هو وش هذا بقوله، يعني غسل اليدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة. النظافة مهمة جدا وعامل أساسي بعدين على مستوى المرض، مضاعفات خطر جدا، بتأدي في النهاية للموت إذا ما عولجت بالطريقة الصحيحة، وبيحصل فيها فقد كتير جدا للمريض. مريض الكوليرا مرض بيستا، يعني لم تكن في مضاعفات أو خلاص في الدي هيدريشن، بياخد المريض من 50 لـ60 دريب مرات في اليوم، وطبعا بتتعالج بالأنتيبيوتيك وبالسوائل وبالنظافة. وأهم حاجة على المستوى العام إن المنطقة اللي بتكون فيها الكرة المفروض تتقفل، ما يدخلوا عليها ناس أو يخرجوا منها، ولأنه بتنتقل بسرعة زي ما قلنا، ومجرد ما شعر المريض بأعراض المرض لازم فورا يمشي الدكتور بياخذ العلاج الأساسي اللي هو الأنتيبوتيك والفلاجيل إضافة للدريبات إذا كان في فقد في السوائل. شكرا.
0: مرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى النازحين بمنطقة مرتال القريبة من طويلة بولاية شمال دارفور، اشتكوا من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها. لمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي بمنطقة مرتال اتصلنا في جولة السودان اليوم بالنازح حسن آدم، وهو ناشط في المجال المدني داخل المعسكرات الموجودة في مرتال، ليطلعنا على أوضاع الصحة بالمنطقة. أهلا ومرحبا بك حسن في جولة السودان اليوم.
3: أشكرك كثير، الله يبارك فيك. يطلع علينا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما، ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتال كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعلاج. عندنا قرابة 4 مراكز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا، قرابة 4 أو 5 مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده، يعني لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي، يعني الدواء غالي، يعني البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3، تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش، يعني ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بين بالتهاب يطلع علاجاته فاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده، يعني ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بينتلقوا، عشان هم يقولوا إنه نودوه هنا ذات في الصيدلية عشان ما إنه ياخد علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا ده، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر برضو. الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه، يعني وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى جنا ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل، يعني ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين؟ يعني برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشب لك، يعني العذاب هنا اول حاجه لا في دايت الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كثير بل انه بتاع حبل، يعني بس أم بتاع حبل وبتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله، يعني هم بس يهو قاعدين بيحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل على تأجر العربية انه يوديك في طويلة؟ الرسالة العربية ساعد هو بيحتاج لمئة 200,000، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجين يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى أنه لجانب المرأة أنه في جانب ده أنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالي المرأة اللي هي قرابة 8,000 أسرة لما تضربها بالفردي ماشي معك قرابة 50,000 أو 100,000 شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم تقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذات منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا المعسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يدعمهم بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يدعموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش، برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني. إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100,000، 50,000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، ويتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي ده. راديو دبنجا
0: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا في جوله السودان اليوم، ونبقى دائما في ولاية شمال دارفور، وهذه المرة من محلية قدم. هذه المحلية أيضا تأثرت بالحرب الجارية واستقبلت أعداد كبيرة من النازحين الذين فروا من داخل الفاشر وما حولها. للإطلاع حول الأوضاع عموما داخل محلية قدم والقرى حولها اتصلنا في جولة السودان اليوم بالأستاذ يحيى آدم إسماعيل المعروف بيحيى الخموس ليطلعنا على الأوضاع بمحلية قدم. مرحبا بك أستاذ يحيى في جولة السودان اليوم.
4: مرحبا بكم في راديو دبنجا، أنا سعيد أن ألتقيكم اليوم في جولة السودان من محلية قدم لنحدثكم عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية وكذلك الحديث في مجال التعليم. حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة قدم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بقدم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في قدم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر نتيجة لتواجد عدد كبير جدا من المنفلتين حول مدينة قدم، وخاصة في الطرقات الرئيسية هنالك أحيانا تهديدات بالنسبة للمواطنين القادمين إلى السوق والعائدين إلى مناطقهم خاصة في القرى. إضافة لذلك هنالك حالة قتل حدث في الأسبوع الماضي لمواطن من قرية تنقرارة على بعد تقريبا 5 كيلومترات جنوب مدينة قدم، اعتدى له مجموعة من المسلحين وتم قتله ولم يتحصل على الجنال حتى هذه اللحظة. أيضا هنالك عمليات اختطاف حدث لأكثر من 3 تجار، لكن بفضل المجهود القوة الأمنية الموجودة في المنطقة تم يعني إطلاق سراح المختطفين. هذه الوضع حقيقة يعني أرخ كثير من الناس، لكن هنالك مجهود كبير من قبل الإدارات الأهلية بالإضافة إلى مكونات قيادات المجتمع والقوة الأمنية الموجودة بالإضافة للإدارة المدنية من أجل تحسين في الجانب الأمني. فيما يتعلق بالودي الغذائي حقيقة هنالك ارتفاعات جدا بالنسبة لأسعار المواد الغذائية. على سبيل المثال جوال السكر وصل ل 330,000، جركانة الزيت وصل أيضا ل 150,000، إضافة لذلك رطل اللبن عمل 32,000، مع إضافة إلى ارتفاع أيضا في بعض المنتجات المحلية خاصة البصل، بالإضافة إلى الويكا والطماطم وغيرها من المنتجات الموجودة، رغم أن الارتفاع يعني ارتفاع طفيف جدا، وكل هذا الارتفاع ناتج من الارتفاع الحاد بالنسبة لأسعار الوقود. فجالون الجازولين وصل ل 55,000 والبنزين ل 60,000. إضافة لذلك واحد من أسباب اللي خلى الأسعار دي ترتفع هي نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة في طريق كتم التينة، والطريق الوحيد اللي كان بيعتمد عليها المحلية بالنسبة لاستيراد المواد الغذائية اللي أصلا بتأتي عن طريق الشات. هنالك أحوال أمنية سيئة في تلك المنطقة، يعني نتيجة للاستمرار المعارك الموجودة بين قوات تحالف التأسيس، بالإضافة إلى الحركات المسلحة اللي كانت أصلا موجودة في تلك المناطق، مما أدى إلى يعني صعوبة في الطرق من أجل جلب المواد الغذائية بالنسبة للمدينة. الشيء الثاني فيما يتعلق بالودي الصحي، أيضا من الإشكالات أن هنالك ارتفاع بالنسبة لأسعار الأدوية، إضافة لذلك التكاليف الباهظة بالنسبة للعمليات خاصة العمليات الخيصرية. يعني المسألة دي حقيقة بحتاج لتدخل آجل بالنسبة للمنظمات الدولية اللي تعمل في مجال الصحة. إضافة لذلك برضو هنالك الارتفاع بالنسبة للأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة. فيما يتعلق بالتعليم، حقيقة مدينة كتم أو محلية كتم هي من المحليات الكبيرة

0: لذلك لأنه هنا في الفترة الماضية إن هنالك محليتين في دائرة جغرافية واحدة اللي هو محليتي الكتم والواحة. الآن بعد ما جاءت حكومة التأسيس وعبر الإدارة المدنية تم معالجة هذه المشكلة وأصبحت الموضوع في محلية واحدة، ونتيجة ذلك هنالك عدد كبير جدا من المدارس الموجودة سواء كان على مستوى المدينة أو سواء كان على مستوى الريف، سواء كان الريف في الاتجاهين الأربع اتجاهات اللي هو الريف الجنوبي والريف الشمالي والريف الغربي. عدد كبير جدا من المدارس الآن هنالك استعداد بشكل كامل بالنسبة لامتحانات للمرحلتي الابتدائية الصف السادس والمرحلة المتوسطة الصف الثالث. هنالك استعداد تام والجالسين للامتحانات لا يزيد عن 2000 تلميذ وتلميذة، واللي هم كلهم بيجلسوا بالنسبة للامتحانات. وقررت إنه المركز مراكز الامتحانات تكون على مستوى مدينة كتم. كل اللجان تم تكوينها والمراكز تم تجهيزها استعدادا لنقل التلاميذ والتلميذات اللي أصلا موجودين في خارج المدينة. تم إعداد الداخليات بشكل جيد وكل الأحوال فيما يتعلق بالاستعداد للامتحانات استعداد جيدة. إضافة لذلك هنالك استعداد كبير جدا بالنسبة للقوى الأمنية وخاصة بالشرطة الفيدرالية، هنالك استعداد جاد فيما يتعلق بإدارة الامتحانات وتأمينها. الجانب الإنساني حقيقة يتطلب تدخل المنظمات الإنسانية خاصة فيما يتعلق بمعسكرات النازحين مع اقتراب موسم الخريف، يعني حقيقة محتاجين لعدد كبير جدا من المساعدات فيما يتعلق بالغذاء، إضافة لذلك بالنسبة للمشمعات وكل مواد الإيواء، لأن المنطقة ممطرة وحقيقة بيحتاجوا إلى مشمعات، يعني خاصة معسكري كساب ووفا التبرنو، إضافة للنازحين الموجودين في مراكز الإيواء بالمدينة. الشيء المهم من ذلك أنه هنالك عدد من المنظمات الإنسانية الآن بدأت تتوافد بالنسبة للمدينة، وهذا يعتبر بشريات كبيرة جدا فيما يتعلق بتقديم الخدمات، ومزمها الآن بدأت تعمل في مجال الصحة ومجال المياه، وهذه هي خطوة كبيرة جدا، يعني ممكن يحدث تحول كبير على مستوى هذه المدينة.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن كوستي بولاية النيل الأبيض اشتكى نازحي كادوغلي بمعسكر جوز السلام من نقص في خيام الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية. مزيد من التفاصيل مع النازحة فتحية صالح من معسكر جوز السلام بكوستي.
2: ألو، السلام عليكم. أنا نازحة من جنوب كردفان كادوغلي في جوز السلام، معسكر جوز السلام كوستي. والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا، ومحتاجين يعني بجد، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولاد نمشي المدارس، ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو جاب يهجيحنا سريع شديد. والله بجد يعني إحنا محتاجين حاجات كثيرة، منها الخيام، منها بس صراحة كده دايرين كاش بروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات تسبب الأخص، ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكل ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتيجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما يجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا، ويعني بجد الفترة دي ما في إغاثات خاشية علينا، وأن إحنا الخريف الخيم بتاعتنا دي بتدفق موية، يعني الواحد المطر كان جاء بيكون واقف يا شايل له فرشة خطية في راسه، المطر دي لما انتجف حتى يليم حاجاته اللي اتبلت وينزل الفرشة دي وقعد. بجد ما عندنا خيام لأنه الخيام بتاعتنا دي من قماشة هو زي الدمورية دي وما بتحملين المطر، وحر والله عندنا حر وفي إسهالات، والله عددهم كتير كتير ما أقدر أحصيهم ليك ولا ما أقدر أحسبهم ليك، لأنه أسر كتير جات من كادوغلي والدلن كتار والله بجد، لكن الداتا بتاعتهم دي ما عرفاها عندنا.

0: الإشراف هناك، لكن بجد كتار، بجد ناس كادوغلي والدلين كتار هنا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب التحايا.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث أصدرت محكمة جنايات دونغولا بالولاية الشمالية يوم 29 من شهر 6 الماضي حكم على الدكتور أحمد الشفبة، قضى بسجنه لمدة 2 بالإضافة إلى غرامة 2 مليون جنيه سوداني، وذلك تحت المادتين 62 و69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمتعلقة بإثارة التذمر وسط القوات النظامية والإخلال بالسلامة العامة. وكان البلاغ المفتوح في مواجهة الدكتور أحمد الشفوة شهد عدة مراحل، حيث تم سحبه بواسطة النائب العام من أمام المحكمة بقرار، ومن بعد تم إرجاع الملف إلى نفس المحكمة التي أصدرت هذا الحكم في حق الدكتور أحمد الشفوة. وأثار هذا الحكم الذي صدر من محكمة جناية دونغولا أثار الكثير من الجدل في أوساط القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. في حلقتنا الليلة نستمع لتعليق على هذا القرار الصادر من محكمة جناية دونغولا من كل من الأستاذ المحامي عثمان صالح والأستاذ المحامي ساطع الحاج، وكذلك الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان، بيعلقوا على هذا القرار. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بتعليق من الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان.
3: السلام عليكم، شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا. دعوني في عجالة أتحدث عن قضية دكتور أحمد شفا. بأفتكر كلنا متابعين أنه بسبب نقاش داخل صيدلية الدكتور أحمد شفا بمدينة دونغولا عن سلبيات الحرب وضرورة إيقافها وهكذا، كان حضورا في هذا النقاش فرد من أفراد البراون. تم فتح بلاغ في اليوم الثاني أفتكر بتاريخ 13/7/2025 تحت المواد 58-69 من القانون الجنائي، وتم القبض عليه وإطلاق سراحه بالضمان. أول جلسة كانت بتاريخ 15 ديسمبر 2025 في محكمة جنايات دونغولا، استمعت فيها المحكمة للشخص المفوض من قبل البراون اللي هو والدلياس، لأنه البراون وهي التي قامت بفتح الدعوة ضد الدكتور أحمد شفا. وبعد شهادة والدلياس ممثلا للبراون أو مفوضا من قبل البراون، تم القبض عليه متلبسا بسرقة أسلحة من مخازن الجيش وبيعها إلى الدعم السريع. وعلى عقاب القبض عليه تم الحكم عليه بحفظ جزء من الغرام في خلاوية مشكورة. للأسف استمرت المحكمة في البناء على شهادته. ومهم جدا برضو نذكر انه في الجلسة الاولى كان في حضور مكثف من افراد كتيبة البراون مسلحين وملثمين داخل قاعة المحكمة بدون ما يكون عندهم اي وضع قانوني او شرعي بيتيح لهم. المحكمة طبعا فيها شرطة المحكمة بتكون داخل قاعة المحكمة، غير كده ما افتكر في أي جهة بيسمح لها بالدخول بالأسلحة إلى قاعة المحكمة. بتاريخ 9 أبريل 2026 صدر خطاب من النائب العام بطلب ملف القضية بموجب المادة 58 ونتيجة لكده صدر قرار من القاضي بوقف الدعوة وإرسال ملف القضية إلى النائب العام. التطورات الأخيرة حدثت بعد رسالة كتبها المصباح طلحة اللي هو قائد كتيبة البراون البراء بن مالك في صفحته بالفيسبوك، هدد فيها بإمكانية أخذ القانون بأيديهم، وقال إنه يعني أدى فرصة للقضاء ليحكم حكم عادل، وإلا هم قادرين يحسموا القضية دي. يوم 15/6 عاد النائب العام الملف إلى المحكمة، وحدد المحكمة جلسة يوم 29/6/2026 وتم تأجيلها ليوم 30. وللأسف صدر حكم بسنتين وشهر سجن وغرامة 2 مليار جنيه اللي هي 2 مليون جنيه. للأسف واضح إنه إن الحكم الأساسي صدر من قائد كتيبة البراء بن مالك في المقام الأول، والقاضي لم يكن سوى يعني أداة لتنفيذ الحكم. نحن ك يعني مدافعين عن حقوق الإنسان سنستمر في دعمنا ومناصرتنا لهذه القضية العادلة، سنتواصل مع الجهات الداخلية والمنظمات الخارجية اللي هي بتدافع عن حقوق الإنسان حتى يعني يأخذ القانون وتأخذ العدالة مجراها الصحيح وتحكم حكم صحيح وعادل.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا في المقدمة أيضا، تناول الأستاذ عثمان صالح المحامي هذا القرار الصادر من محكمة جنايات طنجلة في مواجهة الدكتور أحمد أشيفة، فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
4: طيب، الحدث هو إدانة الدكتور أحمد شفا من قبل محكمة دونغلا الجنائية والحكم عليه بالسجن. الحدث التفاصيل المتوفرة فيه إن الدكتور بلاغه تحول للمحكمة وظل على مدى شهور بيتحاكم، وفي الجلسة المحددة للقرار النائب العام طلب الأوراق وتم إرجاع الأوراق بعد شهرين ونص للمحكمة بعد ما كتيبة البراء أو قائد ما يسمى بكتيبة البراء كتب عن مسألة العدالة وعن مسألة تأخير الفصل في المحاكم وطلب الأوراق من المحاكم، فتم إرجاع الأوراق والمحكمة أوقعت عليه عقوبة السجن. أولا عايز أقول إنه الإدانة والعقوبة بالصورة صدرت بها دي إدانة والعقوبة معيبة، ودي بتأكد إنه الأجهزة العدلية في السودان أجهزة غير محايدة وغير مستقلة وغير نزيهة. ده مثال ساطع جدا على الكلام ده، لأنه النائب العام طلب الأوراق بموجب المادة 58، وده بيعني إنه النائب العام عايز يستخدم سلطاته في حفظ الإجراءات، وإلا لما طلب البلاغ يعني ما في أي سبب آخر على أساس إنه يطلب البلاغ سوى حفظ الإجراءات. وبالفعل المسألة دي أخذت شهرين، لكن نمن غايد ما يسمى بكتائب البراء كتب المنشور بتاعه بتحدثه هدد، وللأسف بقول بهدد في الأجهزة العدلية، وكان قاصد البلاغ ده. هنا استجاب النائب العام، ده بوضح مدى ضعف هذه الأجهزة ومدى عدم حياديتها وعدم نزاهتها والجبن من يشغلون المناصب العامة. استجابة للتهديد أرجع النائب العام الأوراق للمحكمة، وللأسف في اليوم المحدد للمحاكمة حضرت كتائب البراء أمام المحكمة، وده برضو حدث يفترض إنه إذا في دولة إذا في حكومة إذا في قضاء نزي يتخذ قرار صارم بخصوص المسألة دي. يعني مقبول من المدنيين إن يعبروا عن آرائهم ويساندوا أي جهة تعرضت أو تم تقديمها لمحاكمة، ده كله من المدنيين مقبول في إطار التعبير عن الرأي. أما تكون المسألة من جهة عسكرية أو جهة شبه عسكرية أو مليشة زي مليشة البراء، ده كلام غير مقبول. يعني ما ممكن أنت عسكري ولابس الزي العسكري بأسلحتك وتجي تصطف قدام المحكمة، يعني ده شنو غير انه تأثير على العدالة؟ ده شنو غير انه اذا ما حكمتوا لمصلحتنا نحن هنعمل كده وهنعمل كده. فللأسف القضاء برضو استجاب للتهديد وما استطاع انه يوقف كتيبة البراء عند حدها ويأمرهم بالانصراف من أمام المحكمة لأنه ده بأثر على سير العدالة. المسألة دي ما حصلت من القضاء واستجاب للضغوط وأدان المتهم بوجب المادة 66 أوقع عليه عقوبة السجن وأرسله لسجن دنقلة. أنا أفتكر أنه المحاكمة دي محاكمة معيبة ومحاكمة بتصهر تماما وبتثبت تماما كل الكلام الناس بيتكلموا عن إنه الأجهزة في السودان الأجهزة العدلية أجهزة غير غادرة وغير راغبة في تحقيق العدالة، وإنما هي أجهزة بتستجيب للسلطة التنفيذية وللميليشيات وللقوات العسكرية على أساس إنه تحقق لها أهدافها تحقق لها آراء في إنه تتم محاكمة الأبرياء من أبناء وبنات الشعب السوداني وما تقدموا لمحاكمة إلا لأنهم صدحوا بقول الحق، ما ارتكبوا جريمة، ما فيهم زول حمل سلاح أو هدد أو قتل أو ارتكب أي جريمة أو خالف القانون، وإنما قول الحق هو اللي خلاهم يكونوا في قفص الاتهام. ده بأكد إنه النظام القائم الآن نظام قمعي، نظام شمولي، نظام عسكري لا يؤمن بحكم القانون ولا يؤمن بسيادة القانون، وإنما يؤمن بقوة السلاح، وقوة السلاح حقيقة أمام إرادة الشعب السوداني دي حتكون قوة ضعيفة جدا. قوة السلاح إرادة الشعب السوداني هي القلابة، وأنا أفتكر إنه الحكم ده يعني بأكد لنا تماما إنه الأجهزة العدلية في السودان محتاجة كثير من العمل بعد التغيير على أساس إنه تكون أجهزة عدلية حقيقية غير منحازة لأي جهة، محايدة، مستقلة، تتمتع بالنزاهة والكفاءة. ودي كل الصفات دي الآن تفتقر لها الأجهزة العدلية في السودان.
1: وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام نستمع للأستاذ ساطع الحاج المحامي.
5: بيبقى السؤال الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا. لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة، وده الذي حدث إنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام، المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذا عايزين نغير قرار المحكمة ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى اللي هي محكمة استئنافية. إذا لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بوجوب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون وفق رضاء النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي، وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف. وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته، ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب، لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائم الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها الحكم الصادر من محكمة جناية طنجلة في حق الدكتور أحمد الشفا. أنا بشكر كل من الأستاذ رأفت عباس والأستاذ ساطع الحاج والأستاذ عثمان صالح اللي شاركونا في هذه الحلقة، وبشكركم انتو كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد اخرى مختارة. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار واليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد، خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أكسفورد للسلام في السودان، مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قص الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا ومحتاجين يعني بجد في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولادنا يمشوا المدارس ودهرين خيم لأنه الخريف المطر لو جاب يهجيهنا سريع، بس صراحة كده دهرين كاش قروش عادي لشان الواحد يقدر يلبي حاجاته في مراكز، لكن المراكز دي ما كل العلاجات هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بيتجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى بيجي بيشتروا حاجات وبيصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تاج الدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطاب، خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة ابتكار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق، لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها يا الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السورة.
3: كيف يتم ذلك؟
2: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
3: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين بارزة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
2: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية، يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدوليين.
3: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر و الإمارات يعني. وأنت بتقول إن إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي أنت بتتكلم عنه اللي هو إصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن بإيقاف الحرب والضغط على الأطراف لإيقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو اللي بيعيق المسألة دي؟ شنو
2: البيئة؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم وأمتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح المتشكلة للدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم وأمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
3: سمع انتوا في
2: بالنسبة لنا
3: انتوا في خطاب في
2: أكمل.
3: خطاب اوكي تفضل.
2: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تتبني على الإرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانية مع الحلول حلول أصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية والخماسية للحلول من خلال مواءمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
3: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
2: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
3: نعم، ممكن تدينا
2: هذه
3: تلخيص
2: الرؤى
3: لهذه الرؤى؟
2: تتبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
3: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
2: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقوائم مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دعوة.
3: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
2: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، ليكون مني أطيب التحية.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث

0: وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. اختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب؟ وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
0: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء. كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات. وكما نعرف أن الإنسان على لسانه وأمه، اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية وهي وعاء التاريخ. فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي دعاء جامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذ كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: نستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. واختيار يوم 7 في الشهر 7 لارتباطه بالكثير من العادات النوبية، ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليع. اليوم ده أهميته كبيرة لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ولغتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. أريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لسلام، سودان من لسلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي، وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة، المحس، دنغلا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب. الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا. في اليوم النوبي العالمي، وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونهنا التعبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
7: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعت الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة ب الحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
6: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات. وكان الجيش السوداني أعلن في بيان يوم الثلاثاء عن استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة إن عودة مواطني الكرمك ستكون قريبا بعد استكمال عمليات تمشيط المدينة وتأمينها مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي لهذا العام. وكانت مدينة النمازين شهدت صباح الخميس احتفالا جماهيريا بميدان المولد خاطبه حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة احتفاء بعودة الكرمك. أطلق عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أوكسفورد بالمملكة المتحدة نداء أوكسفورد للسلام في السودان مؤكدين أنها مبادرة مستقلة تهدف إلى المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. وقال متحدث باسم المبادرة لراديو دبنجا إن المبادرة تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نداء أوكسفورد للسلام في السودان هي مبادرة مدنية مستقلة أطلقها عدد من السودانيين والسودانيات في مدينة أوكسفورد بالمملكة المتحدة بهدف المساهمة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان. تدعو المبادرة إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان المساءلة عن الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بكرامة، كما تعمل على بناء شبكة واسعة للمناصرة والتضامن مع الشعب السوداني داخل المملكة المتحدة وخارجها.
0: وفي الخرطوم بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش مستجدات الأوضاع في السودان. وقال بلعيش في تصريح صحفي إن اللقاء بحث مع القيادة السودانية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة. وأكد بلعيش حرص مفوضية الاتحاد الأفريقي والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد. قالت بعثة قصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها جمعت أدلة جديدة تؤكد الاستنتاج السابق حول ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر. وقالت البعثة في تقرير إن عمليات القتل الجماعي والفضائع المرتبطة بها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أثناء الاستيلاء على المدينة في أواخر أكتوبر 2025 تمثل مؤشرات على مسار إبادة جماعية. قال رئيس بعثة قصي الحقائق محمد شاندو عثمان إن تحقيقات البعثة لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي الذي تستند إليه استنتاجاتنا بشأن الفاشر فحسب، بل تعكس أيضا استمرار التحقيقات في الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور. وأضاف إن الأنماط التي وثقناها في الفاشر بما في ذلك التطويق والهجمات على البنية التحتية المدنية وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين تعد بمثابة تحذير صارخ، ويجب على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الدرس ويتحرك لمنع وقوع المزيد من الكوارث. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بيكا هابيستو بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين والدبلوماسيين المعتمدين في إطار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب السودانية والحد من آثارها الإقليمية المتزايدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك إن زيارة هابيستو تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من امتداد آثار النزاع السوداني إلى دول الجوار، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين وتصاعد الاحتياجات الإنسانية على الحدود السودانية التشادية. اشتكى نازحو جنوب كردفان بمخيم جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي يأوي أكثر من 1100 أسرة من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع اقتراب موسم الخريف. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الأسر النازحة تعيش في خيام غير صالحة لا توفر الحماية من الأمطار أو الحرارة مما يهدد سلامتهم خلال الفترة المقبلة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخلفنا ومحتاجين، يعني بجد في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولادنا يمشوا المدارس ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو يجي يهجيحنا سريع، بس صراحة كده دايرين كاش بروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته. في مراكز لكن المراكز دي ما كل العلاجات تسبب الأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما وقعت تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما يجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا.
0: وفي شمال كردفان اشتكى مواطنون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الباكر إلى جانب تردي خدمات الاتصالات بسبب ما وصفوه بالتشويش المضاد للمسيرات. وارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية في مدينة الأبيض من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في جميع الخطوط. طبقت السلطات السودانية يوم الأربعاء زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي في ثاني زيادة للدولار الجمركي خلال أقل من شهر. وبموجب الزيادة الجديدة ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3743 جنيها مقارنة ب 3517 جنيها سابقا بنسبة زيادة بلغت 6.4%. في المقابل شهد الجنيه السوداني تراجعا جديدا في قيمته أمام سلة العملات الأجنبية حيث ارتفع سعر الدولار إلى 5400 جنيه مقارنة ب 5100 جنيه خلال الأيام الماضية. أظهرت بيانات متتابعة صادرة عن مركز العزل بمستشفى المزروب الريفي في ولاية شمال كردفان تذبذبا في الوضع الوبائي للكوليرا خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحسن النسبي، إذ سجل المركز خلال أحدث تقرير 3 وفيات بين الأطفال إلى جانب تحذير من تدهور الحالة الصحية للمرضى المنومين. وبحسب التقرير الصادر الأربعاء وصف المشرفون الوضع الصحي للمرضى الموجودين داخل المركز بأنه سيء للغاية، داعين إلى تدخل عاجل لتعزيز الإمكانيات الطبية وتوفير الدعم اللازم للمستشفى لمواجهة تزايد الاحتياجات العلاجية. وقعت قبيلتا السلامات والمسيرية اتفاقا للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي خلال مؤتمر عقد بوحدة أبو جرادل الإدارية التابعة لمحلية مدخن بولاية وسط دارفور بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة النزاعات الأهلية بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن قبيلة السلامات كل من العمدة الطاهر حمدان فرح الدور والشيخ عبد الله إبراهيم عيسى والشيخ تجدين الزين أحمد، فيما وقع عن قبيلة المسيرية العمدة فضل إدريس نورين والشيخ جمعة علي آدم والعقيد محمد والناس. وأكد البيان الختامي للمؤتمر التزام الطرفين بترسيخ التعايش السلمي والمحافظة على أمن الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. أعلنت غرف الطوارئ والبناء بغرب كردفان عن تفاقم أزمة مياه الشرب بمدينة الخوي والقرى المحيطة، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة بسبب شح المياه، وناشدت المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم تتم الاستجابة بصورة عاجلة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت محلية كاس بولاية جنوب دارفور اكتمال إجراءات فتح المسارات والمراحيل أمام الرعاة، إلى جانب إطلاق حزمة من التدابير لحماية الموسم الزراعي وتوفير بيئة آمنة للمزارعين في إطار جهود منع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وحددت محلية كاس بداية الطلقة للرعي في الأول من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 9 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها. الحزب الشيوعي السوداني يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بالأبيض.
4: الحزب الشيوعي السوداني يظل في موقفه الثابت أن هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته هي تجد الترحيب.
3: أسباب تفشي الكوليرا وطرق الوقاية من المرض.
5: غسل الإيدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون برا وأثناء بتكون جوا، بالإضافة للنظافة.
3: النازحون بمرتال بمحلية طويلة يشتكون من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها.
6: خدمات الجانب الصحي معدومة تماما، ماشيين قرابة 3 شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتال كلهم تلوا للخدمة.
3: استتباب في الوضع الأمني بمحلية كتم بولاية شمال دارفور وارتفاع في أسعار السلع.
7: وضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية.
3: شكاوى من إشكالات في الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية بمعسكر جوز السلام بكوستي.
2: بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا، ومحتاجين يعني بجد في عندنا ناس مريضين.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من موقف الحزب الشيوعي السوداني تجاه القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، واللي صدر بالإجماع حول ما يجري في مدينة الأبيض وما حولها، وذلك مع الأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، فلنستمع إليه.
1: شكرا جزيلا على الفرصة للتعليق على موقف الحزب الشيوعي السوداني حول قرار مجلس حقوق الإنسان اللي صدر بالإجماع حول الوضع في مدينة الأبيض وضواحيها. القرار طبعا صدر بالإجماع، طبعا الاستنكار أولا طبعا، وبعد ذلك تكليف اللجنة المكلفة أصلا للتقصي حول الانتهاكات والفظائع اللي دائرة في السودان، إنه هذه اللجنة تبدأ التحقيقات الأساسية حول طبيعة ما يجري طبعا وهو معروف، ولكن لمزيد من التوثيق لمعرفة ظروف الناس المحاصرين داخل مدينة الأبيض عن طريق ميليشيات الدعم السريع. هذا قرار يجد الترحيب كالعادة طبعا، والحزب الشيوعي السوداني ظل يرحب بكل جهة بتقوم بها المؤسسات الإقليمية والدولية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان بخصوص تقصي الأوضاع والرصد والتوثيق الانتهاكات اللي ظلت تجري في مناطق عديدة في السودان منذ تفجر الكارثة في مناطق كثيرة طبعا، من بينها دارفور وشمل طبعا باقي السودان. الآن لحد كبير هذه انتهاكات محصورة في دارفور وفي كردفان وأجزاء من النيل الأزرق. على كل حال الحزب الشيوعي السوداني يظل يعني في موقفه الثابت إنه هذه الجهود إذا صدرت من المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المواثيق الدولية والإقليمية التي تراعي وحدة السودان وسيادته السيادة الوطنية للسودان في كامل أرض السودانية هي تجد الترحيب. ومع ذلك الحزب الشيوعي عنده ملاحظات طبعا كثيرة بأنه هذه القرارات التي ظلت تصدر حتى في أثناء الفترات الصعبة ولفترات طويلة، مثلا زي حصار الفاشر اللي استمر لأكثر من 18 شهر تحت سمع وبصر العالم، خاصة مؤسسات اللي عندها علاقة بحماية أرواح المدنيين، من بينها مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، مجلس السلم والأمن الإفريقي، جامعة الدول العربية. الآن هي الجهات دي كلها شكلت الرباعية وتشكل الخماسية. ظلت هذه الفظائع تحدث باستمرار ولفترات طويلة، شملت مدن كثيرة، يعني مش الفاشر والأبيض فقط، عندنا بابنوسة، عندنا الدالنج، كادوغلي، مدن أخرى كثيرة، لكن لم تحرك هذه الجهات أي ساكن زي ما بيقولوا في اتجاه اتخاذ خطوات لحماية أرواح المواطنين السودانيين. ظل الحزب يكرر بأنه المفقود في هذا الجانب هي الخطوات العملية على الأقل في إطار المحاسبة والمساءلة، بحيث أنه متورطين في ارتكاب هذه الجرائم يجب أن يتم تقديمهم للعدالة، وجانب العدالة مفقود بصورة ملموس بصورة واضحة، وهناك بطء واضح أيضا في الانتهاء من التحقيقات حول الجرائم المعروفة. إذا أخذنا دارفور نموذج، منذ أحداث ثابت والآن في الفاشر، ظل مكتب المدعي بتاع جرائم دارفور التابع للمحكمة الجنائية الدولية يعني خطوات بطيئة للغاية، والناس الضحايا لا يرون يعني أعمال ملموسة. على الأقل كان من المتوقع أنه في كل إحاطة للمدعي بتاع المحكمة الجنائية أمام مجلس الأمن أن يطمن الناس بإصدار يعني قوائم جديدة للمتهمين في هذه الانتهاكات، والناس ما شايفين. غياب العدالة شجع المتورطين في الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة. نحن بنفتكر أنه في الحزب الشيوعي أيضا السودانيين في الخارج، خاصة في المدن الرئيسية في لاهاي، في بروكسل، في لندن، في باريس، في نيويورك، في كندا، حتى في أستراليا، يجب أن يلعب دور كبير جدا في ابتدار حملة تضامن مع الشعب السوداني واستقطاب الشعوب المنظمات الحقوقية حول العالم والشرفاء من ذوي الضمير الإنساني من الديمقراطيين ومحبي السلام للتضامن مع شعب السودان في هذه اللحظة الحرجة، للضغط على المؤسسات الإقليمية والدولية في الإسراع بخطوات ملموسة في وقف الحرب أولا، ثم ثانيا أيضا في مخاطبة الوضع الإنساني المتفاقم، خاصة بما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية والضغط على طرفي الحرب في فتح الممرات لوصول المواد الإغاثة الرئيسية والأدوية، خاصة ونحن في فصل خريف، خاصة مرض الكوليرا اللي الآن بنسمع أنه في مناطق مختلفة سواء كان في في في في كردفان أو في دارفور هناك تفشي لهذا المرض اللي بيتكرر كل سنة. أعتقد أنه السودانيين في المهجر عليهم مسؤولية في الضغط على هذه المؤسسات والدول لوقف هذه الحرب، ومن ثم يعني سينفتح الطريق أمام الإجراءات الأخرى سواء كان عمليات تصميم العملية السياسية بغرض الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية واستعادة الحكم المدني.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث لا تزال بعض المناطق في البلاد تعاني من تفشي مرض الكوليرا. كيف نحمي أنفسنا من مسببات الكوليرا؟ كيف التعامل مع مريض الكوليرا؟ كل ذلك مع الدكتورة أديبة إبراهيم، أخصائية الباطنية والأوبئة.
2: السلام عليكم. الكوليرا أصلا هي مرض بيسببه البكتيريا عبارة عن سائل حاد ووتري، مرات مصحوب بحمى، وبيكون يعني الإسهال مستمر مع استفراء أو غي، وكلها بتكون شكلها مائي. أصلا يعني هي السبب الرئيسي في حدوث مرض الكوليرا اللي هو المياه الملوثة والأكل الطعام الملوث وتراكم الأوساخ والقاذورات وعدم إصلاح البيئة اللي بيكون موجود فيها أو يحصل فيها المرض، ودي غالبا بيكون في تكدس وبينتقل بسرعة شديدة جدا. أهم حاجة في الوعاية منه إنه لازم تتوفر مياه نظيفة، ولازم يتغطى الأكل من الذباب ومن القاذورات الأخرى، وغسل اليدين أهم حاجة من كل ده اللي هو وش هانزيم كله. يعني غسل اليدين ده مهم جدا جدا قبل وبعد الأكل، وأثناء بتكون بره وأثناء بتكون جوه، بالإضافة للنظافة. النظافة مهمة جدا وعامل أساسي بعدين على مستوى المرض، مضاعفات خطر جدا بتؤدي في النهاية للموت إذا ما عوريت بالطريقة الصحيحة، وبيحصل فيها فقد كتير جدا للمريض. مريض الكوليرا مرض بيستا يعني لم تكون في مضاعفات أو خلاص في ديهايدريشن، بياخد المريض من 50 لـ60 دريب مرات في اليوم، وطبعا بتتعالج بالأنتيبيوتيك وبالسوائل وبالنظافة. وأهم حاجة على المستوى العام إن المنطقة اللي بتكون فيها الكرة المفروض تتقفل، ما يدخلوا عليها ناس أو يخرجوا منها، ولأنه بتنتقل بسرعة زي ما قلنا، ومجرد ما شعر المريض بأعراض المرض لازم فورا يمشي الدكتور بياخذ العلاج الأساسي اللي هو الأنتيبوتيك والفلاجيل إضافة للدريبات إذا كان في فقد في السوائل. شكرا.
0: مرحب بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى النازحين بمنطقة مرتال القريبة من طويلة بولاية شمال دارفور، اشتكوا من تدني في الخدمات الصحية وارتفاع في أسعار الأدوية وانعدامها. لمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي بمنطقة مرتال اتصلنا في جولة السودان اليوم بالنازح حسن آدم، وهو ناشط في المجال المدني داخل المعسكرات الموجودة في مرتال، ليطلعنا على أوضاع الصحة بالمنطقة. أهلا ومرحبا بك حسن في جولة السودان اليوم.
3: أشكرك كثير، الله يبارك فيك. يطلعنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما، ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتال كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعلاج. عندنا قرابة 4 مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا، قرابة 4 إلى 5 مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده، يعني لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي، يعني الدواء غالي، يعني البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3، تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش، يعني ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده، يعني ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا هنا ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط ولا عندهم سكري ولا عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة ما بكون متوفر، برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه، يعني وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل، يعني ال 12 ولا الجنة الواحد انت بتلقاه وين، يعني برضو لأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تاشب لك، يعني العذاب هنا أول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة له لشنطته أو نزل حالة الولادة، تعب كتير بل إنه بتحبل، يعني بس أم بتحبل وبتحبل زي ما أنتوا تعرفوا والله، يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر إنتان، يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل تأجر العربية انه يوديك في طويلة؟ صاحب العربية ساعد هو بيحتاج لمئة 200,000، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجهنا يعني. لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى انه لجانب المرأة انه في جانب ده انه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حول المرتال هي قرابة 8,000 أسرة لما تضربها بالفردي ماشي معك قرابة 50,000 أو 100,000 شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذات منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشر على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين انه حلقوا في الشوارع يعني، انه مجرد ما انه يلحقوا او ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو انت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش، برضو اطفال اللهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني. اذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100,000، 50,000 هم الاطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، ويتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثة حقيقة يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي ده.
0: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونبقى دائما في ولاية شمال دارفور، وهذه المرة من محلية كتم. هذه المحلية أيضا تأثرت بالحرب الجارية واستقبلت أعداد كبيرة من النازحين الذين فروا من داخل الفاشر وما حولها. للإطلاع حول الأوضاع عموما داخل محلية كتم والقرى حولها اتصلنا في جولة السودان اليوم بالأستاذ يحيى آدم إسماعيل المعروف بيحيى الخموس ليطلعنا على الأوضاع بمحلية كتم. مرحب بك أستاذ يحيى في جولة السودان اليوم.
4: مرحب بكم في راديو دبنجا، أنا سعيد أن ألتقيكم اليوم في جولة السودان من محلية كتم لنحدثكم عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية وكذلك الحديث في مجال التعليم. حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قد بتحصل في شكل من هنا لآخر نتيجة لتواجد عدد كبير جدا من المنفلتين حول مدينة كتم، وخاصة في الطرقات الرئيسية هنالك أحيانا تهديدات بالنسبة للمواطنين القادمين إلى السوق والعائدين إلى مناطقهم خاصة في القرى. إضافة لذلك هنالك حالة قتل حدث في الأسبوع الماضي لمواطن من قرية تنقرارة على بعد تقريبا 5 كيلومترات جنوب مدينة كتم، اعتدى له مجموعة من المسلحين وتم قتله ولم يتحصل على الجنال حتى هذه اللحظة. أيضا هنالك عمليات اختطاف حدث لأكثر من 3 تجار، لكن بفضل المجهود القوة الأمنية الموجودة في المنطقة تم يعني إطلاق سراح المختطفين. هذه الوضع حقيقة يعني أرخ كثير من الناس، لكن هنالك مجهود كبير من قبل الإدارات الأهلية بالإضافة إلى مكونات قيادات المجتمع والقوة الأمنية الموجودة بالإضافة للإدارة المدنية من أجل تحسين في الجانب الأمني. فيما يتعلق بالودي الغذائي حقيقة هنالك ارتفاعات جدا بالنسبة لأسعار المواد الغذائية. على سبيل المثال جوال السكر وصل ل 330 ألف، جركانة الزيت وصل أيضا ل 150 ألف، إضافة لذلك رطل اللبن عمل 32 ألف، مع إضافة إلى ارتفاع أيضا في بعض المنتجات المحلية خاصة البصل، بالإضافة إلى الويكا والطماطم وغيرها من المنتجات الموجودة، رغم أن الارتفاع يعني ارتفاع طفيف جدا، وكل هذا الارتفاع ناتج من الارتفاع الحاد بالنسبة لأسعار الوقود. فجالون الجازولين وصل ل 55 ألف والبنزين ل 60 ألف. إضافة لذلك واحد من أسباب اللي خلى الأسعار دي ترتفع هي نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة في طريق كتم التينة، والطريق الوحيد اللي قام بيعتمد عليها المحلية بالنسبة لاستيراد المواد الغذائية اللي أصلا بتأتي عن طريق الجات. هنالك أحوال أمنية سيئة في تلك المنطقة، يعني نتيجة للاستمرار المعارك الموجودة بين قوات تحالف التأسيس، بالإضافة إلى الحركات المسلحة اللي كانت أصلا موجودة في تلك المناطق، مما أدى إلى يعني صعوبة في الطرق من أجل جلب المواد الغذائية بالنسبة للمدينة. الشيء الثاني فيما يتعلق بالودي الصحي، أيضا من الإشكالات أن هنالك ارتفاع بالنسبة لأسعار الأدوية، إضافة لذلك التكاليف الباهظة بالنسبة للعمليات خاصة العمليات الخيصرية. يعني المسألة دي حقيقة بحتاج لتدخل آجل بالنسبة للمنظمات الدولية اللي تعمل في مجال الصحة. إضافة لذلك برضو هنالك الارتفاع بالنسبة للأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة. فيما يتعلق بالتعليم، حقيقة مدينة كتم أو محلية كتم هي من المحليات الكبيرة الموجودة على مستوى ولاية شمال دارفور، إضافة لذلك لأنه هنا في الفترة الماضية إن هنالك محليتين في دائرة جغرافية واحدة اللي هو محليتي كتم والواحة. الآن بعد ما جاءت حكومة التأسيس وعبر الإدارة المدنية تم معالجة هذه المشكلة، وأصبحت الموضوع في محلية واحدة، ونتيجة ذلك هنالك عدد كبير جدا من المدارس الموجودة سواء كان على مستوى المدينة أو سواء كان على مستوى الريف، سواء كان الريف في الاتجاهين الأربع اتجاهات اللي هو الريف الجنوبي والريف الشمالي والريف الغربي، عدد كبير جدا من المدارس. الآن هنالك استعداد بشكل كامل بالنسبة لامتحانات للمرحلتي الابتدائية الصف السادس والمرحلة المتوسطة الصف الثالث، هنالك استعداد تام والجالسين للامتحانات لا يزيد عن 2000 تلميذ وتلميذة، واللي هم كلهم بيجلسوا بالنسبة للامتحانات. وقررت إنه المركز مراكز الامتحانات تكون على مستوى مدينة كتم، كل اللجان تم تكوينها والمراكز تم تجهيزها استعدادا لنقل

0: بشكل جيد، وكل الأحوال فيما يتعلق بالاستعداد للامتحانات استعداد جيدة. إضافة لذلك هنالك استعداد كبير جدا بالنسبة للقوى الأمنية خاصة بالشرطة الفيدرالية، هنالك استعداد جاد فيما يتعلق بإدارة الامتحانات وتأمينها. الجانب الإنساني حقيقة يتطلب تدخل المنظمات الإنسانية خاصة فيما يتعلق بمعسكرات النازحين واقتراب موسم الخريف، يعني حقيقة محتاجين لعدد كبير جدا من المساعدات فيما يتعلق بالغذاء، إضافة لذلك بالنسبة للمشمعات وكل مواد الإيواء، لأن المنطقة منطقة ممطرة وحقيقة بيحتاجوا إلى مشمعات، يعني خاصة معسكري كساب ووفا التبرنو، إضافة للنازحين الموجودين في مراكز الإيواء بالمدينة. الشيء المهم من ذلك أنه هنالك عدد من المنظمات الإنسانية الآن بدأت تتوافد بالنسبة للمدينة، وهذا يعتبر بشريات كبيرة جدا فيما يتعلق بتقديم الخدمات، ومنظمها الآن بدأت تعمل في مجال الصحة ومجال المياه، وهذه هي خطوة كبيرة جدا، يعني ممكن يحدث تحول كبير على مستوى هذه المدينة.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن كوستي بولاية النيل الأبيض اشتكى نازحي كادوغلي بمعسكر جوز السلام من نقص في خيام الإسكان وتدني الخدمات الصحية والغذائية. مزيد من التفاصيل مع النازحة فتحية صالح من معسكر جوز السلام بكوستي.
2: السلام عليكم، أنا نازحة من جنوب كردفان كادوغلي في جوز السلام، معسكر جوز السلام كوستي. والله أن إحنا هنا بجد يعني الخيام بتاعتنا دي ما بتخرفنا، ومحتاجين يعني بجد، في عندنا ناس مريضين، عندنا حوجات، عندنا دايرين أولاد نمشوا المدارس، ودايرين خيام لأنه الخريف المطر لو جابي جهجيهنا سريع شديد. والله بجد يعني إحنا محتاجين حاجات كثيرة، منها الخيام، منها بس صراحة كده دايرين كاش بروش عديل عشان الواحد يقدر يلبي حاجاته في مراكز، لكن المراكز دي ما كل العلاجات هسه بالأخص ناس الأزمة، ناس الغدة، ناس التهابات الكلى، أهو بس التهاب ملاريا وكلها ذاتها ما قاعد تتواجد لأنه ما في فحوصات، والإغاثة دي بتجي لكن ما يعني الغذاء العالمي ده جاب لنا مرة واحدة، وحس الخريف خاشي والناس يعني بجد بيمشي بيشتغلوا حتى ما بيجي بيشتروا حاجات وبيتصرفوا، ويعني بجد الفترة دي ما في إغاثات خاشية علينا، ونحن الخريف الخيم بتاعتنا دي بتدفق موية، يعني الواحد المطر كان جاء بيكون واقف يا شايل له فرشة خطية في راسه، المطر دي لما انتجف حتى يليم حاجاته اللي اتبلت وينزل الفرشة دي وقعد. بجد ما عندنا خيام لأنه الخيام بتاعتنا دي من قماشة هو زي الدمورية دي وما بتحملين المطر، وحر والله عندنا حر وفي إسهالات، والله عددهم كتير كتير ما أقدر أحصيهم ليك ولا ما أقدر أحسبهم ليك، لأنه أسر كتير جات من كادوغلي والدلن كتار والله بجد، لكن الداقة بتاعتهم دي ما عرفاها عندنا الإشراف هناك، لكن بجد كتار، بجد ناس كادوغلي والدلن كتار هنا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث أصدرت محكمة جنايات بنغولا بالولاية الشمالية يوم 29 من شهر 6 الماضي

0: حكم على الدكتور أحمد الشفوة، قضى بسجنه لمدة عامين بالإضافة إلى غرامة 2 مليون جنيه سوداني، وذلك تحت المادتين 62 و69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمتعلقة بإثارة التذمر وسط القوات النظامية والإخلال بالسلامة العامة. وكان البلاغ المفتوح في مواجهة الدكتور أحمد الشفوة شهد عدة مراحل، حيث تم سحبه بواسطة النائب العام من أمام المحكمة بقرار، ومن بعد تم إرجاع الملف إلى نفس المحكمة التي أصدرت هذا الحكم في حق الدكتور أحمد الشفوة. وأثار هذا الحكم الذي صدر من محكمة جناية دنقلة أثار الكثير من الجدل في أوساط القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. في حلقتنا الليلة نستمع لتعليق على هذا القرار الصادر من محكمة جناية دنقلة من كل من الأستاذ المحامي عثمان صالح والأستاذ المحامي ساطع الحاج وكذلك الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان، بيعلقوا على هذا القرار. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بتعليق من الأستاذ رأفت عباس المدافع عن حقوق الإنسان.
1: السلام عليكم، شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجة. دعوني في عجالة أتحدث عن قضية الدكتور أحمد شفا. بأفتكر كلنا متابعين أنه بسبب نقاش داخل صيدلية الدكتور أحمد شفا بمدينة دنقلة عن سلبيات الحرب وضرورة إيقافها وهكذا، كان حضورا في هذا النقاش فرد من أفراد البراون، تم فتح بلاغ في اليوم الثاني أفتكر بتاريخ 13/7/2025 تحت المواد 58-69 من القانون الجنائي، وتم القبض عليه وإطلاق سراحه بالضمان. أول جلسة كانت بتاريخ 15 ديسمبر 2025 في محكمة جنايات دنقلة، واستمعت فيها المحكمة للشخص المفوض من قبل البراون اللي هو والدلياس، لأنه البراون وهي التي قامت بفتح الدعوة ضد الدكتور أحمد شفا. وبعد شهادة والدلياس ممثلا للبراون أو مفوضا من قبل البراون، تم القبض عليه متلبسا بسرقة أسلحة من مخازن الجيش وبيعها إلى الدعم السريع. وعلى عقاب القبض عليه تم الحكم عليه بحفظ جزء من القرآن في خلاوية مشكورين. للأسف استمرت المحكمة في البناء على شهادته. ومهم جدا برضو نذكر انه في الجلسة الاولى كان في حضور مكثف من افراد كتيبة البراون مسلحين وملثمين داخل قاعة المحكمة بدون ما يكون عندهم اي وضع قانوني او شرعي بيتيح لهم. المحكمة طبعا فيها شرطة المحكمة بتكون داخل قاعة المحكمة، غير كده ما افتكر في اي جهة بيسمح لها بالدخول بالاسلحة الى قاعة المحكمة. بتاريخ 9 ابريل 2026 صدر خطاب من النائب العام بطلب ملف القضية بموجب المادة 58، ونتيجة لكده صدر قرار من القاضي بوقف الدعوة وارسال ملف القضية الى النائب العام. التطورات الاخيرة حدثت بعد رسالة كتبها المصباح طلحة اللي هو قائد كتيبة البراون البراء ابن مالك في صفحته بالفيسبوك، هدد فيها بإمكانية أخذ القانون بأيديهم، وقال إنه يعني أدى فرصة للقضاء ليحكم حكم عادل وإلا هم قادرين يحسموا القضية دي. يوم 15/6 عاد النائب العام الملف إلى المحكمة، وحدد المحكمة جلسة يوم 29/6/2026 وتم تأجيلها ليوم 30. وللأسف صدر حكم بسنتين وشهر سجن وغرامة 2 مليار جنيه اللي هي 2 مليون جنيه. للأسف واضح إنه إن الحكم الأساسي صدر من قائد كتيبة البراء ابن مالك في المقام الأول، والقاضي لم يكن سوى يعني أداة لتنفيذ الحكم. نحن يعني مدافعين عن حقوق الإنسان سنستمر في دعمنا ومناصرتنا لهذه القضية العادلة سنتواصل مع الجهات الداخلية والمنظمات الخارجية اللي هي بتدافع عن حقوق الإنسان، حتى يعني يأخذ القانون وتأخذ العدالة مجراها الصحيح وتحكم حكم صحيح وعادل.
0: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا في المقدمة أيضا، تناول الأستاذ عثمان صالح المحامي هذا القرار الصادر من محكمة جنايات طنجلة في مواجهة الدكتور أحمد أشيف. فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: طيب، الحدث هو إدانة الدكتور أحمد شيفة من قبل محكمة دونغلا الجنائية والحكم عليه بالسجن. الحدث التفاصيل المتوفرة فيه أن الدكتور بلاغه تحول للمحكمة وظل على مدى شهور بتحاكم، وفي الجلسة المحددة للقرار النائب العام طلب الأوراق وتم إرجاع الأوراق بعد شهرين ونص للمحكمة، بعد ما كتيبة البراء أو قائد ما يسمى بكتيبة البراء كتب عن مسألة العدالة وعن مسألة تأخير الفصل في المحاكم وطلب الأوراق من المحاكم، فتم إرجاع الأوراق والمحكمة أوقعت عليه عقوبة السجن. أولا عايز أقول إنه الإدانة والعقوبة بالصورة صدرت بها لإدانة العقوبة معيبة، ودي بتأكد إنه الأجهزة العدلية في السودان أجهزة غير محايدة وغير مستقلة وغير نزيهة. ده مثال ساطع جدا على الكلام ده، لأنه النائب العام طلب الأوراق بموجب المادة 58، وده بيعني إنه النائب العام عايز يستخدم سلطاته في حفظ الإجراءات، وإلا لما طلب البلاغ يعني ما في أي سبب آخر على أساس إنه يطلب البلاغ سوى حفظ الإجراءات. وبالفعل المسألة دي أخذت شهرين، لكن نمن غايد ما يسمى بكتائب البراء كتب المنشور بتاعه بتحدثه هدد، وللأسف بقول بهدد في الأجهزة العدلية، وكان قاصد البلاغ ده. هنا استجاب النائب العام، ده بوضح مدى ضعف هذه الأجهزة ومدى عدم حياديتها وعدم نزاهتها وجبن من يشغلون المناصب العامة. استجابة للتهديد أرجع النائب العام الأوراق للمحكمة، وللأسف في اليوم المحدد للمحاكمة حضرت كتائب البراء أمام المحكمة، وده برضو حدث يفترض إنه إذا في دولة، إذا في حكومة، إذا في قضاء نزيه يتخذ قرار صارم بخصوص المسألة دي. يعني مقبول من المدنيين إنه يعبروا عن آرائهم ويساندوا أي جهة تعرضت أو تم تقديمها لمحاكمة، ده كله من المدنيين مقبول في إطار التعبير عن الرأي. أما تكون المسألة من جهة عسكرية أو جهة شبه عسكرية أو مليشة زي مليشة البراء، ده كلام غير مقبول. يعني ما ممكن أنت عسكري ولابس الزي العسكري بأسلحتك وتجي تصطف قدام المحكمة. يعني ده شنو غير إنه تأثير على العدالة؟ ده شنو غير إنه إذا ما حكمتوا لمصلحتنا نحن حنعمل كده وحنعمل كده؟ فللأسف القضاء برضو استجاب للتهديد وما استطاع إنه يوقف كتيبة البراء عند حدها ويأمرهم بالانصراف من أمام المحكمة، لأنه ده بأثر على سير العدالة. المسألة دي ما حصلت من القضاء، واستجاب للضغوط وأدان المتهم بوجب المادة 66، أوقع عليه عقوبة السجن وأرسله لسجن دونغلا. أنا أفتكر إنه المحاكمة دي محاكمة معيبة ومحاكمة بتصهر تماما وبتثبت تماما كل الكلام الناس بيتكلموا عن إنه الأجهزة في السودان، الأجهزة العدلية، أجهزة غير غادرة وغير راغبة في تحقيق العدالة، وإنما هي أجهزة بتستجيب للسلطة التنفيذية وللميليشيات وللقوات العسكرية على أساس إنه تحقق لها أهدافها، تحقق لها آراء في إنه تتم محاكمة الأبرياء من أبناء وبنات الشعب السوداني، وما تقدموا لمحاكمة إلا لأنهم صدحوا بقول الحق، ما ارتكبوا جريمة، ما فيهم زول حمل سلاح أو هدد أو قتل أو ارتكب أي جريمة أو خالف القانون. وإنما قول الحق هو اللي خلاهم يكونوا في قفص الاتهام. ده بأكد أنه النظام القائم الآن نظام قمعي، نظام شمولي، نظام عسكري، لا يؤمن بحكم القانون ولا يؤمن بسيادة القانون، وإنما يؤمن بقوة السلاح. وقوة السلاح حقيقة أمام إرادة الشعب السوداني دي حتكون قوة ضعيفة جدا. قوة السلاح إرادة الشعب السوداني هي القلابة. وأنا أفتكر أنه الحكم ده يعني بأكد لنا تماما أنه الأجهزة العدلية في السودان محتاجة كثير من العمل بعد التغيير، على أساس أنه تكون أجهزة عدلية حقيقية غير منحازة لأي جهة، محايدة، مستغلة، تتمتع بالنزاهة والكفاءة. ودي كل الصفات دي الآن تفتقر لها الأجهزة العدلية في السودان.
0: وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام نستمع للأستاذ ساطع الحاج المحامي.
3: بيبقى السؤال، الإجراءات وتطورات التي صاحبت ملف الدكتور أحمد الشفا إلى أي مدى قانونيتها، وإلى أي مدى يمكن أن تكون متسقة ومتوافقة مع القانون نصا ومع القانون روحا؟ لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، واللي بيعطي صلاحيات للنائب العام باعتباره بيمثل الدولة في الاتهام، بوقف المحاكمة لأسباب يقدرها أو بمذكرة مكتوبة. وده الذي حدث، أنه في 15 أبريل الماضي جاءت مذكرة من النائب العام بيلتمس فيها وقف إجراءات الاتهام، وأنه لم يعد راغبا في مواصلة الاتهام لأسباب موجودة ومدونة في مذكرة قانونية. وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف الدعوة. إذن أمر المحكمة بوقف الدعوة شيء مستقل عن التماس النائب العام. المحكمة لم تتوقف بالتماس النائب العام، المحكمة توقفت بقرار صادر منها بناء على التماس النائب العام. إذن إذا عايزين نغير قرار المحكمة، ده قرار قضائي، والقرار القضائي الصادر من المحكمة لا يمكن تعديله أو تغييره أو النظر فيه إلا بحكم محكمة أعلى، اللي هي محكمة استئنافية. إذن لو كنا عايزين نغير قرار الوقف الإجراءات اللي صادر من المحكمة مش صادر من النيابة، نائب العام بيقدم التماس بوقف الإجراءات بموجب المادة 58، إلا أن المحكمة هي التي أصدرت قرار استجابت لطلب النائب العام، وبالتالي طلب النائب العام بيكون بوفق رضاء النائب العام، والحكم هنا بيبقى حكم رضائي أو بتنطبق عليه نصوص الحكم الرضائي. وفي القانون السوداني الحكم الرضائي غير قابل للاستئناف. إذن قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوة في 15/4 الماضي غير قابل نفسه للاستئناف، وأي تغيير فيه لا يمكن أن يكون من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يصدر من محكمة استئنافية. إذا ما حدث اليوم أو مبارح فجأة، أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا، وفيه إهدار للمحاكمة العادلة، وفيه إهدار للقوانين، وفيه إهدار لهيبة القضاء واستقلاليته. ولا أعتقد أنه يمثل روح القانون ولا روح العدالة ولا يعني يمثل نظام قانوني مستقر. ولذلك مناهضة هذا القرار والعمل على تغييره أيضا بيبقى واجب. لكن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان وكمحامين، تغييرنا للأمر ما بيتم أيضا بقرار أو بمقال يكون في صحيفة أو هنا أو هنالك، ولكن برغم سوء النظام الاستبداد القائم الآن وسوء النظام القانوني القائمة الآن، ولكن أيضا سنكون مضطرين لسلوك ذات الطرق القانونية باللجوء إلى المحاكم الاستئنافية الأعلى وصولا إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو غيرها من مستويات.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها الحكم الصادر من محكمة جنايات طنجلة في حق الدكتور أحمد الشفا. أنا بشكر كل من الأستاذ رأفت عباس والأستاذ ساطع الحاج والأستاذ عثمان صالح اللي شاركونا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم عناوين النشرة. أوضاع المدنيين في النيل الأزرق في تدهور أمني وإنساني حاد وكل طرف يدعي الانتصار. زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. تصاعد معاناة المدنيين في مدينة الأبيض ومناشدة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ النازحين في كردفان. السلامات والمسيرية توقعان اتفاقا لتعزيز التعايش السلمي وتأمين الحدود في وسط دارفور. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. قالت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية إنهما تمكنتا مساء الأربعاء من السيطرة على 4 مناطق بإقليم النيل الأزرق. وبحسب مقاطع فيديو متداولة للجنود من قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القوات المشتركة من الدعم السريع والحركة الشعبية سيطرتا على مناطق ديارة وداسي وفازغلي والبكوري ولم يتسمى